قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون

0: الأمين.
1: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا

سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العالمين.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا

فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن

يأتون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

لنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا

عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية المباركة هي من الآيات التي وبكل أسف فهمها الكثير من الناس بشكل خاطئ، فجعلوا دلالاتها مقصورة على الناحية المادية فقط، حتى بات مفهوم الأمانة في عقول عدد غير قليل هو فقط المال. لذلك نحن بحاجة إلى أن نقف مع لطائف هذه الآية حتى نرى المقصود منها في هذا الدين العظيم. الأمانة في الشرع يا أخواننا الكرام هي مصطلح عام يطلق على كل ما كلف الإنسان المؤمن بتأديته وبالتالي سيحاسب عليه يوم القيامة. كل ما في هذه الحياة من تكاليف، من تعاليم، من مسؤوليات، هي من الأمانات التي علينا أن نحسن أداءها. فحسن فهم الإيمان والعمل به كما أمر الله تعالى هو من الأمانات. ولذلك قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة، شوف اللفظ، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. توحيد الله والعمل بمقتضيات هذا التوحيد هو أمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إتقان الإنسان للعمل، القيام بالعمل على أكمل وجه، هو أمانة سنسأل عنها. لذلك جاء في الحديث النبوي: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع. العهد الذي ينشأ بين الرجل وبين المرأة بعقد شرعي فيصبح من خلاله زوجا وزوجة هو أمانة. لذلك قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. التجارة والتعاون بين الناس أمانة، فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. بل حتى تربية الأبناء يا أخواننا، التربية الصالحة، حسن التنشئة، زرع المفاهيم الصحيحة في النفوس، هي من الأمانات. علاقة الإنسان بوطنه هي أمانة من الأمانات التي سنسأل عنها. لذلك نقول الأمانة في ديننا الحنيف هي قيمة إسلامية وإنسانية وأخلاقية تمثل كل أمر يتكفل الإنسان بحفظه ويتحمل مسؤوليته، وهي بالتالي تمتد لتشمل كل شيء في هذه الدنيا. طيب، فقدان الأمانة، عدم أداء هذه الأمانة كما ينبغي يؤدي إلى الفساد وإلى الإفساد وإلى وجود الخلل في منظومة الحياة البشرية. اليوم ما نعانيه في لبنان أو ما يعانيه الآخرون في بعض المجتمعات من مشاكل ومن مآسي ومن معاناة، شو السبب الرئيسي فيه؟ مش تضييع الأمانة على كل المستويات؟ انتشار حالات الطلاق داخل الأسر وشيوع الخلافات الزوجية، مش سبب ضياع الأمانة؟ تفشي سوء الأخلاق والانحراف السلوكي والإعوجاج عند الكثير من الناس ومن الشباب، مش سببه إهمال أمانة التربية؟ حتى انتشار مفسدة الإلحاد في المجتمعات وعزوف الناس عن فهم الدين والالتزام بالدين، مش سببه ضياع أمانة الدعوة عند كثير ممن يتحدثون باسم الدين؟ لكي أخواننا، حتى اختلال النظام البيئي وتلوث الموارد الطبيعية التي سخرها المولى سبحانه وتعالى للناس حتى يتنعموا بها، سببه هو فساد مفهوم الأمانة بالتعامل مع هذه البيئة. أيها الأحبة، لما نقول أمانة نحن باختصار نقصد حركة الحياة بأكملها. ومن هون نفهم حديث النبي الكريم الذي قال لا إيمان، ركزوا بالكلمة، لا إيمان لمن لا أمانة له. شوفوا أدي عظيم الأمر، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ليه؟ لماذا نفى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اكتمال تمام الإيمان في نفس من ضيع الأمانة؟ لأن من يفرط بالأمانة قيمة إيمانية عظيمة فرط في كل شيء، وأصبحت حياته مسلسلا مستمرا من الخيانات التي لن تزيد إلا السوء والجهل والغرور والكذب. يلي بيفرط بالأمانة يعني أباح لحاله الكذب، أباح السرقة، أباح تبرير الذنوب، أباح التقصير في أداء الأمانات، أباح لنفسه طريق المعاصي. يا كل إنسان مؤمن، لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم، أمر مباشر، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تأكد أنها رسالة ربانية مباركة تقول لنا أن غياب هذه الأمانة بمعناها الواسع والشامل سيؤدي إلى اختلال حركة الحياة بكل أبعادها، وبالتالي إلى تضييع نعم الله تعالى، وإلى فساد البشرية في تعاملاتها وحركتها ونشاطاتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. شوفوا قديه ضخم الموضوع، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا الأمانة تحملها من ليس أمينا في أداء هذه الأمانة. اللهم إنا نسألك وأنت السميع المجيب أن تجعلنا وأهلنا من الذين أدوا الأمانة كما أمرت ففازوا في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية في كل حلقة، كلمة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع بغض النظر أكان السامع من العوام أو من الخواص، ومرد هذا الفهم الخاطئ نابع لشيء من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي فيتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى العامي هو المقصود في هذه الكلمة، وربما يكون مرد ذلك وسبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالكلمة الواحدة أو الجذر الواحد قد يحمل معان عدة في المعاجم، ولكن معنى منها يكون مشتهرا أكثر من غيره لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه إلى المعنى المشهور ولا يعرف أن المعنى المقصود هو معنى آخر. ونحن لا نتناول هذه الكلمات وهذه الأزاهير وهذه الأزهار القرآنية بشكل اعتباطي ولا نتناولها جزافا، وإنما نعتمد في ذلك على واحد من ثلاث، إما أو على الثلاثة معا: على السياق القرآني أولا، فالكلمة لابد وأن تكون تخدم السياق الذي وردت به وتكون منسجمة متناغمة متلائمة مع هذا السياق المتكامل، والشيء الآخر أو الأمر الآخر هو ما أجمع عليه المفسرون في كتب التفسير القرآني وهم لغويون في الأصل، والأمر الثالث والذي لا غنى لنا عنه وهو المعاجم العربية. فالمعاجم العربية هي البوتقة التي حملت اللغة وحفظت اللغة على مر العصور حتى وصلت إلينا في هذه الأيام. فأهلا وسهلا بكم أحبتي في زهرة جديدة. ننظر معا في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا هذه الآية كلمة ينظرون وردت في أكثر من سياق قرآني. ورد قوله تعالى خالدين فيها عن الكفار، خالدين فيها عن جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طبعا قد يفهم السامع أن كلمة ينظر أي ينظر إليه من النظر بالعين، لكن ليس هو المعنى المقصود. ووردت الآية ذاتها أو نفسها، طبعا وردت في آل عمران ووردت في البقرة ووردت في الأعراف ووردت في النحل، لكن في الأعراف والنحل بسياق آخر. قال أنظرني، إبليس الشيطان قال لله سبحانه وتعالى، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، هذه في الأعراف. وورد في سورة النحل وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. صدق العظيم. أحبتي هذه الآيات الأربعة التي وردت بها كلمة ينظرون، هنا ينظرون بمعنى يمهلون، لا ينظرون أي لا يمهلون ولا يؤخرون، فإذا جاء العذاب لا تأخير لهم. طبعا ننظر في السياق، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون. قال أنظرني إبليس لله، أي أمهلني، أعطني مهلة إلى يوم يبعثون، عن الإنس، أي أنه سيضل البشر، وللأسف الكثير من البشر يضل بوسوسة إبليس ووسوسة الشيطان. قال إنك من المنظرين أي من الممهلين. والآية الأخرى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أي لا يمهلون، أي لا يأخذون مهلة ولا يأخذون مدة.

0: الناس الذين يكون كل واحد منهم في جهة بالرأي، فالرأي والرأي الآخر هذا نظير فلان، ومنها المناظرة المقارعة بالحجة والبرهان والدليل. وأنظره أي أمهله وأخره، ومن ذلك قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين أي من الممهلين إلى يوم القيامة. والإنسان التقي النقي الورع القوي الصلب هو الذي لا يقع في وساوس الشيطان ولا في حبائله. اللهم أبعد الشيطان عنا وأبعدنا عن الشيطان، آمين يا رب العالمين. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم، وكل شوق كبير للقائكم في حلقة جديدة ونقطف بها زهرة جديدة من زهرات هذا القرآن العظيم الجليل الموجز المعجز بلغته وأسلوبه وبيانه. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم الرزاق. من أسماء الله الحسنى الرزاق، يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق. وأن رزق الخلائق جميعا بكافرهم ومؤمنهم وكل ما في الكون حرصا عليه وما فيه منه وإليه، يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا عطاء الربوبية، لأن الله استدعى الكون إلى الوجود وإلى ما يحتاج إليه في الخلود. وليس الرزق هو المال فقط، فحلاوة اللسان رزق، والقبول رزق، وخفة الظل رزق، والستر رزق، والرضا بقضاء الله رزق. والأرزاق لها غذاء، وغذاء القلوب ذكر الله، وبالذكر يحصل غناها ويزول فقرها. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكي تدوم الأرزاق وتدوم النعم، فاذكر الله كثيرا بقدر ما أعطيت من نعم. ولنعلم أن الرزق هو امتحان وليس وسيلة تكريم أو إهانة للإنسان، وقلة الرزق ليست إهانة للإنسان، ولكن هي أيضا اختبار. فالإكرام لا يكون إلا إذا وفق الإنسان في أداء حق النعمة، والتقدير في الرزق لا يكون إهانة إلا إذا لم يوفق الإنسان في أداء حق النعمة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرزاق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، ما من عطاء إلهي يفوق أن يكون قلبك سليماً، وما من عقاب إلهي يزيد عن أن يكون قلبك محجوباً عن الله. فالقلب الموصول قلب رحيم، والقلب المقطوع عن الله قلب قاس. وما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. أكبر عقاب المرض العضال ينتهي عند الموت، وقد يكون صاحبه من أهل الجنة، لكن أمراض القلب تبدأ عند الموت وتهلك صاحبها إلى أبد الآبدين. أمراض الجسم تنتهي بالموت، فلان معه ورم خبيث مات، انتهى المرض، في جنة، في آخرة، في أبد. أما الذي معه أمراض في القلب، هذه ما دام في الدنيا هو مخدر، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. أما حينما يلقى الله عز وجل تبدأ هذه الأمراض، الكبر، الاستعلاء، القسوة، اللؤم، هذه تهلك صاحبها. لذلك أيها الإخوة، حينما تذكر الله فلا تشعر بشيء، وحينما تصلي فلا تشعر بشيء، وحينما تقرأ القرآن فلا تشعر بشيء، هذا مؤشر خطير جدا. أحيانا يؤخذ الضغط من قبل الطبيب، أنت بتلاحظ علامات الدهشة على وجه الطبيب، شو 22 16، تجحظ عيناه أنه هذا القاتل الصامت الضغط. فلما الإنسان لا يشعر بشيء، لا تنهمر من عينه دمعة، ولا يتحرك قلبه وهو يقرأ القرآن ويصلي ويذكر، هذا مؤشر خطير جدا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله عز وجل يعطي الدنيا، تجارة رابحة، صحة جيدة، بيت رائع، مركبة فارهة، زوجة جميلة، لكن محجوب عن الله. وقد يكون الوصل في أصعب الأمكنة في المنفردة، وقد يكون الوصل مع الفقر، وقد يكون الوصل مع المرض، وقد يكون الوصل مع متاعب الدنيا. لذلك من علامات الوصل السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. وإن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، يعني قد يبني مجده على أنقاض شعوب، قد يبني حياته على موتهم، قد يبني أمنه على خوفهم، قد يبني عزه على ذلهم، قد يبني غناه على فقرهم. أما إذا جاء الموت بدأ العقاب. لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هل تصدقون أيها الإخوة أن الذي يتمتع بقلب سليم هو الفائز الوحيد من بين بني البشر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله، وسلم من عبادة غير الله. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسى القلب قحطت العين. قلب كالصخر لا يبكي إطلاقاً، أنى له أن يبكي؟ لذلك قالوا لو في ابتهال إلى الله، لو في مديح لرسول الله، لو في مناجاة مع الله، هذه الأناشيد وتلك الابتهالات وهذه المناجات هي مصباح كمصباح علاء الدين، يكشف لك عن كنوزك أنت المخبوءة في أعماق نفسك، ولكنها ليست بالكيس المملوء الذي يفرغ في الخزائن الخاوية. إنسان أيام يجلس بمجلس في مديح للنبي الكريم أو في ابتهال إلى الله أو في مناجاة، بتلاقي الحاضرون بعضهم قلب قاس كالصخر، يتململ لا يتأثر لا تدمع عينه، وإنسان آخر يكاد يذوب من البكاء، لأنه هذه المناجاة وهذا الابتهال وهذا المديح حرك كنوزه التي في قلبه. أما الذي ليس عنده كنوز لا يتحرك فيه شيء، يعني هي كما يقال تجربة مع الله. لا أضرب مثل، لو أن امرأة عاقرا قرأت قصة عن امرأة عاقر، والقصة طويلة، وأحاسيس المرأة العاقر وآلامها وقلقها وخوفها من أن تطلق وافتقارها إلى ولد يملأ حياتها بهجة وسعادة، هذه المرأة العاقر حينما تقرأ قصة عن امرأة عاقر يمكن أن تبكي مئات المرات، لأن هذه القصة عزفت على أوتار قلبها. أما اللي عنده عدد من الأولاد العاقين تقرأ هذه القصة فلا يمكن أن تدمع لها عين طبعا. لذلك الذي يملك مع الله تجربة كما يقال، له علاقة مع الله، له اتصال بالله، له أعمال طيبة، له تضحية، هذا حينما يسمع الابتهالات، والله أحياناً حينما يسمع الأذان فقط يكاد قلبه يذوب، وإذا سمع القرآن وجل قلبه واقشعر جلده. فأنا أتمنى أن تكتشف الحجاب قبل فوات الأوان، قد يكون القلب محجوباً. إذا اكتشفت الحجاب قبل فوات الأوان عالجته، أما إذا اكتشفت الحجاب عند لقاء الله عز وجل فالمشكلة كبيرة جدا. ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء: إذا جاوزت قدر الحاجة، الأكل والنوم والكلام والمخالطة، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والنؤوم في هناك أوصاف قاسية جدا، كأنه دابة ينام فلا يستيقظ، وكثرة الكلام، ومن كثر كلامه كثر خطأه، دخل بالغيبة والنميمة والازدراء والاستعلاء والاستكبار والقطيعة والتباهي. عد بعض العلماء أكثر من 20 مرض من أمراض الكلام. والمخالطة، يلتقي مع من يشاء، يحدق في من يشاء، ولا سيما في النساء، يعني ما عنده شيء ممنوع. فهذا الذي يختلط مع من يشاء ما في عنده ممنوعات أبدا، ما في عنده شيء محرم، يختلط مع من يشاء، يتكلم كيف يشاء، ينام إلى أن يمل الفراش، يأكل حتى التخمة. هذه الأشياء الأربعة تورث قسوة القلب. قال: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فالقلب إذا مرض بالشهوات لم تنفع معه المواعظ. أيام بيتكلم المتكلم، وضع المستمع ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أخواننا الكرام، بمنطلق الدائم، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. احذر قسوة القلب. القلب القاسي بعيد عن الله، ما بيتأثر، لا يتأثر بمصاب الناس، مستعد أن يملأ بطنه من أنفس الطعام، ويرى حوله الجائعين يتشوقون إلى لقمة، لا يتأثر أبدا. قال: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. الذي يميت القلب الشهوات، والذي يحييه الطاعات. القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، والقلوب آنية الله في أرضه، آنية الله، فأحبها إليه أرقها وأصفاها. والقلب منظر الرب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يهبك الله شكلا جميلا، ولك ذوق رفيع في اللباس، وترتدي أجمل الثياب وبألوان متناسقة، يعني نوع من أعلى مستوى، وعطورات من أغلى الأنواع، والقلب ميت متفسخ. وقد تكون فقيرا، ترتدي ثيابا متواضعة، ولك بيت متواضع، والقلب متأجج بمعرفة الله والشوق إليه. هؤلاء الذين حجبوا عن الله شغلوا قلوبهم في الدنيا، يعني أي حديث في الدنيا يطرب له ساعتين ثلاثة، الحديث عن الرياضة، عن كرة القدم، عن أسعار العملات، عن الأبنية، عن الاستثمارات القادمة، عن بتلاقي يصغي قضية استقامة وقضية محبة الله. خير هذا الإنسان مسكين، ما عنده شيء إلا الموضوعات، يمل. قال: ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وأطراف الفوائد. إذا غذي القلب بالتذكر، وسقي بالتفكر، ونقي من الفساد، رأى العجائب وألهم الحكمة. أخواننا الكرام، أنا مضطر أن أبين هذا البيان، أحياناً بلا مواربة تمل من القرآن، تفتح ما في رغبة، ما في انشراح، تريد أن تقرأ جزء صفحتين، صدق الله العظيم، في مشكلة كبيرة كثير، في بعد عن الله، لأنه في تعلق بالشهوات. لذلك ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني واحد تكلم باللغة الفارسية الآن، والله لا يمكن أن تفهموا حرفا واحدا. أنا سافرت إلى بلاد فارس ولا تفهم حرف واحد. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. عربي، ابن عربي، عربية، عربيته عالية جدا، معه دكتوراه بالآداب، فصيح، متكلم، بليغ، أستاذ المادة الفلانية في كلية الآداب، يقرأ القرآن فلا يرى فيه شيئا. فقضية متعلقة بالقرب من الله، هذا القرآن يفهم بالقرب من الله، لا يمسه إلا المطهرون. لم يقل لا يمسسه، لو أنه لا يمسسه لكانت اللا ناهية، لا نافية، اللا الناهية من أمر الله التكليفي، أما اللا النافية من أمر الله التكويني. يعني هذا القلب مغفل، لا يمسه إلا المطهرون. فمن غذي قلبه بالذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة. وقال ليس من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها. ممكن إنسان بذكاء يطلع على بعض أقوال السلف الصالح ويحفظها وينقلها، لكنه بعيد عن مضمونها. قال إن أهل المعرفة والحكمة أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه بالهوى فالمعرفة بعيدة عن قلبه ولسانه. قال خراب القلب من الأمن والغفلة، في أمن ساذج مطمئن، لا يخاف الموت، لا يخاف الدار الآخرة، لا يخاف عذاب الله، لا يخاف المسؤولية. الإنسان أحياناً، إنسان سوف يسأله لا ينام الليل، إنسان لا تنام الليل من مساءلة إنسان، فكيف بمساءلة الواحد الديان؟ إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني القلب حي. ما هي هذه الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته أحب إليه مما سواهما عند التعارض، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه تحيي القلب. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها موائد الآخرة. من أحب دنياه أضر بآخرته. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا. ما في محل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي. لذلك سئل أحد علماء القلوب: كم الزكاة يا سيدي؟ فقال: عندنا أم عندكم؟ السائل تعجب، قال: ما عندنا وما عندكم، أليس هناك دين واحد؟ قال: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده، ووقته وخبرته وطلاقة لسانه وعلاقاته وثروته لله عز وجل. والدليل: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. أعطى كل ماله لرسول الله. فإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته. القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، التوبة والحمية. ويصدأ كما يصدأ الحديد، وشفاؤه بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يعني إنسان جميل الصورة وأنيق الثياب وزاني وشارب خمر، إنسان آخر الله ما أعطاه شكل جميل، ما أعطاه مال عريض، لكن أعطاه قرب. لذلك لباس التقوى ذلك خير. ويجوع كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. لذلك هناك قلب كالجوهر، وقلب كالفحم أسود قاسي كالصخر. فيا أيها الإخوة، لسيدنا عمر كلمة رائعة يقول: تعاهد قلبك. العوام تقول كلمة أيضا رائعة: الإنسان حكيم نفسه. يجب أن تعرف مستوى قلبك، موصول أم مقطوع، في خط مع الله، في مناجاة، في استغفار، في إنابة، في بكاء، في شعور بالقرب من الله، في رحمة على من حولك. لما الإنسان المعاصر يهمه أن يعيش وحده، وأن يأكل وحده، وأن يستمتع وحده، وعلى الناس السلام. أخواننا الكرام، القلب قلب النفس. القلب المقصود به في هذا الدرس ليس العضلة الصنوبرية التي تضخ الدم إلى أنحاء الجسم، هذا موضوع آخر. قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب مركز النفس، كيف أن الدماغ ملك الجهاز العصبي والقلب مركز النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يمتلئ محبة أحيانا، ويمتلئ ثقة بالله، ويمتلئ رضا عن الله، ويمتلئ محبة للخلق، وقد يكون العكس. لذلك الصلاة من أجل القلب، والصيام من أجل القلب، والحج من أجل القلب، والعمرة من أجل القلب، والزكاة من أجل القلب. كل أحكام الدين من أجل أن تلقى الله بقلب سليم، بقلب ليس فيه شائبة، ليس فيه غل ولا حسد ولا قلق ولا خوف ولا وجل. في قلوب المؤمنين من الأمن والراحة والسعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، لو قال كذلك لو فهم معنى آخر، وتطمئن بغيره أيضا. لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، أي كنت في الدنيا أعمى. لذلك إذا في إنسان من آدم إلى يوم القيامة بالقارات الخمس يسعد سعادة حقيقية وهو بعيد عن الله فهذا الدين باطل، مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل السعادة وكل التوفيق وكل التفوق وكل الفلاح وكل النجاح في طاعة الله، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والبرص.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، أنت الهدى والنور يا رباه هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كأنه صوت ذئب كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون، لو فكروا في خلقهم

بحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين؟ أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين.

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء،

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية في كل حلقة. هذه الكلمة إن تقيناها بعناية فائقة قد تفهم لدى السامع بشكل خاطئ، قد يتوهم السامع معنى غير المعنى المقصود في هذه الكلمة، ومرد ذلك نابع من واحد من سببين. السبب الأول طغيان العامية على الفصيحة، فلربما يذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المشهور في استعمالنا العامي، ويبتعد عن المعنى الفصيح المقصود في الكلمة في سياقها القرآني. وربما يكون مرد ذلك أو سبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالجذر العربي اللغوي في المعاجم، أو الكلمة العربية الفصيحة في معاجمها تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون معنى منها مشهورا أكثر من غيره من المعاني، فيذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. ولكن السياق القرآني وما قاله المفسرون وما تقوله المعاجم يثبت عكس ذلك. أحبتي، نحن في هذا البرنامج لا نتناول هذه الكلمات جزافا ولا اعتباطا، وإنما نعتمد على أمور ثلاث أو على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هي السياق القرآني، ولا غنى لنا عن السياق القرآني، الكلمة يجب أن تخدم سياقها. الركيزة الثانية ما أجمع عليه المفسرون القدماء ومن بعدهم المحدثون، فالمفسرون هم في الأساس علماء لغة، هم لغويون أقحاح. والركيزة الثالثة وهي أهم الركائز ما تقوله المعاجم العربية. فالمعاجم أحبتي هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الوعاء الذي احتوى العربية وحملها واحتضنها لنا عبر القرون وعبر مئات السنين، فحمل الكلمة منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. نحن في هذه الحلقة نتناول قوله تعالى في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا هنا قاسمهما هو إبليس، هو الشيطان، وقاسم آدم وحواء إني لكما لمن الناصحين. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أن معنى قاسمهما من القسمة والمقاسمة، لكن ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المعنى المقصود هو من القسم، فهو أقسم لهما، هو حلف لهما. أحبتي نعود بداية، انظروا معي إلى السياق القرآني. يقول لا بد من العودة إلى الآيات السابقة. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. معروف طبعا نهاهم عن هذه الشجرة، وهذه الشجرة مختلف عليها لدى المفسرين ما هي هذه الشجرة. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا كلمة قاسمهما. من بعدها يكمل قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

0: الشاهدين. وسوس لهما الشيطان أن سبب النهي من الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة إما أن تكون ملكة أو تكون من الخالدين، وطبيعة النفس الإنسانية البشرية النفس أمارة بالسوء شكاها في ذلك، ربما يكون ذلك، فأكلا خالفا أمر الله وأكلا من الشجرة فنزلا إلى الأرض. ثم بعد ذلك يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا إخواني السياق واضح جدا، قاسمهما أي أقسم لهما وحلف لهما إني لكما لمن الناصحين. أنت عندما تنصح إنسانا بشيء وهذا الشيء يكون مخالفا لما هو يعتقد، طبعا اعتقادهم وظنهم وإيمانهم هنا كان أنهم يطيعان الله سبحانه وتعالى، لكن إبليس لكن الشيطان عندما وسوس لهما حلف وأقسم، والقسم دائما يأتي للتأكيد وللتوكيد، فهو يريد أن يؤكد لهما صحة ما جاء به أن الله نهاهم أو نهاهما عن هذه الشجرة لئلا يكونا ملكين ولئلا يكونا من الخالدين، فجاء بشكل طبيعي بالقسم قاسمهما. هذا بالنسبة للسياق القرآني، وطبعا ما قاله المفسرون لا يختلف إطلاقا، لا يختلف البتة، يقولون أي حلف لهما وأقسم فهي من القسم بمعنى اليمين أو الحلف وليست من القسمة. وأما الركيزة الثالثة وهي المعاجم، فالمعاجم جميعها يعني القديم والحديث منها يقول القسم اليمين في المعاجم، وهنا يستشهدون بهذه الآية وقاسمهما أي فاعلهما من المشاركة. ما معنى فاعلهما من المشاركة؟ الجذر أو خلينا نقول تصريف فاعل في العربية هذا معروف لدى المتخصصين جيدا أنه يعني المشاركة، فأنا مثلا أقول قتلتك أنا وحدي قمت بالأمر، لكني قاتلتك أنا وأنت تشاركنا فيه، صارعتك أي أنا وأنت قمنا بهذا الأمر، فهذه الكلمة هنا تعني من القسم من اليمين، فهو شاركهما القسم واليمين وأقسم لهما إنه لهما لمن الناصحين، فهذا المعنى المقصود في هذه الكلمة بالاعتماد على السياق القرآني على ما قاله المفسرون على ما ورد في المعاجم العربية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق للقائكم بحلقة جديدة وكلمة جديدة وزهرة جديدة من زهرات القرآن العظيم الجليل، نتناولها نتناقش بها نستمتع بها معا، فنودعكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الزهير قرآنية. الزهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم اسم الفتاح. الله عز وجل هو الذي يفتح خزائن رحمته على عباده، وهو الذي فتح على النفوس باب توفيقه، وهو الذي رفع الحجاب على قلوب أوليائه ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق حتى يصلوا إلى عين اليقين، وهو الذي يفتح لهم الأبواب إلى ملكوته سبحانه وتعالى، فيكون معنى الفتح الكشف والتبيين والإلهام مع التجلي، وهو الفتاح، ويميز الحق من الباطل، ويعلي الحق ويخزي المبطل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. الله هو الفتاح، يفتح علينا أبواب العلم، يفتح أبواب لساننا بالحكمة، فإذا أخلصنا لله أنطق الله لساننا بالحكمة. أول أنواع الفتح: يفتح علينا في أمور الدين وهو العلم، ويفتح علينا في أمور الدنيا، تكون فقيرا فيغنيك، تكون ضعيفا فيقويك، تكون مظلوما فينصرك على أعدائك، تكون مكروبا فيزيل هذه الكربة ويحل محلها الفرحة. لذلك فالإنسان إذا كان بعيدا عن الله عز وجل لا يمكن أن يسعد. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الفتاح، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إله إلا الله الفرد الصمد، لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، إن يومنا هذا خلق جديد، أفتحه علينا بطاعتك وارزقنا فيه حسنات مضاعفة منك ومقبولة عندك.
1: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك.
0: اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تسؤ بنا الأصدقاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة.

روى ابن كثير في البداية والنهاية أن جعيف السمرقندي كان صاحبا للخليفة العباسي المعتضد، وأنه خرج معه ذات يوم في رحلة صيد، فابتعدا عن العسكر وكانا وحدهما، فخرج لهما أسد. فقال المعتضد: يا جعيف، أفيك خير اليوم؟ فقال له: لا والله. فقال له الخليفة: ولا أن تمسك فرسي لأنزل؟ فقال له: بلى. فنزل المعتضد واستل سيفه، فهجم الأسد عليه فضربه بالسيف ضربة قطع له فيها يده، فانشغل الأسد بيده فضربه على رأسه بالسيف فقتله. ويقول جعيف: وصحبته إلى أن مات، فما سمعته ذكر ذلك لأحد، وإني والله لا أدري من أي شيء أعجب، من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد، أم من عدم عتبه علي حيث ظننت بنفسي عنه. والله ما عتب.

يجب علينا أن نعلم أن الناس لا يستطيعون أن يخرجوا من قفص بشريتهم مهما آمنوا أو كفروا ومهما اغتنوا أو افتقروا، حتى الأنبياء الذين هم صفوة البشر كانوا في حياتهم ومشاعرهم الإنسانية كبقية الناس. فكليم الله موسى عليه السلام خاف حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، لأنه قبل أن يكون نبيا هو إنسان، وأخذته صورة الغضب حين عاد إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل وقد ألقى الألواح التي فيها التوراة وأخذ برأس أخيه ولحيته. هذا لأنه إنسان من لحم ودم. وقد انفطر قلب نوح عليه السلام حين غرق ابنه في الطوفان، هذا لأنه قبل أن يكون نبيا فهو أب. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه إبراهيم وعمه حمزة وزوجته خديجة، ذلك أن الإنسان وإن كان نبيا يعز عليه أن يفقد أحبابه. فتعاملوا مع الناس وفق هذه الحقيقة أنهم ناس. المرأة لو ملكت مال قارون ستفرح إن أهداها حبيبها وردة، لا لأنها لا تستطيع شراءها، بل لأن امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها. وهي مهما بلغت من القوة والمنصب فلا تستغني عن كنف رجل ولمسة حانية وكلمة حلوة، لأننا قبل المناصب

هما المرء شابا كاملا لا يسد حاجته لأن يكون له ولد، لأن هذه فطرة وحاجة إنسانية، فلا تتوقع أن يكون الناس ملائكة. نحن نخاف ونغضب وننكسر ونفقد الشغف ونحزن ونبكي ونكره تماما كما نحب ونرضى ونسامح ونضحك. فعيشوا إنسانيتكم وتذكروا أن الناس الذين تتعاملون

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومكملين في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعت سيدنا محمد رسول من رسله لملك بصرى. الرسول ده اسمه سيدنا الحارث بن عمير الأسدي، بجواب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى السلام: أنا رسول الله وبدعوك للإسلام. وسيدنا الحارث بن عمير الأسدي خارج، عد على منطقة اسمها مؤتة، فيها شرحبيل بن عمرو الغساني من قبيلة الغساسنة. دي قبائل موالية للروم، عددها يمكن يوصل لمئتين ألف. فشرحبيل بيقول لسيدنا الحارث: من أنت وأين تريد؟ على فين؟ قال: أريد الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأخذه ثم ضرب عنقه. أدي كارثة كبيرة، كارثة كبيرة في عرف الدول أن يقتل رسول مبعوث برسالة سلام، وكارثة كبيرة في هيبة الدول وهيبة الأمم. ولو يتسكت على حاجة زي كده يبقى احنا ضعفاء فنستباح. فلما وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده الرسول الوحيد اللي قتل، وعلى فكرة دي كانت عيبة حتى في حق الأمم، حتى لو انت عدوي ما تقتليش رسولي، يعني موقف دنيء. فلما وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب وحزن على سيدنا الحارث، وقال: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليلقني في الغداء، يعني الصبح بكرة الفجر، خارج المدينة. جهز الجيش، تقريبا كان يوم الخميس بالليل، وجهزوا، ويوم الجمعة بالليل الكل خرج بره المدينة منتظر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بقينا كام الجيش؟ احنا بقينا 3000. بس المرة دي الجيش في سيدنا خالد بن الوليد، وفي يعني ايه اسماء جديدة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حط الخطة، قال: يحمل اللواء زيد بن حارثة فإن قتل، فجعفر بن أبي طالب فإن قتل، فعبد الله بن رواحة فإن قتل، فليحمل اللواء راية الحرب، راية القيادة، فليحمل اللواء من تختاروا من المسلمين. وبعدين سيدنا النبي خطب الجمعة في الناس، وطلع بعد صلاة الجمعة علشان يودع الجيش. لما راح عند الجيش قعد يبص على الناس كده، ما لقاش عبد الله بن رواحة القائد الثالث. شوية عبد الله بن رواحة جاي، قال له: أنت كنت فين يا عبد الله؟ قال له: يا رسول الله، أردت أن أحضر معك الجمعة ثم ألحق بالقوم. قال: يا عبد الله، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما أدركت غدوتهم. أنت لو طلعت قد أحد ذهب مش هتاخد الأجر بتاعهم، إن هم من الفجر مستنيني بره المدينة. هم سمعوا كلام النبي زي ما النبي قال: ليؤمن بيك والله بالله واليوم الآخر يقف بره يستناني في الجيش. انت عملت حاجة انت اخترتها، بس انا ما وسطكش في كده. هما فاتك ثواب كبير، لو انفقت قد احد ذهب مش هتدرك من اطاع الله ورسوله. وبعدين سيدنا عبد الله بن رواحة قال لسيدنا النبي: طب وصيني يا سيدنا النبي. فقال: يا عبد الله، انك تدنو من ارض ليس فيها سجود فاكثر السجود. هناك ما فيش حد بيسجد، فاسجد كتير هناك. قال: زدني يا رسول الله. قال: اكثر من ذكر الله فانه عون لك. قال: أوصني يا رسول الله، عايز أسمع كمان. قال: يا عبد الله، لا تعجز، إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. ثلاث وصايا من سيدنا النبي لسيدنا عبد الله بن رواحة: كثرة السجود في الأرض التي لا يسجد فيها، ذكر الله يقوي قلبك على المواجهة اللي هتحصل، وما تيأسش لو أسأت عشرا.

0: مرات تحسن واحدة فإن الحسنات يذهبن السيئات والحسنة عندي بعشر أمثالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلوا على الله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا مرضعة ولا تهدموا بيتا، ولو وجدتم عابدا في صومعته فلا تتعرضوا له، ولا تغرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة. وصايا الحرب اللي كلها، أنا مش عارف أقول كلها حب ولا كلها سلام، وصايا من العدل العادل الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يؤخذ أحد بذنب أحد. وصايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن رواحة، لا فيها أنوار كتيرة قوي. الأولى فكرة أن سيدنا عبد الله بن رواحة اختار الأمتع، الأمتع بس ما كانتش وصية النبي، يعني النبي قال تقابلوني كلكم بعد الفجر، استنوني برا المدينة، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليلقاني في الغداء خارج المدينة. فكلهم طلعوا، سيدنا عبد الله بن رواحة عارف أن النبي هيجي لهم بعد صلاة الجمعة، فاختار اللي ممكن يكون أقرب للروحانيات، فرح يحضر الاغتسل وحضر خطبة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام مسجد نبوي، وطلع مع النبي ما مش هيمشوا. قال له: لو أنت طلعت أحد كله ذهب، لو أنفقت مثل أحد ذهب ما أدركت غدوتهم، لأن الانتظار ده مش ممتع. خطبة الجمعة مع النبي ممتعة، والصلاة ورا النبي ممتعة، بس مش دايما الأمتع هو الأعلى مقاما، اللي النبي يقوله هو الأعلى مقام. فساعات كتير يبقى مطلوب منك مشاوير، ممكن المشاوير دي ما تبقاش ممتعة، مع أمك للدكتور، مع أبوك تشتري معاه حاجة، مع أختك عشان محتاج تبقى جنبها في حاجة، بتعمل حاجة تبدو مش ممتعة. البنات لما بتخلف تحفظ قرآن في الجامعة وبتحاول يبقى عندها دروس وعمل خيري، أول ما تخلف مع العيال وبتغير لهم وبترضعهم والبيبرونة وحاجات ممكن تبدو في بعضها مش ممتعة، بس هي أعلى مقاما لأن دي فرائض، والتانية مقامها عادي بس كانت نوافل بعضها، ودي عبادة الوقت. فالامتثال لأمر النبي ده نور مهم جدا تعمله، وده الأتقل في الميزان والأقرب إلى الله ورسوله. تاني حاجة وصية سيدنا النبي لما قال له لا تعجز، دي وصية لينا احنا والله، لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. الوصية دي بتعرفك على ربنا، مين ربنا؟ ربنا مش متربص علشان يعذبك، متربص بالبلدي يعني بيتلكك، بس هي لا تقال في حق الله. بس العلماء درسوها لنا في العقيدة اسمها وهم الإله المتربص. ربنا مش بيبقى مستنينا نغلط عشان يقبض علينا ويدخلنا النار، ده مش ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لما بتعمل 10 سيئات تعمل حسنة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى يسامحك عن 10 في مقابل الواحدة. لا تعجز إن أسأت 10 أن تحسن واحدة، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ده بيعرفك على ربنا، اعرف ربنا من خلال أنوار كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

قد يسأل أحد سؤالا وهو: لماذا نسأل الله الهداية؟ ألسنا مهتدين ونحن على الإسلام؟ ما السر في تكرار هذا الطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. الحقيقة أن الهداية ليست مرحلة واحدة تأخذها في حياتك وتمضي. الحياة مثل لعبة المتاهة، في لعبة المتاهة في كل خطوة تخطوها تحتاج أن تكون هذه الخطوة خطوة صحيحة. كذلك نحن في الحياة نحتاج في كل خطوة نخطوها في حياتنا إلى هداية. لهذا لا يمكننا الاستغناء عن قول اهدنا الصراط المستقيم في اليوم 17 مرة في أهم عماد في الدين وهو الصلاة. وعند الحديث عن الهداية والاهتداء يعتقد كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض عباده بالهداية وحرمها عن آخرين، ولو أراد الله أن يهديهم لهداهم، بل يحتجون بالقدر لما يصدر عنهم من معاصي أو تقصير، زاعمين أن مشيئة الله نافذة وغالبة، بل ويحتجون على تواكلهم وتقصيرهم عن الواجب وتغيير ما بأنفسهم بآيات من القرآن الكريم يقتطعونها من سياقها ولا يفهمونها في معناها. يحتجون بقوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويحتجون أيضا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الفهم الحقيقي للهداية يتطلب منا فهم مجمل آيات الهداية لا اجتزاؤها من سياقها. لذلك القرآن عند حديثه عن الهداية ذكر أن لها أسبابا وموانع. أسباب تسهل وتقود الإنسان إلى الهداية، وموانع وحواجز تكون دون وصول الإنسان إلى الهداية. الشرط الأول من شروط الهداية هو المجاهدة والجهاد وبذل الجهد من أجل الهداية. الهداية لن تأتيك إذا لم تطلبها ولم تذهب إليها أنت. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن يرى الله سبحانه وتعالى فيك صدق التوجه وأنك فعلا تريد أن تقترب منه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما موانع الهداية فمن يستعرض القرآن وآيات الهداية وموانع الهداية يجد أن القرآن حصر موانع الهداية في ثلاثة أمور: الكفر والظلم والفسوق. لا يهدي الكافرين، لا يهدي الظالمين، لا يهدي الفاسقين. فالكافر منع الهداية عن نفسه لأنه اتخذ موقفا مسبقا رافضا لفكرة الإله أصلا. والظالم منع الهداية عن نفسه لأن الظلم يجعل الإنسان ينحاز لمصلحته دائما. والفاسق منع الهداية عن نفسه لأنه جعل هواه

سؤال الله الهداية في كل يوم 17 مرة يجعل المؤمن متيقظا في حياته، وأنه لا أحد ضامن للنجاة وهو على قيد الحياة. اهدنا الصراط المستقيم تجعلنا نستحضر دائما نعمة الله علينا، أن عرفنا عليه وسهل لنا طرق الوصول إليه وكتب لنا الهداية، فلنحافظ عليها من موانعها.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب. روح

من استطاع أن يمنع نفسه عن أربعة أشياء فهو خليق ألا ينزل به من المكروه ما ينزل بغيره. العجلة واللجاجة والعجب والتواني. فثمرة العجلة الندامة، وثمرة اللجاجة الجنون، وثمرة العجب البغضاء، وثمرة التواني الذلة. ولد لكسرى مولود فأمر فجيء ببعض أهل الأدب وجيء بالمولود فوضع بين يديه، فقال له كسرى: ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل يولد معه. قال: فإن عدمه؟ قال: أدب حسن يعيش به بين الناس. قال: فإن عدم ذلك؟ قال: صاعقة تحرقه. حدث الواقدي فقال: كنت مع أشعب نريد المصلى، فوجد دينارا، فقال: يا ابن واقد، قلت: ما تشاء؟ قال: وجدت دينارا فما أصنع به؟ قلت: عرفه، أي أعلن عنه. قال: أم العلاء إذا انطالق، يعني زوجته. قلت: فما تصنع به إذا؟ قال: أشتري به قطيفة أعرفها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كثيرة الصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فقيل: إن فلانة كذا وكذا، فذكر قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الفقاعات حول الأرض. في ظل المعرفة الحديثة لقوانين السوائل وبشكل خاص الماء، نرى اليوم العلماء يؤكدون أن كل الماء الذي نراه على الأرض يدور دورة منضبطة ومقدرة ومحسوبة، وهنالك قوانين فيزيائية تحكم حركة كل قطرة ماء خلال دورتها منذ نزولها من السماء وحتى تصل إلينا، وأن كل المراحل التي تمر فيها قطرة الماء ليست عشوائية بل تسير بنظام محكم. وكيف ربط البيان الإلهي بين نزول الماء من السماء وبين كلمة بقدر، أي بنظام محسوب ومقدر؟ إن قطرة الماء الواحدة تحوي 5,000,000,000 جزيئة ماء، وهذا العدد الضخم قد نظمه الله بنظام محكم ومقدر ومحسوب ولا يحيد عنه أبدا ولا تتغير من عام لآخر، وهذا ما اكتشفه العلماء وأخبر به القرآن

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاب. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن قصة حب راقية جدا بدأت قبل الإسلام وأثمرت بعد الزواج عن ولد وبنت، علي وأمامة. لكن بعد البعثة فرق بينهم كفر الزوج الذي رفض تماما أن يدخل إلى دين الإسلام، حتى لا يقال عنه أنه ترك دينه ودين أبائه من أجل زوجته. ثم يشاء العليم أن يدخل الزوج إلى الإسلام ويجتمع مرة أخرى بزوجته وأسرته. بطلة القصة هي واحدة من خير نساء الأرض، أول حبات العقد الفريد من سلالة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر بناته والتي لقبت بصاحبة القلادة. بتهيألي دلوقتي أكيد عرفتم هنتكلم إن شاء الله عن مين. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. فضل يوم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا حبيبتي.
2: النهاردة أنت هتتكلمي عن باكورة أبناء حضرة بنات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن يعني غالية وريحانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زينب. قبل ما نتكلم في الموضوع ده عايزين بس نقول كلمتين صغيرين. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جمع غايات كمالات الصفات، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نقول وأقولها أبدا ودائما وأبدا أنه معلم الإنسانية الرحمة والحب والتسامح والعطف، فكيف بهذا الرجل أن يكون أبا؟ إزاي يعني وهو بيعطف على المسكين وعلى التعبان وعلى المقهور وعلى المحزون وهو رقيق القلب، فكيف لو كان هو الأب؟ هنلاقي مفارقة عجيبة جدا. قريش هذه البيئة العربية المتنافرة الذين كانوا كالأصنام يعبدوا بعضهم بعض، أصناما تعبدوا أصناما، يعني هم يعني مش بيعبدوا بعض ولكنهم يتعبدون فيما يصنعون بأيديهم. حنجد هذه البيئة كانت تكره البنات وبل تأذي البنات، تقتل البنات، يعني اللي يجيله بنت يقتلها، وإذا بشر بها تبقى هنا بقى إيه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني بقى دي قمة البلاء. لكن رأي الحبيب مصطفى يتهلل فرحا بالبنت الأولانية، ويسعد أيما سعادة بالبنت الثانية، ويسعد قمة السعادة بالثالثة ثم الرابعة. يعني إزاي دي تيجي؟ ده مش كلام، تعالي شوفي دخلة كده بسيطة، خبطي الباب وتعالي ندخل بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالي ادخلي كده هتلاقي البشرة الجميلة بزينب. تعالي ادخلي وشوفي حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى فيها زوجته ويرى فيها أمه ويرى فيها كل من أحبهم، كل سواء كانت مرضعة أو مربية أو أم أو إلى آخره، كان يرى في هذه الطفلة الصغيرة، كان يروق لها ويداعبها، وكانت الأم نفس الشيء تتهلل فرحا كلما رأتها، تتذكر أنها ربطتها بالحبيب المصطفى، هذا الرجل العظيم اللي تنبأ له ورقة بن نوفل بأنه نبي مرسل، هذا الرجل العظيم، وهذه هي ثمرة من ثمرات هذه المحبة. لما نشوف زينب حليها سليلة فعلا عز وشرف وجاه، بس جاه حقيقي مش جاه بتاع الدنيا، جاه مرتبط بالسماء مش مرتبط بالأرض، جاه مرتبط بمين؟ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبوها خاتم المرسلين، أبوها صاحب الرسالة، أبوها محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة رضي الله عنها السيدة الحكيمة الوقور رفيعة القدر، التي وجدت ضلتها وسعادتها في هذه الأسرة. هنلاقي الأسرة دافئة ومتحبة، وكل واحد بيحاول يدي الثاني أقصى ما عنده. كانت فعلا هي جميلة وتشبه أمها. وكعادة العرب لابد أن يتخذوا لها مراضع، وبالفعل تم ذلك. وبعدين بدأت بقى تدخل في الطفولة، وبدأت الأم تعلمها يعني حتى يعني لا تأخذها بقى لهو الطفولة والعبس، وإنما حتى في الطفولة دول أولاد أنبياء، حتى الطفولة لابد أن تكون فيها من التعقل ومن الرشد، كسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعب كما يلعب الأطفال، وإنما يقول دعوني وشأني، يعني هذا ليس لي، اللي بتعملوه ده ما عرفش ألعبه مع أنه طفل. نفس الشيء، فكانت الأم حريصة أنها تعلم بنتها أنها تبقى أم وأنها تبقى زوجة صالحة وهي طفلة. فزي بقول لك عاشوا هذا الجو الجميل لحد ما بدأت تشب عن توقيها وتنضج نضوج الأنثى، وكانت جميلة رقيقة عذبة حلوة الحديث. وكان أبو العاص ابن أخت السيدة خديجة دائما يتردد عليهم، لأنه كان بيشوف فيها أمه، بيشوف السيدة خديجة رضي الله عنها أمه، وكانت هي تغدق عليه وتحبه وتسعد بلقائه، لأنه يعني إيه رجل لطيف وطيب المعشر. المهم كان أبو العاص من رائد في التجارة، وكان أيضا قارئ، وكان متحدث لبق، وكان سيدا في قومه، وكان له مهابة، وكان له وضعه الجميل في وسط الناس أهل قريش. وفي نفس الوقت كان يعني يحب الدعابة، فكان كل لما يجي طبعا هو بيخرج بقوافل، كل لما يرجع بقى يحكي طرفة من اللي شافها هناك، فكانت تضحك وتهش لذلك زينب، وتسعد بكل لما يجي تسمع الحواديت بنت خالته بقى، وقاعدة بعيد كده وعملها تسمع، وهو بطرف خفي حس ان هي دي اللي ممكن يكمل معاها مشوار حياته، وهي دي اللي تملى حياته. وبدأ يلمح لخالته، وبعدين بدأ قال ما فيش غير ان انا الطريق المظبوط ان انا اقول للسيد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس فطلب لقاء حضرة الحبيب مصطفى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على علم وعلى دراية ان البنت مبسوطة، وان الخالة بتدي ملمح كل شوية ابو العاص اصله طيب، ابو العاص زي كعادة وكشأن كل ام. الشاهد فقال له انا يعني عايز اتقدم لزينب، فقال لابد ان استشيرها، هو عارف، لكن برضو شوفي قد ايه درس، عشان كل اب لازم يستشير ولاده، ولازم يتاكد ان هي سعيده بهذه الزيجه ولا لا،
1: قد ايه ده مهم يا امي في الزمن ده بالذات.
2: طبعا الشاهد فاول ما قال لها ابن خالتك نادى اسمك، ونادى اسمك يعني او ذكر اسمك، ومادام ذكر اسمك كنايه عن انه طلب ايدك، احنا دلوقتي بنقول طلب ايدك، لكن في الزمان بقى في زمن حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ذكر اسمك،
1: مجرد ذكر الاسم معناها التقدم.
2: يعني اترقت كده وسكتت وبنى على وشها الخجل، فعرف انها موافقه، وتمت الخطبة، ثم تم الزواج، وثلاث أيام فرح ما فيش بعد كده، وجمع البيت، جمع العروسين زينب وأبو العاص، وكان بالفعل بينهم زوجية روحية، اللي كانت هي دي اللي جمعت حضرة النبي والسيدة خديجة، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة. ففعلا كان بيتهم يعني موئل للسعادة والحب، وعاشوا حياة جميلة جدا، لدرجة لما كان يسافر، وطبعا بيسافر كتير عشان تجارته، فكان يكتب لها شعر، يعني يصحى الصبح يكتب لها، مين بقى حد بيكتب لك شعر الوقت لما بتسافري؟
1: واحد نفسه والله يا ماما.
2: فكان يكتب لها قصايد، ولما يجي بقى يجيب الهدايا، وهي كانت تقعد مستنية يدوبك تزور أسرتها وترجع بسرعة على بيتها، وربنا أكرمهم بعبد الله وأمامة، واتربوا بنفسه. عشان كده بقول دايما القدوة العملية مهمة جدا في صناعة رجل وصناعة امرأة. البيت اللي ربى السيدة زينب، والبيت اللي ربى عبد الله وأمامة، وهو ده اللي بعد كده كل السلسلة بقى كلها صالحة، لأنها كانت تربية بيت فيه عبق المودة والرحمة وحسن العشرة والأنس بالله، يعني اللي هو بيطفي عليهم هذا الشعور. فكان يرجع من السفر يلاقيها يعني لابسة ومهيئة وكأنها عروس. والست لما بتحب بيتها وبتحب حياتها بتبقى كل لحظة بتعيشها في بيتها، كل خطوة بتخطيها في بيتها بتجمله.
1: الله.
2: وعشان كده مهم البيت يبقى ساكنه حب، مهمة قوي.
1: نعم.
2: البنت الست تجدد الحب في بيتها، سواء الحب ده زي الوردة وزي الزهرة إذا ما سقيناهاش تموت وتدبل. والسقية مش على المرأة وحدها، على المرأة وعلى الرجل. فبالضبط كده زي ما بحكي لك، يجي من بره كأنه حيقابل عروس وجايب لها هدايا وجايب لها الشعر اللي قالوا فيها، ويقعدوا يضحكوا على الكلام الطيب وتاخده وتروح لأسرتها، ويعني أسرة كده مزاملة بعضها.
1: الله.
2: الزمالة اللي ضاعت النهاردة في وسطنا. بس وفي مرة حصل بقى الرسالة وما كان والحواديت دي كلها، وكان هو مسافر. طبعا في الفترة اللي هو مسافر فيها بتروح لأمها وأخواتها وسمعت ما حدث وشاهدت، لأن كان ضيف دائم في البيت الوحي.
1: نعم.
2: وكان مشاركهم في أبوهم وفي وقتهم وفي حياتهم وحي السماء.
1: نعم.
2: وبدأت تتذوق حلاوة الإيمان كشأن الأسرة. طب هتعمل إيه لزوجها؟ فروحت عايزة بقى تقول له، كان سفره طويل شوية. فأول ما جه من بره بدأت بقى تحكي له بس بهدوء، وهي عارفة إن في حاجة مش هتبقى حتى هتنغص عليها السعادة دي. فقالت له حصل كذا كذا كذا كذا. وطبعا ده شيء غريب بالنسبة لكم، لكن أبويا صادق وأبي الصادق الأمين، وأنا على يقين إن كل اللي حكاه لنا حق، وأنا سمعته بنفسي. ففضل يسمع يسمع يسمع، هتسلم ما يردش، هتسلم ما يردش. وين قال لها شوفي يشهد الله على حبي لك، ويشهد الله على مكانتك، ويشهد الله أنني يعني لا أكذب والدك،
1: ولكن بيحبه
2: لا أستطيع أن أدخل في دين والدك لعدة أسباب. يقولون أبو العاص ترك دين آبائه من أجل امرأته، وأنا لا أحب أن يقال علي هذا. دي بقى النعرات اللي بنتمنى أن احنا نخرج منها. نعرات الجاهلية والعصبية واللي لازالت موجودة في وسطنا،
1: موجودة بس بشكل تاني.
2: وتاخدهم العزة بالاسم.
1: نعم.
2: يعني يبقى في قمة الخطأ وعارف انه على خطأ، لكن تاخده العزة بالاسم
1: عشان ما يتقالش كمان مراته، يعني حتى مراته
2: ودي حاجة غريبة.
1: يعني الواحد مفروض يبقى فرحان.
2: طب دي المشكلة، قولي ده الكلام ايام الجاهلية.
1: نعم.
2: انما لو تحصل النهاردة دي بتبقى المأساة اعظم واخطر. يعني يبقى الرجل عارف انه اخطا في حق زوجته، طب اعتذر لها. الشجاعه كده، يعني اذا كان خير الجهاد كلمه حق تقال عند سلطان جائر. لكن دي الست الرقيقه الحنونه اللي في بيتك
1: مراد.
2: وانت غلطت، طب اعتذر.

0: لكن في نفس الوقت في حاجز بينهم. شوفي بقى عظمة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم ما قالهاش لا، ده كمان ده دين ربنا، يعني مش مثلا واحد جاري ولا أخويا زعلني وانت لازم تخرجي من البيت، أبدا. سابها في بيت زوجها، لأن الأمر لم يصدر، سابها في بيت زوجها وعرف أن جوزها مشرك. ولكن هناك يعني إيه، في حالة امتناع نفسي، في جسر اتبنى بينهم رغم كل الحب اللي بينهم، ورغم أنها ما سابتش بيتها وما حرمتوش من ولاده، عشان يجي من بره يلاقي دايما أطفاله وبيته، مع أنهم أسلموا زي ما هي أسلمت، وعاشت بين نارين، والدها وأسرتها وزوجها. الأخطر من كده أنها كانت بترقب كل ما يحدث من إيذاء ومن امتهان ومن يعني تفنن أبو جهل، وتفننت أم جميل، وتفنن كل وعقبة ابن أبي معيط، تفننوا في إزاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أبو جهل دخل مرة قال أنا بقى هخلصكم منه واللي يحصل يحصل، وجاب حجر كبير وخلى حضرة الحبيب المصطفى بيسجد في المسجد في الكعبة، اللهم صل على حضرة النبي، جايب الحجر ويخبطه على راسه، فبيقولوا لقوا الحجر وقع من ايده وبدأ يتراجع، فقالوا له في ايه، ماذا اصابك؟ قال لهم وجدت فحلا من الابل كاد ان يقتلني، مع ان ما كانش فيه فحل من الابل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيحمي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفحل تسمع هم، تسمع كلام كبير عليهم، تسمع تبكي، تروح لأبوها بس أهي بتشوفه، وتخرج، إلى أن حدث ما حدث في الشعب، وهحكي لك عن الشعب بتفصيل أما نتكلم عن السيدة أم كلثوم حبيبة الشعب. وشوفي بقى لما تسمع أن أمها الست اللي كانت عايشة في بيت فراقي وكبير وعندها الخدم والحشم والأكل والأشكال والدنيا والحواديت، فجأة تبقى بين جبلين هي ومجموعة كبيرة جدا من المسلمين، ومش لاقين ياكلوا، وياكلوا يا دوبك الورق، حتى كلوا ورق الشجر وكلوا الجلد، كلوا كل حاجة، فمش عارفة تعمل حاجة ولا قادرة تحميهم ولا قادرة تتصرف، كانت تبكي وتحزن لكن بلا طائل، وكل ما يشوفها زوجها يبص لها ويدخل غرفته وكأنه إيه، حاسس إن هي حزينة وهو حزين، لكن أخذته العزة بالاسم، مش قادر يعمل حاجة، لحد ما حبيبة قلبي يعني خلاص حست إن هي وصلت لحالة من القهر، فبدأت تمرض. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده قرروا الهجرة، كان بعد قبل موضوع الهجرة، كانت السيدة خديجة رضي الله عنها مرضت مرضا شديدا نتيجة هذا الحصار اللي دام 3 سنين، وعمه أبو طالب أيضا نتيجة هذا الألم النفسي وأنه شايف أهله بالشكل ده، برضو توفاه الله. ثم السيدة خديجة توفاها الله، الاثنين في سنة واحدة، عشان كده كان اسمه عام الحزن. شافت كل ده، وشافت اخواتها بيدوبوا ازاي بعد ما كان البيت كله فرحة وكله هنا وكله سعادة، وشافت ده كله، لكن لا حول لها ولا قوة، الى ان جاء الامر بالهجرة، وخرج المهاجر العظيم، وخرج قلبها وراه، لكن ماذا تملك؟ مش قادرة تخرج وراه، ومش قادرة يعني ما تطيعش زوجها، لان اتعلمت من ابوها وتعلمت من امها طاعة الزوج. وسافر حضرة الحبيب المصطفى إلى المدينة، واستقر هناك، وحصلت غزوة بدر، وفي الغزو بيبص كده لقى من ضمن الأسرى مين؟ أبو العاص، عرفه، بص عليه وعرفه، فقال لهم استوصوا بالأسرى خيرا، لأن شوفي رقة القلب، مش قال هاتوا بقى اضربوه خلصوني انا عايز بنتي، لانه كان شغوف ببناته، عطوف على بناته
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بس فلما عرفت ان جوزها دخل ضمن الاسره بقت هتتجنن، فقالت تعمل ايه؟ راحت، كان ممكن تبعت فلوس مع اخوه، ممكن تبعت اي حاجه.

0: عشان تفتديه. قالت حاجة، عارفة ان ابوها بيعشق السيدة خديجة، فرائحة عطر خديجة رضي الله عنها في هذه القلادة، راحت مطلعة القلادة اللي كانت اهدتها لها امها وهي عروسة، وراحت بعتها عشان تفتديها. اول ما سيدنا النبي شاف القلادة بكى صلى الله عليه وسلم، وقال شوف الادب الاخر، جمعهم وشاورهم، ان شئتم للصحابة ان تردوا عليها هذا الفدو وتردوا اليها اسيرها. قالوا نعم، عارفين ان هو عايز كده بس مش عايز يغصبهم ولا يحكم، ولا عشان حتى لا يكون هناك استبداد، وانما هو تعلم المشاورة ونزل وشاورهم في الامر، ونزل امرهم شورى بينهم، فهو لا يمكن يكسر الشورى ابدا، لابد ان تنفذ.
1: نعم.
0: وتم سافر، بس قال له لو سمحت رجع لي بنتي.
1: امي هنتوقف للاسف، وقت حلقتنا خلص، هنتوقف عند رجع لي بنتي. النبي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ترك ابو العاص يعود الى مكه، لكنه طلب منه ان يرسل اليه زوجتي ابنه النبي ستنا زينب من خير نساء الارض، كانت معنا اليوم. هنستكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه، وفي امان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا واياكم مع برنامج خير نساء الارض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: أودية مكة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هكذا وصف إبراهيم عليه السلام مكة المكرمة آنذاك في واد ليس به شجر ولا إنس، ثم دبت فيه الحياة لما أنبع الله فيه زمزم لإسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام. فجاءت قبيلة جرهم وابتدأت قصة الخلود العظيمة لهذه البقعة المباركة. تضم مكة المكرمة أودية عديدة، فهي أرض سهلة تحيط بها وتشكلها الجبال المرتفعة وتتخللها الأودية، ومن أوديتها الشهيرة وادي فاطمة، وكان يسمى قديما بطن مر ومر الظهران. قال كثير عزة سميت مرا لمرارتها، وسمي في القرن العاشر الهجري بوادي فاطمة نسبة إلى خمس فواطم كنا فيه، منهن فاطمة بنت سعد إحدى الفواطم اللائي ولدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أجداده، وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهن من الفواطم اللواتي نسب إليهن هذا الوادي، وادي الزاهر، وكان يسمى وادي فخ حتى القرن السادس الهجري، ويقع شمال الحرم المكي الشريف، وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. وادي نعمان، وهو من أكبر وأشهر أودية الجزيرة العربية، ويقع في الجهة الشرقية لمكة، وقد تغنى به الشعراء منذ العصر الجاهلي. قال قيس بن الملوح: أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. وادي محسر، وهو واد يقع بين مزدلفة ومنى، وسمي بوادي محسر لأن فيل أبرهة الحبشي حصر فيه، ولذلك يسن للحاج الإسراع عند المرور به. وادي عرنة، يقع غرب عرفات ويمر بجنوب مكة حتى يصل إلى البحر جنوب مدينة جدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف به في يوم عرفات، فهو الفاصل بين مشعر عرفات ومكة. وادي إبراهيم، ويمتد من الشرائع شرقا إلى الكعكية جنوبا مرورا بالمسجد الحرام، ويعد من أكبر الأودية المغذية لبئر زمزم، وقيل أنه هو الوادي الذي أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولذلك سمي وادي إبراهيم، والله أعلم. وادي منى، وهو واد يتجه بمحاذاة وادي العزيزية على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة. كما تضم مكة المكرمة أودية عدة شكلت هويتها الجغرافية وقصتها التاريخية.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الذين يتشاركون ما كان قد حصل لأبينا آدم. أنا ذهلني أحد العلماء لما قال إنه أرجى صفات الإنسان عندي، يعني أحب صفات الإنسان إلي، يقول صفة الأنس كويس، إنسان من الأنس يا عبد الرحمن، إلا أنه إنسان تأتي من معنى إيش؟ النسيان. تأتي بمعنى إيش؟
4: النسيان.
3: خليني قبل ما أقول هو إيش كان يفضل، أنت أي الصفات أقرب إليك في معنى إنسان؟ النسيان ولا نسيان؟ وليش؟ من غير الاستعانة بصديق.
4: أقرب للأنس؟
3: أنت أقرب إلى الأنس، ليش من النسيان؟
4: أنت قلت سألت الأكثر،
3: نعيد السؤال. يعني طب نعيد السؤال مرة ثانية، أيهما أقرب إليك في معنى الإنسان؟
4: الأنس.
3: هو أنه من الأنس، ليش؟ ما هو النسيان؟ أنا خالفك بس قول لي.
4: لأنه أنا عن نفسي طوال حياتي كنت أتعذر بهذا الشيء، عشان أقول والله الإنسان سمي إنسان عشانه بينسى وأنسى وأنسى وأتعذر بهذا الشيء. فجاتني نتيجة أو رد فعل كده أنه خلاص
3: رد فعل عكسية
4: بالضبط.
3: فوجدت أنه الأرقى في شأنك أن ترى الإنسان
4: في شأنه الخاص
3: من الأنس. الله على هذا المرقى، عشان لا يتذرع بإيش؟ يتعذر بالنسيان، ويا أخي ابن آدم نساي، وينسى أنه كلمة لما تقول ابن آدم نساي معنى جميل.
4: ليش؟
3: يعني جميل. شوف جمال أنه من الأنس، جماله أيضا في أنه نساي. يقول لك الله تعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم، أبي وأبوك اللي هو نموذج البشر، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة. الله تعالى قالها في سياق من الحنانة بسيدنا آدم لما نهي ألا يقرب الشجرة ثم تناول منها، في سياق غريب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تعرف واحدة من جماليات نسيان الإنسان نسيان إساءته. يقول لك الله تعالى لما يعاملك بالعفو يا عبد الرحمن ويعاملني والناس اللي زينا المساكين، لما الله يعاملهم بذلك يقول لك ينسي الله عبده سيئته عشان يريحك. شفت جمال النسيان من أين يأتي؟ يقول لك إن عاملك بالعفو مو بس ينسيك أنت، يمحو ذنبك من ديوان الكرام الكاتبين، ويمحو ذنبك من المكان الذي عملت فيه الذنب فلا يشهد عليك. لاحظ جمال النسيان. ففي معنى ثاني ان الانسان ياتي من الانس وياتي ايش؟ من النسيان. المعنى حق ترى النسيان هو الاقرب الى حياتنا دائما، اما المعنى حق الانس فهو الاقرب الى خاصتنا دائما. الانسان لما يكون مع الله وحده يجد تجلي مرقى في الانس، اما لما يكون يخالط في الحياه فيجد انواع النسيان كثير. صحيح. طيب احنا عندنا يقولوا العلماء للناس المقصرين في ولو كنت مقصرا، ترى يا جماعه الاعتراف بالتقصير جميل اذا ادى الى نتائج، اذا فتح على ابواب كبيره. فواحده من تلك الاشياء يقول العلماء الانسان حين يقع في طائله التقصير ياتيه نداء، كما جاء يا عبد الرحمن في الاثر الالهي تسمعنا، يقول لك هكذا العبد لما يذنب ويقصر ينادى فيقال له
4: عبدي ان نسيتنا ذكرناك، وان جافيتنا امهلناك، وان جئتنا قبلناك.
3: ثاني للاحسن، هذه اي جمله فيها عبدي تشعر كذا؟ يعني معقول توجه الي بالخطاب وانا غير لائق بالخطاب؟ هذه معناه. لذلك يقول لك عتاب الله لعبده جميل. ليش؟ لانه يقول اثبت وجودك فتوجه اليك بالخطاب. يعني ما قال هذا ما يستحق ان يخاطب، ما يستحق ان يلتفت اليه، فتوجه اليك. فجاء في الاثر الالهي نقول عبدي
4: ان نسيتنا ذكرناك، وإن جافيتنا أمهلناك، وإن جئتنا قبلناك.
3: شوف حلاوتها، إن نسيتنا إيش ذكرناك، وإن جافيتنا
4: أمهلناك،
3: أمهلناك، وإن
4: جئتنا قبلناك.
3: إذا جئتنا قبلناك. قل لي بالله عليك يا عبد الرحمن، أي واحدة من هذه الثلاثة ما تكفي؟
4: طبعا
3: يعني لو بس جاك الإحساس حق أنك تنادى عبدي، يقول العارف بالله الدكتور العلامة فريد الأنصاري رحمه الله في كتابه جمالية الدين، يقول أنا لما أتوب أحس أن الله يناديني كذا في داخلي، يقول لي يا عبد أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، زي الذي قيل لي سيدنا أيوب أركض برجلك، تعال الدرب الأخضر حق التوبة، هذا مغتسل بارد وشراب. فعبدي هذه طبطبة أولى، بعدين أنا أعتقد الواحد ما ينتظر بعدها، بشوف من كرام الكريم إذا إن جئتنا إيش الأولى، أول واحدة إيش كانت؟
4: إن نسيتنا ذكرناك.
3: كيف تفهم هذه يا عبد الرحمن؟ إن نسيتنا، هل ينسى عبد الرب؟ إيش معنى النسيان اللي هنا؟ لاحظ قلت لك الإنسان من النسيان ولا من الأنس؟ هو ينتهي إلى الأنس لكنه يبدأ بإيش؟ يبدأ بالنسيان. إن نسيتنا كيف ينسى عبد الرب؟ زي إيش؟ يعني متى يستطيع يقول عبد الرحمن ولو كنت مقصرا نسيت الله في أني إيش تأخرت عنه أو أسأت به الظن؟
4: أحيانا
3: كيف يعني أسأت به الظن؟
4: ما تفكر في حكمته، تكون معترض أو أنه أزعل، زي ما أفرح بالعطاء مفروض أفرح بالمنع لأنه له حكمة، إذا زعلت من المنع أعرف أني نسيت حكمته ونسيت أتفكر في حكمة.
3: هذه واحدة من صور النسيان في الحياة. صحيح. وتعرف واحدة من صور النسيان إيش؟ إن نسيتنا ذكرناك، وأنا أقرأها بطريقة ثانية، إن نسيتنا ذكرناك. لأن الله له علامات، إشارات، رسل، عطف ولطف،
4: مثل الألم.
3: الألم يبعث لك إياه في صورة مرض، يبعث لك إياه في صورة كرب، أحيانا يجيك انقباض لا سبب له، يحصل ما يحصل.
4: صحيح.
3: وكأن هذا الانقباض يدفعك إلى شيء. هذا إذا فالنسيان له صور كثيرة. إن نسيتنا إيش ذكرناك الله على هذه. برأيك أيهما أكثر ملامسة للنفس والقلب، ذكرناك ولا ذكرناك؟ عندك يا عبد الرحمن
4: ذكرناك.
3: أنت الآن إحنا نتكلم كمقصرين، إحنا مقصرين حقا مش كمقصرين حتى. ليش ذكرناك؟ ليش مو ذكرناك؟ أنا أحس أن ذكرناك أقرب إلى تواضع الإنسان في حالة تقصير.
4: لأنه سبحانه وتعالى لما يجي يذكرك هو بهذه أصلا يعني
3: ذكرك،
4: ذكرك المجايب يذكرك.
3: فالعقبة كلها في أن يذكرك، ويذكرك بما يشاء، بالتذكير، بالذكرى، بالتذكر. صحيح صحيح. الثانية كانت إيش من جمالها؟
4: وإن جافيتنا أمهلناك.
3: في أحد يجفو؟ يعني ألا تظن أن الإنسان يجفو نفسه حين يقصر ويسيء؟
4: يغفل
3: ويغفل. صح، يجفو نفسه. الإنسان يشعر بوحشة. صح، هذه الوحشة هي المجافاة.
4: صح.
3: يعني أنا أعتقد ما في قرب وبعد، المسألة فيها أنت مع أنت، أنت مع أنت. الوحش التي تقع، حصل يا عبد الرحمنك استوحشت، يجيك وحشة كذا من التقصير، يعني مر عليك أنت طبعا. لما تجيك الوحش إيش تسوي في العادة؟ يعني
4: عادة الوحشة أصلا تجيني من إيش؟ من الانشغال في الماديات. إذا أبدأ أحس كذا أنه أصرت مادي، كل شيء كذا بمقابل وصل
3: مادي بإطغاء أو إلهاء. أما مادي لازم نفهم كيف نعيش بالمادة ونسعى طبعا. بالحياة بحسنة الدنيا.
4: صحيح.
3: طب الوحشة اللي تأتيك من التقصير كيف تخرج منها؟ أو خليني أسألك سؤال قبل،
4: بالاعتراف.
3: ليش
4: بالاعتراف؟ على جواب على طول،
3: على طول. بالاعتراف. الوحشة اللي تجيك هي عبارة عن إيش في الغالب؟ قبضة، بكاء، خلوة، شرور ذهن.
4: رسول مثل الألم،
3: يعني يرسل إليك الألم، تحس الألم دائما يأتيك مطهرة، الألم مطهرة.
4: بعض أحيان ألم جسدي، بعض أحيان
3: ألم نفسي،
4: بعض أحيان ألم روحي كده.
3: فلما يأتيك على طول تبدأ بالاعتراف.
4: صحيح.
3: اللي يسموها تفريغ الوعاء. يا أخي فضفض، يا أخي فضفض. اللهم إني بين يديك عند دعائك كالوعاء، فافعل بي ما تشاء، أنا عبدك. تعرف واحدة من صور الفضفضة يا جماعة يا عبد الرحمن إيش؟ شفت الآه هذه كيف؟
4: صحيح.
3: يقول العلماء إن إبراهيم، الله تعالى يقول إن إبراهيم لحليم أواه، أي كان يتأوه حاله، وهو الخليل يعني. شوف المقامات، وهذه الآه توديك بعيد. أهم شيء فضفض، لأن يقول العلماء أيا كانت لغتك فلها عند الله تفاسير، هي مسموعة. وكل شيء عند الله مسموع له إيش؟ له معنى، ولن يخرج عن سمعه شيء، لأنه سمعه وسع الأصوات كلها، يعني كل اللغات. طيب والثالثة إيش هي في رحلة الإنسان؟
4: وإن جئتنا قبلناك.
3: هو الإنسان يأتي ولا يؤتى به؟
4: يؤتى به طبعا،
3: لكن من كرمه ينسب إلينا أن إحنا جئنا، مع أنه هو الذي أقبل بنا.
4: صحيح.
3: واستقبلنا
4: طبعا.
3: اللي يشوف قابل التوم، قابل التوم. يعني ما أعرف، يعني هو الواحد يعجب من جلال أن الله أتى به، ولا من جمال أنه استقبله. هذا شيء غريب. فإن جئتنا إيش يصير؟ قبلناك. تعرف في للقبول حلاوة، عشان كده النبي يقول في اللحظة التي يتوب فيها الإنسان يحس بأن الله فرح به، لله أفرح بتوبة عبده. شفت هذه معنى إن جئتنا قبلناك؟ هي لحظة مدثرة بالحلاوة، مدثرة بإيش؟ بالحلاوة. يعني تبقى القصة، ولو قصرته يبقى أن الله سبحانه وتعالى عز وجل إيش؟
4: يغير ولا يعير.
3: نعيدها من ثاني عشان نختم.
4: يغير ولا يعير
3: أبدا سبحانه وتعالى. يا جماعة، ولو كنا مقصرين،
4: ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا،
4: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا، مع الدكتور علي أبو الحسن.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قد نغفل أحيانا عن خصائص النفس البشرية، يستنبط هذا من قوله تعالى: ونفس وما سواها. فكما أن هذا الجسم له قوانين، وفيه أجهزة، وفيه نسج، وفي طريقة في عملها عجيبة جدا، كذلك لنفس الإنسان قوانين قد نكتشف بعضها. من هذه القوانين مثلا أن النفس البشرية تحب الكمال في كل شيء، تحب البيت الفخم الواسع الجميل، الزوجة الجميلة، تحب المركبة الفارهة. هكذا فطر الإنسان، لكن هذه الفطرة حيادية، يمكن أن تكون سلما ترقى به أو دركات تهوي بها. لماذا في الدنيا تحب الكمال؟ تحب أعلى دخل، أجمل بيت، أجمل زوجة، أجمل سيارة. لماذا في أمر الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ هنا المشكلة. لذلك إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. الإنسان العادي يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤدي الفرائض ويعمل ويكسب المال ويستمتع بالمال ولا شيء عليه، هذا شأن أصحاب اليمين. لكن شأن السابقين السابقين، أولئك المقربون في جنات النعيم. فلماذا في الدنيا تحب الدرجة العلمية العليا؟ لا ترضى بالليسانس، تريد الدكتوراه، وتريد أن تكون مؤلفا، وتريد أن تكون علما، وإذا كنت في الجامعة تريد أن تكون أستاذا ذا كرسي. ولماذا في شأن الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ طبيعة النفس تحب الكمال، تحب قمة النجاح، لكن البطولة أن تطلب النجاح في الآخرة. لذلك هناك السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، وهناك أصحاب اليمين. أصحاب اليمين ناجون، لكنهم ليسوا في أعلى درجة. لذلك حينما تقرأ هذه الآية يخاطب الله بها أحد أنبيائه الكبار أولي العزم سيدنا موسى، يقول له: واصطنعتك لنفسي. من هذا القبيل سأل أحدهم عالما: كم الزكاة يا سيدي؟ قال: عندنا يا بني أم عندكم؟ قال: ليش كم دين فيه؟ أنا أعلم أن هناك دينا واحدا. قال له: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. طبعا هذا المعنى ليس بعيدا عن كتاب الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته وكل ذكاؤه وكل ملكاته وكل قدراته وطلاقة لسانه وخطابه وبيانه ووقته وعقله في خدمة الحق. هذه مرتبة عالية، لما لا نطمح إليها؟ في موضوع أخواننا الكرام أحدث نفسي به من وقت طويل يلفت النظر، أنك إذا كنت صادقا مع الله أعانك الله وأنجزت أعمالا لا تتناسب مع قدراتك أبدا. ولكن تتناسب مع صدقك، لأن الله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إنسان بيعيش أقل من 50 سنة، قبل 1000 سنة، بترك مؤلفات هي في كل بيت، لبعد 1000 سنة هي في كل بيت. الإمام النووي ترك الأذكار، ترك شرح مسلم، ترك كتب من أجمل الكتب، رياض الصالحين. القرطبي ترك تفسير بعد 1000 عام. يعني قلما تجد طالب علم ليس عنده هذا التفسير. ابن القيم صاحب الفوائد، يعني علماء المسلمين عالة عليه، تارك مئات المؤلفات. فالآن في كمبيوتر، في أرشيف، الآن وسائل المعرفة مسهلة جدا، كل كتاب باليد. تشعر أن الذي أجراه الله على أيديهم يفوق طاقة البشر، معونة من الله. الله عز وجل يعينك على قدر همتك وعلى قدر إخلاصك وعلى قدر صدقك. فلماذا في الدنيا نحب المكانة العالية، الدرجة العلمية العالية، المنصب الرفيع، المدير العام؟ ما بتقبل معاون مدير. لو لك إمكانات جيدة وعرضوا عليك معاون مدير ما بتقبل، إلا أن تكون المدير العام. أحيانا لا تقبل أن تكون معاون وزير. وزير، لماذا في الدنيا تحب أن تكون في المقدمة، ولماذا لا تكون في الآخرة كذلك؟ لذلك الصحابة الكرام تنافسوا في الآخرة، فالذي ظهر منهم يفوق حد الخيال. والله كأنهم بشر ليسوا كالبشر، إنهم ملوك الدار الآخرة. يعني إنسان كل ما يملك يقدمه للدعوة، قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. نحن الآن نطالب الإنسان أن يأتي إلى المسجد فقط، أن يحضر درسا فقط، نطالب الإنسان أن يؤدي واجباته فقط، أن يضبط لسانه، أن يكف أذاه عن الناس فقط، ونعده وليا صالحا. فلذلك أيها الإخوة، أنا أرى أن المحروم من بخل بالدعاء، من بخل بالطلب. يعني ملك الملوك قال له أريد بيتا، يعطيك، يعطيك قصر. أريد مركبة، يعطيك طائرة. أريد قلم رصاص، يعطيك قلم رصاص. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخالق العظيم يقول لك هذا طموحك، هذا منتهى أملك. في أشخاص أنا أعدهم تافهين جدا، ما له هدف بالحياة إلا بيت ملك. يقول لك بعد 33 سنة أخذنا بيت، الحمد لله، أبو شمالي بحي من أسوأ أحياء دمشق. ما له هدف ثاني إلا تملك بيت، أحياناً تأمين تعويض إضافي. هذا منتهى طموحه، لكن علو الهمة من الإيمان. لو أنك تعرفت إلى الله لارتقت أهدافك. قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. المؤمن يفرح بفضل الله، يفرح برحمة الله، يفرح إذا أطلق الله لسانه في نشر الحق، يفرح إذا أجرى الله الخير على يديه، يفرح فيما يعطي لا فيما يأخذ. وهذا مقياس دقيق جدا. هناك من يفرح إذا أخذ، وهناك من يفرح إذا أعطى. زارني أخ قال لي والدي ترك 1000 مليون. أنا تأثرت. 1000 مليون كيف جمعها؟ يحتاج إلى قدرات عالية جدا في التجارة، وفي بناء البيوت وفي العقود وفي البيع وفي الشراء. مرة يعني أخ تمنى علي أن أعزي أخاه وقد توفي وترك 5,000,000,000، مات في فندق بسكتة قلبية وعمره لا يزيد عن 55 عاما، وجمع هذا المبلغ من بلدي بيت الله الحرام، ولم يصلي ركعتين في حياته، ولم يحج ولم يعتمر. والله أيها الإخوة، هذا الخبر ترك في نفسي صدمة. إنسان يجمع 5,000,000,000 دون أن يأخذ من أبيه شيئا بجهده الشخصي، كم شركة هو وكيلها، نوع إدارته، نوع ضبط للأمور، ببساطة بالغة وهو في فندق، احتشاء قلب، سكتة قلبية، ينتهي كل شيء. حياة تافهة. بتقول أنا أنت ميلي وربع قطر شريانك التاجي، إذا أغلق انتهت كل أملاكك، انتهت كل مكانتك. أيام بيكون ملك، أعتقد أنه الخسرة الدماغية ما بتساوي رأس دبوس. في شريان فقد حركته، فقد نطقه، انتهى. بمكان يفقد ذاكرته، يدخل عليه ابنه يقول له من أنت، يخرج من معمله متجها إلى بيته، بقي ساعتين في الطريق لا يذكر أين بيته. بقدر رأس الدبوس من الدم لو تجمد في أحد أوعية الدماغ انتهى الإنسان، انتهت مكانته، انتهت هيمنته. بتقول أنا من أنت؟ أنت لا شيء، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء، في الورى قد طبعك. لا تؤمل من سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. فيا أيها الإخوة، لما لا تكون همتنا عالية؟ لما نرضى في شأن الآخرة بالدون؟ النبي الكريم علمنا، قال انظر في شأن دنياك إلى من هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. يعني في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق، الله عافاك، هي نعمة كبيرة. دائما المؤمن بالإيجابيات لا بالسلبيات، يفكر فيما أعطاه الله. أعطاك سمعة طيبة، لست ملاحقا، لست متهما. أعطاك زوجة سمعتها جيدة، لا تستحي أنها زوجتك. والله مرة إنسان في هذا المسجد استوقفني وبكى كالأطفال، قلت له خير إن شاء الله؟ قال لي ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. والله هي مصيبة، ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. اللي عنده أولاد، لا أقول أولياء لكن سمعتهم طيبة، الذي عافاه

ولذلك قالوا علو الهمة من الإيمان، بقدر ما تكون مؤمنا تكون عالية الهمة. يعني الشيء الأساسي في هذا الدرس، أحيانا يجري الله على يديك عملا صالحا عظيما لا يتناسب أبدا مع قدراتك، ولكن يتناسب مع إخلاصك ومع صدقك ومع إلحاحك في الطلب. فاسأل الله من فضله. ولو سألت هؤلاء الكبراء في شأن المال تجدهم كانوا فقراء، وكانوا فقراء فقرا مدقعا، لكنهم أصروا على أن يكونوا أغنياء فصاروا من كبار الأغنياء. لو أن هذا الطلب كان في أمر الآخرة، في المعرفة، يعني الله عز وجل قال قل متاع الدنيا قليل، لماذا؟ لأنه منقطع. عندك بيت رائع، يجب أن تعلم أنه لا بد من أن تغادره في أحد الأيام دون أن ترجع إليه، هي حقيقة. كلما دعيت إلى تعزية في أرقى أحياء دمشق والبيت ثمنه 50 مليون 70 مليون، أتعظ موعظة بالغة. صاحب هذا البيت هو الذي صمم هذه التزيينات، هو الذي صمم هذه الكسوة، هو الذي اشترى هذا الأساس. أين هو؟ في قبر. لذلك ابدأ من النهاية. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعيش يوما بيوم، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. فأيها الإخوة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. 12 متكلما توفاهم الله عز وجل. كان شخص صار خبر، لأن عوادة الطريق بيكون شخص ملء السمع والبصر بقي خبر. مرة كنت راكب بطائرة من المغرب إلى دمشق، في تونس مع العفش أو الحقائب في تابوت، هذا ذهب إلى الرباط على أنه رجل ومعه هوية وجواز سفر، رجع بضاعة، هذا يخلص في الجمرك تماما، له أوراق. فالإنسان بيسافر إنسان بيرجع بضاعة، تعرف. أيها الإخوة، ملخص هذا الدرس واصطنعتك لنفسي، كن من السابقين السابقين. لا تجعل همتك العلية في الدنيا، الدنيا زائلة. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يعني هذه الدنيا، القصور، المركبات، الطائرات، هذه ما أتيحت لأحباب الله، ما أتيحت لنبيكم عليه الصلاة والسلام. إذن لا قيمة لها عند الله. نشأ في الصحراء، لما فتح مكة قال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، يعني معقول سيد الخلق وحبيب الحق وزعيم أمة ونبي ورسول نام بخيمة وهو الفاتح؟ في كان يصادر أكبر بيت بمكة، أليس كذلك؟ أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. أيها الإخوة، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، بمعنى لا تكون كما يتمنى. في صفقة كبيرة جدا ربحت 80 مليون، بس المادة محرمة أو طريقة التعامل محرمة، فالحلال صعب ودخله قليل، أما الحرام سهل ودخله كبير، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين عرفوا الحقيقة. نحن أيام نتحدث عن الحقيقة لحدث واحد.

0: نريد الحقيقة المطلقة، عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. قبة الصخرة في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها.
1: الله، شو هالوصف الجميل لقبة الصخرة؟
0: أجل إشي ينحكى عنها. فقبة الصخرة يا مريم تعتبر تحفة معمارية إسلامية بكل المقاييس، وهي مبنى مثمن للأضلاع بني في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وقام بالإشراف على بنائها المهندسان رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام، واستغرق البناء لوحده 7 سنوات، عدا أنه كلف خراج مصر لمدة 7 سنوات، وهو ما يقارب وقتنا الحالي 2,700,000,000 دولار أمريكي.
1: بدي أسألك، بما أنها جزء من المسجد الأقصى، ما في شيء يدل على الصلاة فيها؟
0: أكيد في. فمثلا أمام كل باب من أبواب المبنى الأربعة بنجد 5 أعمدة، منها عمودين بتوصلهم أشعة الشمس و3 أعمدة أخرى لا تصلهم، وهي كدلالة لطيفة قصد فيها الصلوات الخمس، لأنه إحنا بنصلي صلاتين في النهار و3 صلوات في غياب الشمس.
1: دقة رهيبة فعلا، ما فاتهم شيء أبدا واهتموا بتفاصيل التفاصيل. شكرا جزيلا يا يوسف.
0: معلومة مقدسية

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: دير بالك يا بني، هذه بسمة أمانة في رقبتك.
2: عيب يا عمتي، الله أكبر، ولا لحطة في عيني.
3: الضرب عنا ممنوع والشتم عنا ممنوع، دير بالك يا عبد الله، أختي حساسة على الآخر.
2: الله يسامحك، هو أنا تعضرب يا أسامة؟ يعني لو في الأسبوع كفين ثلاثة بس عقدر هيك؟
1: لا والله كتر خيرك، طب خليهم خمس كفوف أحسن.
2: لا يا عمتي، تنقضع إيدي ولا أمدها عليها، هو أنا متجوزة عشان أضربها؟ هي بس تؤمر وأنا مستعد أنفذ.
1: فيش فيها يا بني أمل وتنفيذ، أنتوا الاثنين بدكم تشيلوا بعض، الحياة صعبة، الحياة ما بتخلى من مشاكل وخلافات، بس الشاطر اللي بيحل مشاكله بدون ما حدا يعرف.
2: تقلقيش يا عمتي، بس ما في عيني، وبعدين احنا بيتنا بيت ملتزم مش تبعين مشاكل.
1: ايوه الله يفتح عليك يا بني.
2: طيب يا عمتي، كتب لي كتاب وكتبناه، وقتش بدنا نحدد العرس؟
1: هذا عندك يا عمتي، انتوا وقتش بدكم تحددوا بتقولوا لنا.
2: يعني انا بقول في خلال شهرين نكون محددين.
1: على بركة الله يا عمتي.
2: طيب عن اذنكم بدقود انا وبسمة شوية.
1: خد راحتك يا عمتي.
3: تقعدوش في غرفتي، ها ديروا بالكو، روحوا غاد على الغرفة التانية.
2: متأجل منا من هالجيت يا أسامة، كل شهرين مش هتشوف وجوهنا.
3: مش قصة تتأجل، بديش أتأجل عليكو، انت عارف اغراضي جوا في الغرفة، وانا بديش أظل قاعد عندكو على قلوبكو.
2: حبيبي يا أسامة. يا بسمة طنيني، ايش اخبارك؟
4: الحمد لله مبسوطة، طالما انت موجود انا بخير مبسوطة.
2: انا بصراحة كنت بدي اجيب لك جوال محترم، بس الراجل حكالي الاسبوع الجاي بده يجيب اشي نظيف.
4: طيب ما انت جبت لي جوال.
2: جوالك هذا اللي جبته اي كلام، بدي اجيب لك جوال تشاومي، حاجه محترمه.
4: انت بدك تضلك تضيع مصاريك على الفاضي، انت بحاجه القرش.
2: طف اللي احسن منك، الخير كتير والحمد لله.
4: الله يسعدك ربنا.
5: تفضل يا سيدي، هي البريد من الحج.
6: ايش الدعوة؟ مكون كل هيته مرة واحدة، ايش القصة؟
5: سياف انا مليش دخل، الحج بقول لي ودي لسياف بودي لك.
6: انت بتعرف كم كاميرا في عندي لسه بدها تفريغ، وكل كاميرا عندها تصوير 12 ساعة بده تفريغ.
5: طيب والشباب المفرغين عندك يعني قاعدين في الدار على الفاضي؟ ما ييجوا يحللوا قرشهم، بياخدوا راتبهم نايمين، خليهم يجوا يفرغوا معك.
6: مالك يا ابو العباس تلوكش في الشباب؟ يعني الشباب الله يعينهم بيشتغلوا شغل ما شاء الله عليه ليل نهار، بس يعني عنا عبد الله عشان خاطب شوي ملتهب خطيبته.
5: مداله خطب اكلت هوا.

0: نشوف بالله مين يمكن ابو مصعب.
1: حاضر. وين يا عريس؟ والله في هالاسبوعين اللي خطبت فيهم ربربت ما شاء الله، شكل حماتك زغليل وحمام طبط طعميك.
2: حسستني انت لما خطبت حماتك ما زبطتك.
1: والله يا عم حما عن حما بتختلف نيالك. انا حماتي كانت تتعشيني فلافل وحمص والفول تجيبه من دون زيت.
2: ماشي يا ابو العباس، انتوا كنتوا ايام زمان والدنيا اللي اتغيرت.
3: انتوا فاتحين لي قصه على الباب، ادخل يا عبد الله.
2: السلام عليكم، كيف حالك يا سياف؟
3: الله يسعدك. وين هالغيبة يا زلمة؟
2: أول امبارح كنت عندك.
3: أول امبارح يا زلمة؟ اليوم الأربعاء، امبارح الثلاث أنا ما جيتش هان، كان عندي شغل خارجي، ويوم الاثنين أنت طبعا ما جيتش، وعندك يوم السبت والأحد كنت عند خطيبتك، صح ولا لا؟ يعني أسبوع كامل.
2: أي طيب، يعني أنت بتعرف أن أنا كنت شرد من الشغل؟ ما أنت بتعرف خطوبة.
3: حبيب الله يسعدك، على الجهاز تبع الكاميرات فرغ لي اياه كلهيته واكتب لي التقرير.
2: حاضر ولا يهمك. البطاريه شحنات
3: 200 امبير جاهزه فل، يعني لو قاطعت الكهرب حتضلك شغال.
4: مساء الخير يا ماجي.
5: يسعد مساك يا لؤي، ايش اخبارك يا لؤي؟
4: الحمد لله، الخطوه الاولى اللي اتفقنا عليها انا شغال عليها. انا هلقيت بشتغل تقريبا 12 ساعه عند ابو حسين.
5: يا عيني عليك يا لؤي، يا عيني هيك انت تمام.
4: طب هلقيت بعد مرحلة الشغل ايش؟
5: انا بدي اياك تخوض اول مرحلة، مالكاش في المرحلة اللي بعديها، فكر بس في مرحلة الشغل. هلقيت
4: انا متشوق اني اخلص كل المراحل.
5: حتخلص يا لؤي، ديمت ما انت بتسمع الكلام وماشي على المنهج حتخلص.
4: نفسي اكون الي اسم في المجتمع، نفسي اكون انسان كبير.
5: فيش حدا بيقدر يحقق احلامه بدون ما يتعب، لازم تتعب يا لؤي، والمرحلة هذه مرحلة أساسية في حياتك. قل لي ليش؟
4: ليش؟
5: الإنسان لما تكون جيبته مليانة بتكون قراراته من نفسه.
4: مش فاهمها، يعني إيه توضحها؟
5: حاضر، بس أنت ركز معاي عشان أنت تعبان شوي من الشغل. هلقيت لما يجي أبوك يعطيك 500 دولار ويقول لك بدك تشتري فيزبي أو توك توك، بتقدر تقول له لا؟
4: كيف أقول له لا؟ هو اللي معطيني المصاري.
5: يا عين عليك، لكن لما انت تكون جايب المصاري بنفسك انت حر، بدك تشتري فيزبي، تشتري جوال، تشتري كاميرا، تشتري سيارة، انت معاك الخيار. عشان هيك لؤي المرحلة هاي اساسية في حياتنا، يعني ما تفكرش في المرحلة اللي بعديها. وصلت؟
4: طيب بنفعش الحين افكر في مشروع البحر مع كاسة نسكافيه وعوقة؟
5: هذا فيش في اي مشكلة.
4: طب يلا، بدي اغير جو، انسطلت في الشغل.
5: ماشي يا لؤي.
3: هلا في لؤي
4: حبيبي. يا عدي
3: وين بطلنا نشوفه؟
4: وين بدي اروح؟ والله صرت اشغل عند ابو حسام 12 ساعة.
3: وحط طلب منك تشتغل؟ انت لسه صغير، تاخذ مصروفك من ابوك لسه.
5: عفوا يا عدي، انت كيف بتسمح لنفسك تتدخل في خصوصيات انسان تاني؟
3: نسيت انه انت ولي امره ومسؤول عنه وانا اتدخلت فيه.
5: هاي مشكلتكم انتو، بدكم تعيشوا عبيد طول عمركم.
3: فشر اللي خليني عبد عنده.
5: هذا كله كلام، ثقافتك عبودية انت. واقول لك الدليل؟
3: قول يا فيلسوف.
5: الدليل يا عدي انه انت بدك اياه يضل في عباءة ابوه.
6: سيب الولد يا عدي، سيب الولد، الولد ماشي على منهج،
5: بدل ما تتعلم منه قاعد بتخرب في دياره.
3: انا بخربش في ديار حدا، لؤي لسه صغير وابوه المسؤول عنه.
5: طب وانت ايش دخلك؟
3: ما تقول لحالك انت اللي ايش دخلك.
5: لؤي صاحبي.
3: يعني هو صاحبك لحالك؟
5: حاضر يا عدي، هاي لؤي تفضل، مبروك عليك.
3: لؤي انت يا لؤي لسه صغير، لازم تضلك مع ابوه، وسيبك من الكلام الفاضي تبع الشغل وابصر ايش
5: رد علي يا لؤي تفضل.
4: ممكن اسألك سؤال يا عدي؟
3: اكيد تفضل.
4: ممكن تحكي لي شوي عن طموحك؟
3: طموحي كتير.
4: هل انت ماشي على خطة عشان تحقق طموحك؟
3: انا متوكل على الله يا حبيبي.
4: انت بتشتغل؟
3: انا بشتغلش، بس امورنا تمام. احنا
4: مين احنا يعني؟
3: ابوي معاه مصاري كتير، ليش اشتغل؟
4: هنا المشكلة، مشكلتك هاد بدها حل.
3: وايش الحل يا لؤي؟
4: اول خطوة في الحل التمرد،
7: تمرد؟ حسستني والله في دولة بدها تمرد على الحكومة.
2: بدك تتمرد على الواقع عشان ترسم شخصيتك وتثبت ذاتك.
7: حبيبي التمرد في الدنيا هذه بس لإشي واحد،
2: اللي هو
7: الاحتلال الصهيوني اللي سارق أراضينا. بدل ما تضيع وقتك في الكلام الفاضي، فكر كيف تقاوم هذا الاحتلال.
2: كيف أنا بتقاوم هذا الاحتلال وأنا مش عارف نفسي وذاتي؟
7: ليش؟ تعرفش السلك؟ تعرفش المعبر؟
2: طيب
7: باب النضال والثورة مفتوح، بدهاش كلام لابن الطموح لابن المستقبل وكلام فاضي.
5: عدي انت وين كنت رايح؟
7: انا كنت رايح على علوش، بدي اروح اجيب المسجل تبع ابوي.
5: طيب روح روح.
7: وليش ان شاء الله بتقولها بقرف؟
5: بقول لك روح روح يا زلمة.
7: انت بطل صوتك بالله.
5: بدك 100 سنة لما تفهم ايش معنى تمرد. يلا روح من هنا روح.
7: انا رايح وسايب لكم مفهومية لكم.
2: كيف؟
8: يسلم ايديك والله ما له لازمة.
2: اتضركيش كل ما اجيب لك شغلة تقولي ما لهاش لازمة. هذا اقل حاجة اقدم لك اياها.
8: الله يسعدك ويرضى عليك يا رب. إيه كنت بدي اسألك سؤال بس ما تفهمنيش غلط يعني.
2: عادي اسألي.
8: إيه انت حكيت لي انه شبتك لسه مش جاهزة، وبنفس الوقت انت حكيت انه الفرح هيكون خلال شهرين. طب انت خلال شهرين بدك تكون مجهز الشقة يعني؟
2: اصلا الشقة مش ضايل فيها حاجة، بس شبابيك بدها وكل اموري تمام.
8: مش قلت الكهرباء لسه ما خلصتش؟
2: كيف بدي اركب شبابيك وقاصر بدون كهرباء؟
8: انت قلت لسه الكهرباء ما كملتهاش.
2: يا بنت الناس يا بنت الناس، انا الاشتراك نفسه من شركة الكهرباء لسه ما عملتوش، بس انا هلقيت مدد من عند اهلي. لما حكيت لك قصة الكهرباء انا قصدي الاشتراك.
8: اه بسيطة والله، انا فكرت بدي شغل كتير.
2: طيب اليوم بدي اخذك اورجيك الشقة وبعدين نروح نتعشى برا، في مانع؟
8: ماشي بس احكي لامي.
2: حاضر ولا يهمك.
7: العافية علوش.
9: ولا عتبة المحل هذه قسما بالله اذا عتبتها تاني مرة لقص لك رجليك قص. اطلع برا.
7: اوف اوف اوف اوف اوف، مالك؟ شكل المرة ضرباك وجا تكب غضبك علي؟
9: ولا مش انا المرة اللي بتضربني يا التافه، المرة اللي فاتت جاي تسوق الوطنية علي وتقول لي بدي اسمع اخبار واسمع اجتياحات واسمع ايش صار، ومقاومة ومش مقاومة، وانت علوش ضد المقاومة؟ بتفكرني جاسوس ولا؟
7: انا بالنسبة الي كل انسان بعيدش المقاومة قيمته في المجتمع صفر، لان المقاومة هي اللي بتحافظ على كرامتنا.
9: ايوة همر كمان انار. ما هو انا جاسوس قدامك؟
7: لا انا ما قلتش عنك جاسوس، بس انا بحاول قاعد افهمك.
9: انا انسان يا حبيبي حمار بفهمش منيح، هيك روح لواحد تاني فهمه.
7: طب ماشي بدي وصله.
9: الدنيا اخر النهار يا عدي، وروح امشي من هان.
7: بتكش تبيع؟
9: انا لقيت عدي خارج التغطية، تعال بكرة الصبح.
7: ماشي يا علوش.
9: والله عيل العيل ما ظلش على الخم الا ممعوط الذنب، جاي يقول لي مقاومة. ولك انت فرقية تبعت العرس هذول الصغار، لو واحد يرمي جنبك واحدة بتعملها على حالة. بدي سكر واروح، والتاني طلال النص سابني وطلع، وانا لحالي طول اليوم قاعد لي بيخترق لي جوالات النسوان وبتطلع لي عليها، وبقول لك قال اشتغل يا علوش حل القرشك، على اساس انت يا طلال النص عايم في الحلال.
8: بدك تفطر هاني يا ابو لؤي ولا احط لك الفطور في الظرف تاخده معاك؟
2: لا لفي لي في ظرف عشان بدي افطر انا وعلوش.
8: حاضر ولا يهمك.
2: الضابط وين؟ نايم ولا طلع؟
8: قصدك لؤي؟
2: اكم ضابط عنا
8: يا ابو لؤي، سيبه على راحته، ما زال بيعملش حاجه غلط، ضلكش تضيق عليه.
2: خلص زي ما بدك، حسيبه براحته، لما الغلط يصل لرقبته حنيتها انا بتدخل.
8: اي والله ابننا كويس، اي روح شوف اولاد التانيين كيف.
2: ما هو الأولاد العاطلين التانين اللي انت بتحكي عليهم كانوا كويسين، وأهاليهم سابوهم لما الغلط ركبهم ركوب.
8: زي ما بحكي لك والله ابنك كويس، بس انت تضايقش عليه.
2: براحته، واحد ربنا كاتب له يعيش محترم مع أبوه بيسيب أبوه وبروح بيشتغل بالسوبر ماركت 12 ساعة واقف على رجليه، وقديش بيعطيه الزلمة؟ قروش.
8: خلاص مدام هذا الاشي برايحه خلاص.
2: براحته وأقل من راحته،
10: بس بتعرفي إذا بتجيني مرة تانية وبتقولي لي الحق ابنك، لا أنت ولا هو حتضلوا في الدار.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع قول الحق: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نستلهم بعض اللطائف من هذه الآية لعلنا نفوز بالعمل بها ونكون عند الله من الصالحين. هذه الآية المباركة تدعو الإنسان إلى التزام خلق التواضع مع كل الناس. شو هو التواضع؟ هو صفة إيمانية إذا ما تحققت في نفس الإنسان فهي دلالة على الطهارة بداخله. تدعو إلى المودة وإلى المحبة وإلى المساواة بين البشر حتى ينتشر هذا الترابط وحتى يختفي الحسد والبغض والكراهية من قلوبهم. هذه الآية تخاطب كل إنسان فتقول له: إياك أن تسمح لشخصك أن يصاب بما يمكن أن نطلق عليه التضخم الخبيث. تشعر أنك فوق مستوى البشر، أنك في مرتبة أعلى من البشر بسبب المال أو السلطة أو النفوذ أو ما شابه. لا، ربما تملك ما لا يملكون، ولكن أيضا ربما يملك آخر ما لا تملكه أنت. وبالتالي عليك أن تكبح جماح غرورك وإبليسية نفسك وتكون متواضعا مع نفسك ومع الخلق حتى تنعم في هذه الدنيا. غياب التواضع أيها الإخوة صفة الأبالسة وصفة المنحرفين. وما عم بالغ لما نقول الغرور هو صفة الأبالسة، لأن أول معصية لله تعالى هو الغرور، هو التكبر، صح ولا لا؟ طيب الله عز وجل بالقرآن شو بيقول؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس شو عمل؟ أبى واستكبر. وبآية تانية قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. شوف التكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن كل من يرفض التواضع، كل من لا يريد التواضع ويريد التكبر وغرور، هو من الذين اتبعوا خطوات الشيطان. وهون بدنا نسأل: لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع؟ لماذا قال عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا؟ لأن الخطور الأكبر بغياب خلق التواضع عن حياة وفكر وإيمان الإنسان إنك توصل بمرحلة معينة إلى مرحلة التكبر حتى على الخالق عز وجل. نعم، الإنسان يلي بيسمح لحاله أن تتمادى في صفة التكبر والغرور ولا يفرض سيطرة الإيمان عليها، قد يصل به الحال إلى مرحلة خطيرة يتكبر بها على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل مع فرعون يلي غرته الحياة الدنيا وصار عنده غرور بسبب مملكته وسلطته ونفوذه وجيوشه وقدرته. شو كانت النتيجة؟ بأنه وقف بين الناس سؤال فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. شوفوا لوين وصل. وبالتالي لما يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة، هل سيكون صالحا مع نفسه أو مع أهله أو مع الخلق أو حتى مع الكون كله من حوله؟ إنسان تكبر حتى وصل إلى هذا المستوى الدنيء، هل سيكون متواضعا ومحسنا وعادلا ورحيما وعطوفا ورؤوفا مع الناس، أم سيكون ظالما؟ سيكون جبارا قاسيا متسلطا؟ لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، نحن نقرأ أمرا ربانيا لكل مؤمن بالتزام التواضع كسلوك إنساني عام. والمخاطب هنا هو كل إنسان في أمور حياته. إذا كنت رئيس عليك التواضع مع المرؤوسين، لأن وصولك إلى الحكم منه من عندك، منه بجهدك، بل هو بأمر من الله الذي قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذا كنت وزير، مدير، مسؤول، شو ما كنت، التزم بالتواضع الذي يذكرك دائما أنك بشر وأنك خطاء وأنك مثل هؤلاء الناس تماما. وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. التواضع أيها الأحبة هو أن تحقق في نفسك هذا الخلق الإيماني الذي يذكرك أنك متساو مع الناس في الإنسانية، وأنهم مهما كانت مكانتك أو كانت سلطتك أو كان درجتك، هؤلاء الناس جديرون بالاحترام وبالكرامة. لا تتكبر عليهم، لا يتحكم بك الاستعلاء، وأيضا لا تكون ذليلا أو مهانا. هؤلاء الناس اختلفوا معك في الفكر أو في الدين أو في العقيدة أو في المذهب أو في العرق أو في الجنس أو في أي شيء، أنت تلتزم خلق التواضع معهم، لأنه في حقيقته دليل ناصع على حسن معرفتك بمعنى العبودية لله تعالى. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مؤمن متواضع بخير كبير وبثواب عظيم، فقال: ما تواضع أحد لله. يعني النية في التواضع هي طاعة الله. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم اجعلنا من المتواضعين الصالحين، وارزقنا يا ربنا حقيقة معرفة النفس والعمل كما أمرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عندنا موضوعنا اليوم موضوع خطير خطير، يحتاج أن نجدد فيه ونغير فيه ونسوي. يعني إذا دخلتي البيت وشفتيه يعني غير مرتب، بترتبين الغرفة، ترتبين المجلس عشان يطلع جميل ولا لا؟ كذلك أنا في هذا الموضوع حاجة إلى نجدد ونغير فيه هذا الموضوع. هذا الموضوع الخطير يا إخواني يا أخواتي هو موضوع قضية السهر. السهر يا إخوان قتل كثير منا يا إخواني يا جماعة. السهر يا إخوان، وخاصة يوم الأربعاء أو يوم الخميس ليلة الجمعة، ويوم ليلة الخميس ليلة الجمعة تجد تكثر فيها وإيش المناسبات من زواجات ومن وغيرها. لكن إحنا ما نقول للناس لا تتزوجون، ما نقول للناس لا تسهروا، لا، لكن السهر المنضبط وخاصة في الإجازات. أما الخميس والجمعة، أما ليلة الجمعة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يا أخواني يا أخواتي ننتبه لهذا الأمر الخطير، قضية السهر. أليس الله عز وجل، الله يقول في القرآن: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فلذلك شوف الناس عندها قلق تعب، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء أو السمر بعد العشاء مع الأهل، أو آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تعجب يا إخواني أخواتي أن إذا جاء ليلة يعني زواج يوم جمعة أي يوم، نلاحظ شيء عجيب بأن المرأة، تسمح للمرأة الآن، بعض النساء إذا جاء زواج تحجز قبل عند الكوفير في المشغل، وتروح المشغل الساعة 2 الظهر، وتبدأ تحط أحمر وأصفر برتقالي وشعر منفوش، ولا تطلع إلا من ما تخرج من المشغل أو الكوفيرة أو غيره إلا الساعة كم عشان تروح الزواج؟ أختنا ساعة كم؟ إيه صح، قولي تطلع الساعة 9. ساعة 9 راح وين؟ راح الزواج. تعالي، وين صلاة العصر؟ وين صلاة المقات؟ لا بجمعها بكرة، صليها بكرة. ليش طيب؟ قالت عشان المكياج، ما يخرب مكياجي، أنا دافع فلوس. فلذلك تروح الساعة 10 للزواج، تدخل مع الصالة الزواج الساعة 11 في الليل، وتجلس سهر حتى أذان الفجر يؤذن الصلاة خير من النوم، وتروح البيت. إيش السهر؟ هذا جانب. بعض الرجال زاهم الله خير وبركة في حياتهم يجلس في المقهى المعسل عسل، ويجلس في استراحات في شريهات، ينسى عنده ولد عنده بنات مسؤول عنهم يوم القيامة عند الله عز وجل، فشو سهران، ما يدري عن عياله ولا يدري عن زوجته، يسهر في هالليل وجالس لعب بس ورق وطخ وطيخ وصن كبوت واربع مئة وسهران. وهذا جانب لازم نقف ونجدد حياتنا. لذلك أنا أقول يا إخواني يا أخواتي، ليش ما نغير نمط زواجاتنا؟ ليش ما زواجاتنا تكون في أوقات مناسبة؟ يعني وقت الساعة 10 الجميع قد تعشى، نقدر نسوي كذا؟ نقدر 10 كنا نتعشى وكل واحد يروح بيتهم عشان يجلس مع عياله شوي وينام ويقوم يصلي صلاة الفجر وهو نشيط ومرتاح البال؟ نقدر يا إخواني يا إخواتي، نستطيع بإذن الله عز وجل. أنا أشكر بعض الناس في زواجاتهم يحطون فقط الزواج ليجتمع الرجال فيه فقط، في تعشى الرجال يذهبون. فلذلك قضية السهر تحتاج من وقفات. هذا جانب ثاني. كذلك بعض الناس يسهر على وشو؟ يجلس مع التمثيلية، يعني اسمحوا لي وأنا تكلمت فيها في حلقة لكن أنا أتكلم أيضا فيها، يسهر مع تمثيلية الساعة 2 الساعة 1 في الليل، ولو التمثيلية يا ليت معليش هالفيلم هالمسلسل اللي سلسل عقول، يا ليتني مع السهر الآن وجالس الوقت كله وعندي صلاة وعندي دوام سهران عشان أطالع الفيلم. وكل اللي في الأفلام، أكثر الأفلام العربية زين، أكثر الأفلام العربية وغيرها من الخليجية وغيرها أفلام سلبية سلبية، يعني ما تخلي في حب بين الزوجين، ما تخلي في حب بين الخالة أو العمة، يسمونها بعض الناس أم الزوج مع زوجته، يخلي بينهم حب، تخلي فرق، دائما مشاكل طلاق، الزوج يضرب زوجته، كلها رسائل سلبية تعطينا يا جماعة. ومع ذلك نسهر نطالع فيها من الساعة 11 لين الساعة 2 لين الساعة 1. هذا جانب قضية السهر. نجدد يا أخي اليوم، خلوني الآن أو كل واحد فينا يقول أنا الليلة هذه
أو بكرة أو غيره خلاص. ليش أنا أقول لازم كل أربعة ليلة خميس أو خميس الجمعة لازم أطلع من البيت، لازم أسهر، وإذا ما سهرت هذه مصيبة، مصيبة على دماغي إني لازم أسهر. ليش يا أخي؟ أعود حياتي على قضية النوم وأتعلم أنني غدا إذا كانت الجمعة، هو يا أخواني يوم الجمعة ماذا؟ لو تكلم عن حديث الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم، خير يوم صلى الله عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس أي يوم؟ يوم الجمعة. هذا أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فكيف أنام؟ وبعض الناس ما يصلي الجمعة للأسف، يلت ما صلي يصلي الجمعة رموا يختم على قلبه فيكون مع الغافلين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوان نذكر من أول كيف الناس بعد صلاة الفجر كل صاحي وتقهوى وتلقى البيوت من سبحان الله تهل وتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لأنهم ناموا في أوقات معينة، الجسم مرتاح ولا نام نومة هنيئة خاصة في الليل، لأن الله أعلن سبحانه وتعالى وقال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، توزع فيه الأرزاق. فلذلك بعض الناس إذا صار سهران ما يقدر يصلي الفجر، وربما صلى الفجر كل كسلان ولا يعقل قضية، ولا يعقل قضية الصلاة، ولا يعقل ماذا قرأ الإمام، فيذهب وينام على بطنه ربما. فنحن بحاجة إلى أن نقف الآن نرتب أوراقنا ونصلح أوراقنا زين. أقصد عن قضية السهر، لماذا أنا أسهر؟ هل أنا أستفيد في سهري هذا أو لا أستفيد؟ حتى بعض الشباب جزاهم الله خير في رمضان يجعلون رمضان، لا رمضان الله يبلغنا إياكم رمضان، تجد من بعض الناس في الليل سهر حتى الساعة 7 وبعضهم الساعة 8 وينام، وينام عن صلاة الظهر والعصر، وبعضهم حتى المغرب ينام عنه ولا يفطر بعد العشاء. ليش؟ كسهران. فأصبح رمضان بدله قيام الليل والاعتكاف وقراءة القرآن أصبح في الليل طائرة لعب قدم. والنساء جزاها الله خير أول ما تصلي العشاء في رمضان على طول من بعد صلاة العشاء، مو بعد صلاة التراويح، بعد صلاة العشاء في السوق، وترجع للسوق الساعة 3 تحتاج على السحور. فعندما تكلم عن قضية السهر اللي أقلق بعض البيوت فيها قلق، صار كأنها فنادق، فنادق. في الواحد ما سهر من الشباب يحس إنه غلطان. حتى بعض الناس اللي نكلم عجيبة شو يقولون، إذا قلت أنت قالت نوم الساعة كم يا أبو فلان؟ قال أنام، أنا أنام الساعة 9. قاموا يضحكون ويضحكون، ليش نوم 9؟ أنت دجاجة، ما ينوم الساعة 9 إلا دجاجة، فأنت دجاجة عشان ينوم 9. وأفكر وأسأل الله أن يعيني إني أصلي قيام الليل وأختلي بالله عز وجل وأصلي الفجر مع الجماعة مرتاح البال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصباح عندما قال بارك الله لأمتي في بكورها وأخذ الأجور كلها، صر دجاجة. إيه دجاجة، وجونك شباب ثانيين يخربون على خيانهم. أتصدق يا فلان إني ما نوم إني أجلس سهران يومين، فيحاول يقلد عليهم فتأتيه الأمراض ويأتيه الاكتئاب ويأتيه الهم ويأتيه الغم، يومين ما نام. ليش؟ عشان خياني أصير أحسن منهم، أنا 3 أيام ما نمت. سبحان الله العلي العظيم، سهر في سهر. لذلك رتب أوراقك أيها الشاب، أيها الشاب أتمنى منك أيها الشاب إذا جاء يوم، إذا أتى يوم الأربعاء أو يوم الخميس قال شاب امش معنا قدام يلا امش بحال ما عليك، قل لا، جرب جدد، قل اليوم لا لن أخرج من البيت، بعد صلاة العشاء أرجع البيت أجلس مع الوالد، أجلس مع الوالدة، أتقهوى إياهم، أتعشى ويا أهلي، أشويهم في البيت، أجلس أنا وياهم، أجمع إخواني وأخواتي، بدل أسهر مع فلان وفلان ومخيمات مع شلل ما أعرفهم ولا يعرفوني، قد أقع في أمور تغضب الله عز وجل. خلني أقول اليوم هذا أبدأ حياة جديدة، أنا مبكر أجلس مع أمي، أجلس مع أبوي، أروح أنا وياهم زيارة تنشية وتقرب بذلك الله عز وجل. أنت أيها الزوج يا من تعتقد أن كل السعادة يجب أن تخرج كل خميس أو كل جمعة وتترك زوجتك وأولادك، كن معهم، نم مبكرا، تفقد أولادك، جالسهم، لاعبهم. أيها الأخ التاجر بارك الله في مالك، لا تكثر من كثرة السفريات والابتعاد عن زوجتك وعن أولادك، ويدخلت البيت عبوس ومقنطر والسهر كله كتاب، وتدخل معك مشاكلك في الليل ولا تنام على الأوراق وعلى الكتاب. حتى بعض الناس اللي بختم الكلمة اللي ينام على المشاكل والتمثيليات والمصارعات، كلها حلامة تمثيليات ومصارع ومشكلات. فلذلك وش رأيكم؟ نجدد، نغير، ننام مبكرا،
نام على الوضوء، على آية الكرسي، على القرآن. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمان ما تيسر لنا من وسائل الاتصال بين الناس، وأعظمها هو جهاز الهاتف أو ما يسمى التلفون بأشكاله وأنواعه، الهاتف الثابت أو المتحرك أو ما يسمونه الموبايل، وهي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى يسرها لنا ويسر لنا أشياء كثيرة، ومنها هذا الأمر وهذه الوسيلة الاتصال، فنتصل بمن نريد ونقضي حاجاتنا دون عناء ودون مشقة. وهذه الوسيلة ينبغي لنا أن نستعملها في حدود الحاجة وفيما ينفع ويفيد، لأن كل وسيلة من الوسائل هي سلاح ذو حدين. إن استعملناها بالطريق الصحيح فهي نافعة ومفيدة وتقضي حاجاتنا، وإن أسأنا استعمالها فربما تعود علينا بالضرر وعلى مجتمعنا بالعادات السيئة. ثم إن أيضا ينبغي الإنسان أي شيء يستعمله ألا يسرف في استعماله، سواء كان هذا الاستعمال في ضياع الأوقات الطويلة في المحادثات وفي المكالمات، أو في الأجهزة نفسها وتغييرها واستبدالها مع اختلاف تنوعها وتنوع شركاتها وتنوع التقنيات وتنوع الموديلات، مما يجعل الناس يسرفون في شراء هذه الأجهزة ويغيرونها بدون حاجة.

التجار الكبار ورجال الأعمال سواء في بلادنا أو في البلاد الأخرى أو ما يسمى البلاد الغربية يستعملون الهاتف المتحرك العادي الذي ليس فيه كاميرا وليس فيه بلوتوث، هم يقضونه فقط للاتصال لقضاء الحاجة وليس لضياع الوقت واستعماله فيما يضيع الوقت ولا يعود بالنفع. ما نراه هذه الأيام عند بعض شبابنا وفتياتنا بل وعند بعض أمهاتنا شيء يثير القلق في ضياع الأوقات وفي استعمال الهاتف لما لغير ما صنع له ولما هو له، إنما يستعملونه في إرسال الرسائل غير المفيدة أو إرسال الإشارات اللي تسمى البلوتوث في أشياء ربما يستحي الإنسان من ذكرها وربما هي تكون سببا في نشر بعض العادات السيئة أو نشر الكلام السيء، وكذلك تستعمل بعض الأحيان في إشاعة الكذب أو إشاعة الفواحش، وهذا مما سيحاسب عنه الإنسان. كل عمل عمله الإنسان سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عنه، وهذه الوسيلة التي سخرها الله لنا ينبغي لنا أن نحسن استعمالها وألا نضيع أوقاتنا في شيء لا ينفع ولا يفيد. والهاتف كما قلنا هو وسيلة اتصال لقضاء الحاجة أو لتبليغ الأمر أو لسؤال عن شيء ثم الإنسان ينتهي منه، وهذا ما كنا نعرفه من آبائنا وأهلنا وعقلائنا. وأذكر الوالد حفظه الله، نحن نتصل به، كنا طلابا في الجامعة مغتربين بعيدين عن, عن, عن, عن الوالد، نتصل به نسلم عليه ويسألنا عن حالنا باختصار ثم يقول تحتاجون شيء؟ نقول له شكرا، فيقول في أمان الله، وتنتهي المكالمة خلال دقيقة واحدة بل ربما نصف دقيقة وانتهت المكالمة، أدت الغرض، لا ضياع الأوقات كما يفعله بعض الرجال وكثير من النساء. وبعض الرجال صاروا يقلدون النساء في إزجاء الأوقات وتضييعها على الهاتف والسؤال عن كل شيء، عن شيء يخطر على البال وشيء لا يخطر، وعن أمور أصلا لا ينبغي الحديث فيها. هل الإنسان يتصل بالأشخاص؟ أولا أنت أشغلت نفسك وضيعت وقتك، ثم أنت أشغلت الآخرين الذي على الجهة الأخرى من الهاتف أشغلته في ذلك. ومن آداب استعمال الهاتف أيضا أيها الإخوة والأخوات عدم إزعاج الناس بالمكالمات في أوقات الراحة، ويعني الله سبحانه وتعالى نعى على قوم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة وقت راحته ويطرقون عليه الباب، فينبغي لنا أن نقدر للناس أوقاتهم وخصوصياتهم وراحتهم بحيث لا نكلم وقت الراحة. أيضا الإنسان الإسلام علمنا أن الاستئذان ثلاثا، إذا أنت أتيت إلى بيت إنسان تطرق الباب ثلاث مرات أو ثلاث طرقات ثم تمشي، لا تظل تطرق الباب وتكسر الباب وتزعج حتى تحرج أهل البيت إلا أن يفتحوا لك، وربما أهل البيت لا يريدون أن يفتحون الباب، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. فالإنسان ينبغي له أن يتأدب فيرن ثلاث رنات إذا كان حتى وفي وقت الراحة، حتى في غير وقت الراحة، حتى في أوقات العادية يرن ثلاث رنات، فإن استجاب له الذي اتصل عليه وإلا يقلق الهاتف فهو سيجد الاتصال موجود أو يرسل له رسالة في هذا. فينبغي لنا ألا نزعج الناس بالهاتف. ثم أيضا من أنواع الاستعمال غير اللائق للهاتف ما يضعه بعض الناس من النغمات في الهاتف، وخاصة الذين يذهبون إلى يعني أثناء الذهاب إلى المسجد. الحمد لله الأصل في كل المسلمين الرجال أن يذهبون إلى المساجد، الأصل الصلاة الجماعة أن تكون في المسجد، فبعض الناس يأتي يكون الهاتف معه في جيبه. الأحسن الإنسان إذا أتى المسجد أن يقفل الجوال أو يضعه على الصامت، وإذا كان أيضا لا يضع له نغمات مزعجة أو نغمات موسيقية تزعج الناس. تصور الإمام يقرأ بكلام الله تعالى وإذا موسيقى تنطلق من جيب أحد المصلين، أو ربما أغنية، بعض الناس يضعون أغنية لبعض الفنانات الساقطات
يعني أنا يعني هذه العبارة يعني ربما فيها نوع من القسوة، ولكن الأصل الفنانة التي تخرج مفاتنها أمام الرجال وتتبجح بصوتها وبكلمات فيها قلة الحياء والأدب، لا شك أنها قبيحة وكلامها قبيح وتعدت حدودها. كيف هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة إذا خرجت من بيتها وهي متحطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية وكل عين زانية؟ كيف هذا يقال لمرأة متحجبة ولابسة لباس الاحتشام لباس الإسلام بس فقط أنها أخرجت رائحتها؟ كيف بمن تخرج يعني أجزاء كبيرة من جسمها وتخرج عورتها أمام الناس؟ فأقول ينبغي لنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في يعني في استعمال الهاتف، ولا نضع هذه الأصوات المنكرة، أصوات السيئة، أصوات النشاز، أصوات القبيحة تأتي إلى المسجد وتنطلق منه والإمام يقرأ. فأنت أيضا إذا كنت تستعمل نغمات ينبغي تستعمل نغمات معقولة، نغمات خفيفة، نغمات فيها طرق الباب، نغمات فيها صوت العصافير، نغمات صافرة أو شيء من هذا معقول. والأصل أنك تضعه على الصامت أو يكون مغلقا عند دخولك المسجد حتى لا تحرج المسلمين وتضيع وتشوش على المصلين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

الحقيقة الشيطان له 10 حبال ينصبها ويرميها الواحد بعد الآخر في إيقاع الإنسان في المعاصي. الحبل الأول: يأمر الشيطان الإنسان، يوسوس له بسماع حديث المعصية. الله عز وجل في القرآن الكريم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما مباشرة يقول لك افعل المعصية، لا، هو يبدأ درجة درجة، خطوة خطوة. في الخطوة الأولى هو يأمرك باستماع حديث المعصية، يقول لك يعني يا أخي اسمع، اسمع ما يجري بين الناس عندما يشربون الخمور، اسمع ما يجري بين الناس عندما

أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. استماع حديث المعصية لا يجوز أيها الإخوة، خاصة إذا تبع هذا الاستماع رضا. لكن الخطوة الأولى للشيطان مع الإنسان أنه يأمرك أن تستمع استماعا إلى

يأمرك بالنظر إلى المعصية. يقول لك انظر انظر انظر يا أخي، صار هلأ العالم عالم منفتح على بعضه البعض، هذا عالم الفضائيات وعالم سرعة الاتصالات، معقول أنت ما تعلم ماذا يحدث ولم ترى ما يحدث؟ يا أخي أنت بس انظر هذا الفيلم الذي فيه سقوط، أنت بس انظر إلى لاعبي الميسر كيف يلعبون. هو يقول لك، يقول لا تفعل أنت هذا الأمر، بس انظر إليه نظر يا أخي حتى تتعرف عليه. يأمرك أولا باستماع

تلقوا لن يأكلوك، اجلس معهم. ورب العالمين قال لنا في القرآن الكريم فلا تقعدوا معهم. لا يجوز القعود مع أهل المعاصي، لا يجوز مخالطة أهل المعاصي والبقاء معهم، لأن هذه خطوة يخطوها الشيطان لإيصالك إلى شر كبير. إذن يأمر أولا باستماع حديث المعصية، وثانيا برؤية

يقول يا أخي أنت ألست رجلا؟ ألست شهما؟ أليست لك مكانة؟ لماذا تخاف؟ افعل، تخاف من أبيك؟ لا تخاف. تخاف من أخيك؟ لا تخاف. تخاف من معلمك؟ لا تخاف، افعل هذه المعصية. فإذا به والعياذ بالله يفعل المعصية. الشيطان

يقول له أنت ليش تستحي من هذه المعصية؟ أخبر الناس أنك تفعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يجاهرون بالمعاصي، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن إبليس يريد ما بعد هذا الأمر، فإن ائتمرت بأمره السادس في المجاهرة في المعصية وصرت تتكلم أمام الناس وتحمل الخمرة أمام الناس والعياذ بالله تعالى، وصار الإنسان ينظر إلى المحرمات أمام الناس ولا يستحي ولا يخاف من الله من هذه الفعلة، قال أمره بالأمر السابع، يأمره باستصغار المعصية. قل أنت ماذا فعلت؟ هذه فعلة صغيرة، بإمكانك أن تفعل أكثر، فيدعوك إلى أن تفعل معاصي أكثر وأكثر وأكثر، وفي كل مرة هو يستصغر عليك المعصية. قال فإن ائتمر بأمره، يعني ائتمر وصار فعلا يستصغر المعصية، يقول أنا ما أفعل شيء، أنا ماذا أفعل؟ شوف الآخرين ماذا يفعلون، موظف يأكل رشوة قليلة، يقول أنا ماذا أفعل؟ أكل شيء قليل، انظر إلى غيري ماذا يأكل، يأكل أضعافا مضاعفة. قال فإن ائتمرت بأمره السابع، أمرك بالأمر الثامن، الحبل الثامن، يأمره بالإصرار على المعصية، يقول له ابق عليها، حافظ عليها، كررها مرة بعد مرة. والله عز وجل يناديك وتوبوا إلى الله،

أن يستولي على هذا الإنسان. لذلك إذا أصبت أنت بمعصية بادر بالتوبة يا أخي، بادر بالرجوع يا أخي، بادر بالإقبال على الله يا أخي، ولا تترك الشيطان يزيد حباله حبالا أخرى حتى يسحبك إلى مكان لا تحمد عقباه في الآخرة إلى عذاب الله عياذا بالله تعالى. فالحبل الثامن يأمرك بالإصرار على المعصية. قال فإن ائتمر الإنسان بأمره أمره بحبل

المعاصي. فإذا بهذا الرجل إذا ائتمر بأمره صار داعية إلى المعاصي، يدل أصحابه، هو يعطي أصحابه أرقام الهواتف، هي تعطي صاحباتها صورا، تقول شوف انظروا انظروا إلى هذه الصور، هو يوزع أفلاما ساقطة لا ترضي الله عز وجل، هو يدل الآخرين على أكل المحرمات، هو يدل الآخرين على عقوق الوالدين، هو يدل الآخرين على الوقوع في الميسر، هو الذي يدل الآخرين على الوقوع في الربا والعياذ بالله. صار داعية نائبا عن إبليس في عمله، أمره بالدعوة إلى المعصية. طبعا وربنا عز وجل يأمرنا بأن ندعو الآخرين إلى الخير، الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا هم يأمرون بالمنكر.

في إيقاع الإنسان بالمعصية. عرضتها عليكم، وأنا أسأل الله عز وجل بمكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصلاح الصالحين وبأعمال الخيرين أن يجيركم جميعا من شر الشيطان وحبائله. في الحلقة القادمة إن شاء الله أحدثكم كيف نعتصم من الشيطان. ألقاكم على خير. السلام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: أهلا بكم إلى هذه الساعة من التغطية المفتوحة عبر الميادين عن تبعات التطورات الساخنة في المنطقة واستمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والإسرائيلي على لبنان. حرس الثورة في إيران أعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت والبحرين ردا على قصف استهدف قشم وسريك، ويلوح بإغلاق كامل لمضيق هرمز إذا تكررت الاعتداءات. وفي لبنان وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب إلى تصاعد ملحوظ، وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عدد من العسكريين من بينهم ضابط في اعتداء إسرائيلي على آلية عسكرية على طريق الخردل النبطي جنوبي البلاد على وقع تكثيف الاحتلال غاراته في مقابل تصدي المقاومة له ببسالة وثبات. لمواكبة كل هذه التطورات ينضم إلينا في هذه التغطية من بيروت الكاتب في الشؤون السياسية يونس عودي، ومن غزة الكاتب والمحلل السياسي وسام أبو شمالة. أهلا بكما. لكن البداية من إيران، حيث أعلن حرس الثورة قصف قواعد أمريكية في المنطقة بالصواريخ ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرتي سرك وقشم فجر اليوم. وفي بيان أكد حرس الثورة استهداف قاعدة أو قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت وما تبقى من منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وفي تفاصيل أخرى، بحسب بيان حرس الثورة فإنه بعد محاولة 4 ناقلات نفط عبور مضيق هرمز من دون تنسيق مع الجانب الإيراني جرى منعها، فيما قصفت طائرات أمريكية مركزا للاتصالات في جزيرة قشم وآخر في مدينة سرك الإيرانيتين. وحذر حرس الثورة من إغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال تكرار هذه الاعتداءات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي عدم سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الاتفاقية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني كانت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: لا أرى أي استفزازات من إيران، يبدو لي أننا اتفقنا في وقت من الأوقات وأقرينا الاتفاقية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، وكان كل شيء تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن لسوء الحظ تطور الوضع لاحقا وفقا لسيناريو مختلف أدى إلى مأساة اليوم، إلى الضربة على إيران والخسائر بما في ذلك بين المدنيين. نعلم جيدا أن العلاقات بين الدول المجاورة قد تدهورت، وهو أمر يقلقنا بشدة بالطبع. إن مخاوف إسرائيل معروفة، وهي تتعلق بتصورها أن إيران تسعى جاهدة لامتلاك أسلحة نووية، رغم أن إيران صرحت مرارا وتقول الآن إنها لا تمتلك مثل هذه الخطط. ليس لدينا سبب لعدم تصديق ذلك، لأنه ليس لدينا أيضا أي دليل على أن إيران تسعى جاهدة لامتلاك أسلحة نووية، لكن إسرائيل لديها مثل هذه المخاوف، والمشكلة الرئيسية هي انعدام الثقة بين الجانبين.
1: ولمواكبة كل هذه التطورات والمشهد الإيراني ينضم إلينا مراسلنا في طهران مالك عابدة. صباح الخير مالك. إذا إزاء كل هذه التطورات، لو تضعنا في صورة ردود الفعل والمواقف الجديدة من عندك، وأيضا في أي خانة يوضع هذا التطور؟
3: نعم فاطمة، قبل قليل نشرت وسائل الإعلام الإيرانية ما قالت عنه أنه مشاهد للردة الإيرانية على الاعتداءات الأمريكية في مضيق هرمز وفي جنوب البلاد، حيث عرضت المشاهد إطلاق أو لحظة إطلاق عدد من الصواريخ التي يقول البعض أنها باليستية باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة. ولكن الرد أو الموقف الأساسي والذي يعطينا صورة واضحة لما حدث يوم أمس هو في الحقيقة ما البيان الصادر عن حرس الثورة الإيراني، حيث أشار إلى أن في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلا من فجر هذا اليوم حاولت بعض السفن بضغط أمريكي أو تحت غطاء أمريكي من العبور من مضيق هرمز من خارج المسارات والاتجاهات التي عينتها إيران، وقالت أنها مسارات العبور الآمن من المضيق. هذا بالإضافة إلى عدم تنسيقها وعدم استجابتها لأي من التحذيرات وأي من النداءات التي وجهتها لها البحرية حرس الثورة. هذا السلوك الذي يقول الإيرانيون أنه كان يعرقل الملاحة في مضيق هرمز اضطر أو أجبر القوات في حرس الثورة على استهداف هذه السفن، حيث تم استهداف إحدى السفن، ويقال هنا أنها سفينة تجارية أو سفينة تحمل كونتينرات تجارية، تم استهدافها وإيقافها عن الحركة، ما اضطر السفن الباقية وعددها 3 إلى التراجع إلى الخلف وعدم إكمال مسيرها. في تمام الساعة 2:30 من فجر هذا اليوم يقول حرس الثورة أنه قد تعرضت بعض النقاط في جنوب البلاد إلى استهدافات من قبل القوات الأمريكية، وذلك عبر طائرات مسيرة. هذه الاستهدافات تركزت في جزيرة سيريك وأيضا في جزيرة قشم، وهي نقاط عسكرية، وأيضا قامت هنا بالتالي القوات الإيرانية تابعة في قوات جو فضاء في حرس الثورة إلى إطلاق عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب وسائل الإعلام الإيرانية باتجاه القواعد الأمريكية في كل من الكويت والبحرين. هذه الاستهدافات تركزت على قاعدة علي السالم في الكويت الأمريكية، وبطبيعة الحال ما تبقى من القواعد والأصول العسكرية للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول هذا الاستهداف وتبعاته. ولكن هنا كان أيضا هناك رسائل، بالإضافة إلى لغة النار التي استخدمها حرس الثورة، كان هناك نوع من التصعيد في اللهجة من أن تكرار هذا الاعتداءات وتكرار هذا الاشتباك المسلح في مضيق هرمز واستهداف النقاط العسكرية الإيرانية سوف يكون له تبعات عسكرية وتبعات اقتصادية، حيث أن هذه التبعات قد تصل إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل من قبل القوات الإيرانية. إذن إيران هنا وفي هذا المكان وفي هذا اليوم وبعد عدد من الاستهدافات وعدد من الاشتباكات اليوم ترفع اللهجة وترفع نطاق التصعيد من العسكري إلى الاقتصادي وأيضا إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل. إذن هو تصعيد آخر. خلال الأيام الماضية شهدنا عدد من الردود وعدد من الاعتداءات الأمريكية وأيضا قبلها ردود إيرانية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن الحكم ولا يمكن القول بأن مسار المفاوضات قد تم إغلاقه من قبل واشنطن أو طهران، وإنما جميع الأطراف تؤكد على أن المسار السياسي هو حاليا هو في قائمة الأولويات بالنسبة للطرفين. ولكن كما ذكرنا سابقا هناك تحذير إيراني من أن تكرار هذا النوع من الاعتداءات والاستفزازات قد يكون له تبعات كبيرة سواء كان على المنطقة أو على الدول التي تستضيف الولايات المتحدة والقوات الولايات المتحدة الأمريكية وتسهل عبور والاعتداء على الأراضي والقواعد الإيرانية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك مالك عبدة، كنت معنا من طهران. أرحب بك مجددا أستاذ يونس عودي، وإزاء هذه التطورات التي تابعناها من مضيق هرمز وما نشره حرس الثورة من بيان شديد اللهجة وتحذير يعني بهذه الاعتداءات من الاعتداءات أو مرور السفن من دون إذن إيران، إلى أي مدى برأيك يؤثر هذا التطور وهذا التصعيد، وهو ليس الأول من نوعه، على مسار التفاوض ومذكرة التفاهم قيد النقاش، خصوصا بأنه بحسب المتابعة من واشنطن فهي يعني ترى بأن هذه حالة عرضية ولا تؤثر على مسار التفاوض؟
4: يعني بكل بساطة أولا تحية لك وللمشاهدين. التلاعب الأمريكي دائما، وهذا ما كان يحذر منه الإيرانيون أصلا طوال الفترة الماضية، بأنه لا ثقة في الأداء الإيراني في الأداء الأمريكي بورقة تفاهم، لأن الأمريكيون دائما يحاولون كل يوم أن ينتقلوا من قضية إلى قضية، وبالتالي هم يعني يتلاعبون بالكلمات عندما يكون الإيرانيون قد وصلوا إلى النتائج المحققة. لذلك نرى أن الأمريكيين ولا سيما الرئيس ترامب كل يوم ينتقل بالكلمات من مكان إلى آخر، واللازمة الأساسية عنده أن إيران لم تمتلك السلاح النووي. أعتقد أن هذه الضربات طبعا ستؤثر في المسار العام، والاعتداءات الأمريكية تؤثر بلا شك، لأنها ستطيل أمد عملية التفاوض من جهة، وربما تؤدي إلى انهيار التفاوض، وهذا ما يريده الإسرائيليون ولا سيما بنيامين نتنياهو. يعني بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الآن لا تزال تحت تأثير التأثير الإسرائيلي بشكل كبير، وتحت تأثير الحركة الصهيونية بشكل عام، التي لا تريد أن يأتي الاستقرار إلى هذه المنطقة، لأن الاستقرار يعني نهاية هذا الكيان الذي يعيش على الحروب، ووظيفته الأساسية في هذه المنطقة تطويع الأنظمة فيها من خلال الحروب أو بوسائل أخرى.
1: لكن هذا التحذير شديد اللهجة من حرس الثورة الذي وصل حتى إلى تحذير مجددا بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال تكرار هذا الاعتداءات، برأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على قرار الولايات المتحدة بعدم تكرار هذا الاعتداءات على إيران مجددا تحت طائلة قصف والرد على مصدر العدوان مجددا من قبل طهران؟
4: يعني بلا شك أن الحرس الثوري والقيادة الإيرانية بشكل عام هم جادون فيما يصبون إليه، لأنهم أولا يعني يريدون أن تستقر المنطقة من أجل أن تكون هناك مرحلة جديدة في العلاقات. لكن الاعتداءات الأمريكية طبعا يجب أن تجاب بخطوات جدية. من هذه الخطوات إعادة إغلاق مضيق هرمز، لأنه طبعا يؤثر في المسارات الدولية، ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الجوار، لكنه يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وهذا ما يصرخ منه الآن الكثير من الدول، ولا سيما الدول الأوروبية التي لم تعد قادرة على تحمل تبعات الأداء الأمريكي والعدوان على إيران، لأنها هي يعني من المستفيدين الكبيرين في هذه المنطقة من خلال مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك فأن الصين التي لديها موارد أساسية عبر المضيق سيكون لها موقف، وهي كما أعتقد أجابت على كل هذه المسائل من خلال زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين قبل أيام، وقد فشلت هذه الزيارة بالمعنى الاستراتيجي، لأن الموقف الصيني كان واضحا في هذا المجال. لذلك أن التأثيرات هي ظهرت أصلا يعني، وهي تتراكم الآن أكثر فأكثر إذا استمر إذا استمر إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، يعني أكيد هناك أزمة على المستوى الدولي.
1: واسمح لي أستاذ يونس أن نذهب إلى أخبار عن التطورات في لبنان، حيث أنه وفي آخر التطورات الميدانية استشهد 9 أشخاص على الأقل نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. ففي بلدة زبدين بقضاء النبطي استشهد 5 أشخاص بينهم مسعف وسيدة، وفي المرواني بقضاء صيدا ارتفع إلى 3 عدد شهداء الغارة التي استهدفت ساحة البلدة، كما ارتقى شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق بئر السلاسل كفردونين. القصف الإسرائيلي طال أيضا بلدات كونين وفرون والغندوري في قضاء بنت جبيل وتولين ومجدل سلم في قضاء مرجعيون وطردبة وصريفة والبازورية ومجدل زون. ولمواكبة التطورات الميدانية ولا سيما الاستهداف الإسرائيلي لآلية الجيش العسكري على طريق الخردل النبطي وأيضا الغارات الكثيفة على السكسكي في قضاء صيدا، ينضم إلينا من جنوب لبنان عباس الصباغ مراسل الميادين. أهلا بك عباس، لو تضعنا في صورة هذه التحديثات الساخنة وتطورات في الجبهة اللبنانية في الساعات الماضية.
5: نعم، تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الميادين الأكارم. بطبيعة الحال العدوان الإسرائيلي يتصاعد على لبنان، يعني لليوم 96 على التوالي. يعني هذه الاعتداءات اليوم كانت موصوفة بحق الجيش اللبناني وتحديدا في منطقة الخردل، عندما كان عميد في الجيش اللبناني يتوجه إلى نقطة خدمته إن صح التعبير، واستهدفته مسيرة إسرائيلية بشكل مباشر، فارتقى شهيدا مع نقيب آخر في الجيش اللبناني وأيضا مع عنصر من الجيش، يعني 3 شهداء من الجيش اللبناني في هذا الاعتداء المباشر على الجيش. وطبعا هو يأتي في ضمن سلسلة الاعتداءات التي تعرض لها الجيش اللبناني منذ بداية العدوان الحالي في 2 مارس أو في الفترة في فترة العدوان السابقة. يعني فقط تذكير بأن الجيش اللبناني منذ 2 آذار وحتى هذا اليوم فقد 28 ضابطا ورتيبا وعنصرا في استهدافات إسرائيلية مباشرة. وبعد ما عرف بوقت في اطلاق النار في 17 نيسان الفائت استشهد للجيش اللبناني 10 عناصر وضباط، واللافت بأن بعض عناصر الجيش اللبناني الذين كانوا يستشهدون كانوا يظلون في أماكن استهدافهم وتمنع مسيرات جيش الاحتلال

0: بزين وصيدا. طبعا التهديدات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة تتركز على مناطق في صيدا وجزين وهي شمال نهر الزهراني وليس فقط جنوبه، وبالتالي يعني هذه التهديدات بات من الواضح بأنها تهدف إلى إخلاء منطقة جنوب الزهراني بشكل كامل. نتحدث عن جنوب الزهراني يعني نعني جنوبي نهر الزهراني الذي يبعد قرابة 40 كيلومترا عن الحدود مع فلسطين المحتلة، لجعل هذه المنطقة خالية من السكان، وبالتالي الاعتداءات تطال كل من يتحرك في هذه المنطقة وتحديدا المسعفين الجيش اللبناني ومن تبقى من السكان في تلك البلدات. في بلدة زبدين كان هناك عائلة استهدفت وحاول رجال الإسعاف إنقاذ هذه العائلة، فاستهدف أيضا رجال الإسعاف وأيضا سقط شهداء من بينهم، وبالتالي يعني بات واضحا بأن جيش الاحتلال يهدف إلى إفراغ المنطقة بشكل كامل واستهداف أي تحرك في هذه المنطقة. لكن الجيش اللبناني يتحرك بشكل يعني دوري في تلك المنطقة في الخردلي، وهذه الألية معروفة للجيش اللبناني، وبالتالي كان الاستهداف هو بشكل مباشر للجيش عشية استحقاقات كبيرة يعيشها لبنان بعدما أعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار في 3 حزيران يونيو الحالي، والذي رفضه يعني رئيس البرلمان وحزب الله وقوى أخرى، فيما رحب به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لكن يعني آخر اعتداءات الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت على منطقة أبو الأسود بالقرب من بلدة عدلون الساحلية. لم يسجل إصابات في هذه الغارة وفي هذا الاعتداء. كان هناك يعني استهداف باتجاه عمال يعملون في أحد البساتين في المنطقة، وبالتالي يعني هذه الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك عباس الصباح، كنت معنا من جنوب لبنان. أيضا بالتوازي مع هذا المشهد الميداني كانت هناك أيضا مواقف سياسية، حيث كان الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في حديث لشبكة CNN أن لبنان استخدم كورقة تفاوض في الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way. To solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
1: المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت التصدي لمسيرتين إسرائيليتين في أجواء منطقة الزهراني بصاروخ أرض جو، وفي أجواء بلدة الشرقية بالأسلحة المناسبة، وطائرة حربية في أجواء ساحل الزهراني بصاروخ أرض جو. استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين محكم بعدد من العبوات الناسفة عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري. وفي بيانات متتالية أكدت المقاومة استهداف تجمع لجنود الاحتلال

0: تحقيق قلعة شقيف بصليات صاروخية وقذائف المدفعية والمسيرات الانقضاضية، كما أعلنت استهدافها ناقلة نميرة وآلية اتصالات عند تلة الصلعة في القنطرة بمحلقتي أبابيل حيث شوهدتا تحترقان. أستاذ يونس، في قراءة لهذا التصعيد الإسرائيلي، تصعيد العدوان وخصوصا هذا الاستهداف للجيش اللبناني، إلى أين تريد إسرائيل بهذا التصعيد أن تذهب بالمشهد في الجبهة اللبنانية؟
1: يعني أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني لا يريد وقف الأحرار، لا يريد وقف الحرب، لأنه هذا من يعني في التركيبة الإسرائيلية، وأصلا وجود هذا الكيان هو وجود حربي، وهو يريد طبعا أن يحقق الأهداف السياسية من خلال ضربات عسكرية. اليوم اللافت هو الاستهداف المباشر لسيارة للجيش اللبناني استشهد فيها عميد ونقيب، العميد وسام صبرة، النقيب الإيغوري، ومجند في الجيش اللبناني.

0: هذا الاستهداف هو يأتي بعد تصريحات سياسية وبعد أيضا مفاوضات عسكرية كان الجيش اللبناني واضحا فيها بأن هو يمكنه أن يعمل فقط بانسحاب إسرائيلي وإطلاق نار وانسحاب إسرائيلي حتى يصل إلى الحدود المعترف بها دوليا القائمة على هدنة عام 1949. هذا موقف الجيش اللبناني الذي أصر عليه في المفاوضات الموجودة كانت في البنتاغون. وطبعا كان هناك استياء إسرائيلي كبير. لاحظنا بعده رفع مستوى الاستهداف للجيش اللبناني. أول أمس كان هناك استهداف، قبل بيوم كان هناك استهداف للجيش اللبناني، واليوم كان استهداف كبير للجيش اللبناني، خصوصا أن الوحدة الموجودة أو الضباط الموجودين في هذه السيارة هم يعملون في منطقة مرجعيون، يعني في سكنة مرجعيون على وجه التحديد. والضابط لديه معرفة كبيرة في الميدان وكيفية المسارات الإسرائيلية في تلك المنطقة. أنا أعتقد أيضا أن هذا الاستهداف يأتي عشية يعني أو بالتوازي مع دعوة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان من النظير الباكستاني يعني العمل أو الاطلاع على ما يجري في الميدان، وهو موقف الجيش ورأي الجيش في هذا الموضوع، خصوصا أن القيادة السياسية على في السلطة اللبنانية يعني ذهبت بعيدا في التنازل، لا بل أنها يعني ربما مصابة بعقم في عملية التفاوض أو غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الواقع الحال في لبنان في المفاوضات واستثمار أوراق القوة. لذلك إسرائيل اعتمدت ربما على يعني الأداء السياسي خصوصا من رئيس الجمهورية على وجه التحديد، الذي لا يبدو أنه قادر على قراءة الواقع بشكل صحيح، وإنما هو يلقي بالاتهامات يمنة ويسرى ويقول أن إيران تتدخل، بينما لا يرى أن التدخل الأمريكي يصل إلى يعني إذا جاز التعبير إلى حلقومة، يعني إلى كل ما يمكن أن يكون في أدائه السياسي، ومنذ وصوله أو منذ بداية الحرب على الأقل بأنه كان دائما يتماهى مع المطالب الأمريكية، لا بل يقدم على تنفيذها بدون يعني دبلوماسية إذا جاز التعبير، بل بتبني كامل لما تريده الولايات المتحدة والذي تطلبه أصلا إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة أن إسرائيل تستفيد من كل هذه الظروف وهي أعلنت عن ذلك. كيف يمكن مثلا لرئيس الجمهورية أن يوافق بأنه ليست هناك حالة عداء بين لبنان وإسرائيل، بينما العدوان مستمر؟ على الأقل إذا توقف العدوان يمكن تقول أن سننتقل إلى مرحلة من هذا النوع، لكن في ظل العدوان يقول رئيس الجمهورية أن ليس هناك حالة عداء بين لبنان وإسرائيل، وهذا يعني دليل على أنه ليس فقط عقم في العقل السياسي بل أيضا في إمكانية.
1: وهذا ما رد عليها هذه النقطة بالتحديد، رد عليها وزير الخارجية الإيراني عراقجي بشكل مباشر على رئيس الجمهورية. وأنتقل بهذه النقطة إلى السيد وسام أبو شمالة من غزة الذي انضم إلينا. أهلا بك أستاذ وسام. إذا تابعنا هذه المواقف لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية والرد الإيراني من الوزير عراقجي عليها والاتهام لإيران بأنها تستخدم لبنان كورقة مساومة، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المواقف والردود عليها بين لبنان وإيران ممكن أن تؤثر على المشهد بأكمله، خصوصا إذا ما قسنا ذلك بما حدث في الاجتماع الوزاري الإسرائيلي الذي لم يطرح نتنياهو موضوع الاتفاق أو اتفاق الإطار على هذه الحكومة بداعي عدم قبول حزب الله بهذا الاتفاق؟ كيف تنظر تل أبيب وكيف تستفيد من المشهد تل أبيب؟
2: يعني الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو واليمين وائتلاف اليمين الفاشي هي غير راضية تماما عن كل ما يجري في لبنان، بمعنى أنها تعتبر أنها غير يعني مطلوقة اليد لكي توغل في الدم اللبناني والعدوان على لبنان بكل يعني أدواتها، ولذلك هي حريصة من جهة على أن تكون هناك تواصل مع الحكومة اللبنانية بهدف زرع الفتنة والشقاق داخل البيئة اللبنانية الداخلية بين الحكومة اللبنانية من جهة وأطراف أخرى داخل لبنان، وأيضا مع المقاومة اللبنانية، ولكن في نفس الوقت هي دائما تريد أن تلوح بقدرتها على ضرب بيروت وقدرتها على العدوان بشكل أعمق وأخطر وأقوى، وأيضا على الاستيلاء إلى مزيد من الأراضي. المعضلة في لبنان الآن تتمثل في قدرة المقاومة اللبنانية على التوازن بين يعني مسك أكثر من خيط في آن واحد، فهي من جهة توجه رسائل واضحة للداخل اللبناني بأن المقاومة هي القادرة على حفظ يعني الأرض اللبنانية والمقاومة في وجه وصد العدوان الإسرائيلي، على اعتبار أن الآن الحكومة الإسرائيلية الحالية يعني قررت ما بعد 7 أكتوبر أن تتمدد وتوسع هيمنتها على مزيد من الأراضي في المنطقة، وبالتالي هذا يتناسب مع أيديولوجيتها الفاشية والتوسعية. ومن جهة أخرى المقاومة في لبنان أثبتت قدرتها على صد العدوان واستنزاف العدو بشكل مستمر من خلال استخدام أدوات المقاومة، لا سيما المسيرات التي يعني أثبتت قدرتها على استنزاف العدو وقواته المتواجدة على الأرض اللبنانية. وفي نفس الوقت توجه المقاومة رسائلها للداخل اللبناني وللحكومة اللبنانية بأن هذا المسار الذي تسلكه في التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر لا يصب في مصلحة لبنان، على اعتبار أن كل المسارات يعني أثبت فشلها، فكل التنازلات اللبنانية بين مزدوجين في البعد السياسي كلها بالتنازلات لم تؤدي إلى أي نتيجة ولم تؤدي إلى يعني تحقيق أي إنجاز على الأرض، ولا حتى أيضا يعني منع
3: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: رجاء.
5: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
4: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قصة الكفار في جدالهم الطويل مع الأنبياء جميعا. دائما كانوا يظنون أن الحياة وجدت دون موجد، وأن الإنسان وجد دون خالق، وأن الحياة والموت يسير دون المحيي ودون المميت. هذه العقيدة يؤمن بها كثير من الناس اليوم أيضا، يقولون بأن الحياة طبيعة تجري على الناس وعلى الخلائق. هذا الذي يرد عليه القرآن الكريم بعد أن يورد مقالتهم. يبدأ الحديث عن مقالة الكفار في شأن الحياة والموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك من حياة آخرة إلا حياة الدنيا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. يقولون هذا دون علم ودون معرفة. ومن أراد أن يقول عليه أن يأتي بالدليل، فلا شيء يصدق مقالتهم ولا علم يؤيد دعوتهم، فالادعاء بلا دليل يعتبر ادعاء كاذبا، ويعتبر تخرصا ورجما بالغيب. لذلك يعرض الله تعالى أقوال الكافرين ليقول لهم: قدموا الدليل على ما تقولون. فالأدلة على وجود الخالق هي المخلوقات كلها، كل مخلوق يدل على الخالق، وكل مصنوع يدل على الصانع. وأما أن تقولوا بغير علم فما هو دليلكم؟ لا توجد قضية واحدة ولا شيء واحد إلا ويؤكد وجود إله خلق الكون. وأما عندما يقول الناس بني هذا المسجد من غير بناة، فنقول له أنت كاذب، لأن المسجد لا يبنى من غير عمال ومن غير صناع، فكيف تقول بأن الكون قد بني من غير صانع؟ وتقول بأن الحياة جاءت اعتباطا، فما هو دليلك على أن الحياة جاءت اعتباطا؟ الحياة وجدت بعد أن لم تكن، ثم تسلب بعد أن توهب. من الذي أعطى الحياة للجماد؟ ومن الذي سلب الحياة بعد أن يكون الناس والمخلوقات قد أمضوا فترة من الحياة على ظهر الأرض؟ من الذي غير هذه الحقائق؟ من الذي أعطى كل هذه الموجودات صورتها وشكلها وحدد لها أيامها في الحياة وحدد لها أرزاقها في هذه الحياة؟ فالذي يدعي بأن شيئا من هذا لم يكن بقدرة الله فإنه يقول بغير علم وبغير دليل، ولا يجوز لعاقل أن يتكلم بغير دليل. قل هاتوا برهانكم، فالبرهان هو الدليل على صدق الدعوة، ودعوة بلا بينة ولا برهان لا تقوم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إنه الظن الكاذب، إنه الشك الذي يأكل مقالتهم ويجعلها لا تنهض دليلا على ما يستدلون به. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه عندما يقدم لهم الدلائل والحجج في آياته يطلبون دليلا عمليا، يطلبون إرجاع آبائهم من القبور. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم أو ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أخرجوا أمواتنا من قبورهم إن كنتم صادقين. وهل يخضع هذا الطلب لإرادة الناس؟ كلما مات أب لا يصدق ابنه بأنه ميت أو أنه محاسب حتى يقوم أبوه من قبره ويشهد له، فتلك قضية لا تخضع للمزاج. فالحياة كل يوم تتجدد، كل مولود هو حياة من الموت، كل مولود يولد هو موت قد دبت فيه الحياة. فالدليل على الحياة الولادة المستمرة كل يوم، هي خروج التراب من جماده إلى الحياة، لأن الله أنبت الناس من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فنحن نتغذى من تراب الأرض كما يتغذى الشجر وكما تتغذى البهائم والأنعام. فالدليل هو الحياة التي تتوالد كل يوم. وأما خروج الموتى من قبورهم فذلك يوم النشور، ولا يكون كل يوم، يكون مرة واحدة عندما يدعو الله تعالى الناس للقيامة يقومون لرب العالمين. وأما الدليل فمن واقع الحال أنهم خلقوا دون إرادتهم، فكيف يريدون لإرادتهم أن تخرج الموتى من قبورهم؟ هل الأمر بإرادتهم أم بإرادة من خلق ومن أحيا ثم يميت؟ فليس من حق المخلوق بلا إرادة أن يطلب إخراج الموتى بإرادته، لأنه ليس صاحب الأمر وليس صاحب الخلق، صاحب الخلق هو يبعثهم عندما يشاء، لا نزولا عند رغبة الجاحدين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، فما هي الآيات التي تلاها الله عليهم؟ أولا يسأل الله تعالى الناس عن المخلوقات وعن أنفسهم أولا، يقول للكفار أو يسأل في شأنهم أم خلقوا من غير شيء، هل المخلوقات خلقت من غير شيء أم هم الخالقون لها؟
2: أم أن الكفار هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا آباءهم وخلقوا الحياة بعد الموت؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل الكفار هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانت كل القضايا تكذبهم وتقول لهم أنتم لم تخلقوا من غير شيء ولستم بخالقين لشيء ولستم بخالقين للسماوات والأرض، إذن هناك من خلقكم وهناك من خلق الوجود وخلق السماوات والأرض، هو الذي يجب أن تعبدوه وأن تطيعوه وأن تسجدوا له، وليس من حقكم أن تطلبوا دليلا، فوجودكم دليل على وجود الخالق، وجود المخلوق دليل على من خلقه، ووجود المصنوع دليل على من صنعه. فالقضية لا تحتاج إلى كبير جهد وإلى إعمال فكر، ففطرة الصغار تقول بهذا، وفطرة أهل البادية كما تقول بذلك فطرة أهل الحضر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. يربط الله تعالى الدليل بالحاضر، دليل الخلق الأول، الإحياء من العدم وهو خروجنا. أين كنا نحن قبل 50 سنة أو 60 سنة؟ هل كنا أحياء؟ هل كنا في عالم الحياة؟ أحيانا الله تعالى، قل الله يحييكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وخلق آدم وصنعه بيديه من التراب ثم نفخ فيه من روحه ثم يميتكم بعد الحياة التي وهبت لكم ثم يجمعكم، ذلك يوم الجمع، يوم التغابن، يوم القيامة يجمع الناس، ولا يجمعون كل يوم موافقة لأهواء من جحدوا وكفروا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات كثيرة عرضها القرآن الكريم لقدرة الباري سبحانه وتعالى، منها قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أيكم أصعب، أنتم أم السماء؟ أي المخلوقين أكبر في اعتبار الناس؟ وإن كانت القدرة عند الله لا تتفاوت في الصغير ولا في الكبير، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أفلا يستطيع بناءكم بعد أن تتفكك عظامكم وبعد أن تهترئ وبعد أن تبلى؟ دليل آخر في سورة ياسين يضربه الله تعالى مثلا للجاحدين بقدرته، عندما أقبل أحد الأعراب يسأل رسول الله كيف يستطيع ربك إحياء الموتى، كيف يستطيع ذلك وفي يد الأعرابي عظمة بالية سحقها بيده ثم ذرها ترابا؟ قال أو يستطيع ربك أن يحيي هذه العظام؟ فأنزل الله تعالى في القرآن جوابا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذه العظام أصبحت رميما وترابا، من يحييها؟ قل الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق العظام أول مرة. هل تعرف أن العظام كانت قبل أن تخلق، أم أن الله جمعها من تراب الأرض عظاما ثم أعادها إلى تراب الأرض عظاما ثم يخرجها من تراب الأرض عظاما؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، الذي كونها وصورها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. وفي الآية منها خلقناكم، هل يستطيع أن ينكر أحد أنه خلق من الأرض؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم
1: ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن كنتم تصدقون أنكم خلقتم من الأرض أول مرة وأنكم تعودون إلى الأرض في المرة الثانية، وجب أن تصدقوا المسألة الثالثة، وهي أنكم ستخرجون مرة أخرى للحساب. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، الذي أعطى كل خلق صورته ثم هداه إلى أسلوب حياته، هداه إلى اكتساب رزقه، هداه إلى أن يتوقى الأخطار حتى يتوقى القتل، هداه إلى عمارة كيف يعمر بيته وكيف يربي أولاده. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يطحن الطحين وكيف يأكل الخبز. هداه الذي أعطى كل شيء، أعطى النملة خلقها ثم هداها كيف تجمع في الصيف مؤونة الشتاء، وكيف تبني بيوتها تحت الأرض وداخل الصخور لتستمر الحياة كما أرادها الله. هذا جواب موسى لفرعون: من ربكما؟ من ربكما يا موسى ويا هارون؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى النعامة سيقانا طويلة، والزرافة رقبة طويلة، وأعطى الإنسان فكرا يستطيع به أن ينوب بعقله عن عنق طويلة أو سيقان طويلة، لأنه يستطيع أن يصنع في الحياة مما خلق الله تعالى له من الحديد والأعواد والأخشاب ومن التراب بنيانا وسيارات يسخر فيها الحديد لخدمته. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هكذا ثم يختم موسى الحديث فيقول: منها خلقناكم، حكاية عن الله تعالى، منها أي من الأرض ومن ترابها خلقناكم، وفيها نعيدكم عند الموت جثثا تعود إلى تراب الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أدلتنا الواضحة، قرآننا المبين، بينات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس جاهلون، لأنهم لا يعملون عقولهم في تقصي الحقائق التي هي وظيفة العقل الذي يعرف نهايات الأمور من بداياتها. الإنسان يعلم أن البدايات دليل على النهايات، وأن الناس بأعمالهم يستدلون أو هم الدليل على مصائرهم، فلا يمكن أن يكون المصلحون كالمفسدين في النهاية، لا يمكن أن يكون المتجبرون المتكبرون، الظالمون لعباد الله كالمسالمين المصلحين، المهتدين والهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. الذي نظم دورة الحياة محكمة لا يعتدي فيها كوكب على كوكب، ولا يعتدي فيها نظام على آخر، فلا يتعدى الحديد على النحاس، ولا يفيض الماء على البترول وعلى النفط. هذا الذي جعل الحواجز بين الماء المالح والماء العذب، جعل بينهما برزخ لا يبغيان، بعد أن مرج البحرين، هو الذي أراد للناس أن لا يعتدي أحد على أحد، فإن اعتدى أحد على أحد وجبت عليه كلمة العذاب عند الله، فكانت القيامة من أجل إقامة الحق الذي تجاوزه الناس في حياتهم الدنيا، لأن الناس مكلفون بالمحافظة
2: على أمر أراد الله تعالى له أن يتم في عمارة الأرض، فمن أراد أن يخرب عمارة الأرض لا بد وأن يقام له حساب عسير من أجل إعادة الحق إلى نصابه، حتى لا يكون في ملكوت الله عبث وظلم ولهو ولعب. ثم يخبر الله تعالى في النهاية بأنه مالك الملك في الدنيا والآخرة، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أهل الباطل هم الخاسرون يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين المفلحين، من أهل الحق القائمين على أمر الله تعالى والمطيعين لأوامره، وصلى الله على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم. والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، دين، فإن كنت بارا بوالديك ستجده في أبنائك، وإن كنت عاقا لهما والعياذ بالله ستجده كذلك في أبنائك. وهذا أمر مهم جدا للإنسان أن يعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي على ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. حتى وإن كان على غير ملة الإسلام فإنه لا بد أن يصاحب والده بالمعروف وبالكلام الطيب. بر الوالدين أيها الأحبة يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. إن الله عز وجل يقول يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفيها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا، وعلى ذلك الأب قس ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه؟ فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تقل لهما، تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك، دائما اعكس لهم الصورة الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال، لا بتواصل اجتماعي، لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكلك أو وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة، من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مقدسية. قبة الصخرة في القدس، تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق، فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها.
1: الله، شو هالوصف الجميل لقبة الصخرة؟
0: أجل إشي ينحكى عنها. فقبة الصخرة يا مريم تعتبر تحفة معمارية إسلامية بكل المقاييس، وهي مبنى مثمن الأضلاع بني في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وقام بالإشراف على بنائها المهندسان رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام، واستغرق البناء لوحده 7 سنوات، عدا أنه كلف خراج مصر لمدة 7 سنوات، وهو ما يقارب وقتنا الحالي 2,700,000,000 دولار أمريكي.
1: بدي أسألك، بما أنها جزء من المسجد الأقصى، ما في شيء يدل على الصلاة فيها؟
0: أكيد في. فمثلا أمام كل باب من أبواب المبنى الأربعة بنجد 5 أعمدة، منها عمودين بتوصلهم أشعة الشمس و3 أعمدة أخرى لا تصلهم، وهي كدلالة لطيفة قصد فيها الصلوات الـ5، لأنه إحنا بنصلي صلاتين في النهار و3 صلوات في غياب الشمس.
1: دقة رهيبة فعلا، ما فاتهم شيء أبدا واهتموا بتفاصيل التفاصيل. شكرا جزيلا يا يوسف.
2: معلومة مقدسية.

رجاء قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء. نور وضياء.

خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم اسم الفتاح. الله عز وجل هو الذي يفتح خزائن رحمته على عباده، وهو الذي فتح على النفوس باب توفيقه، وهو الذي رفع الحجاب على قلوب أوليائه ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق حتى يصلوا إلى عين اليقين، وهو الذي يفتح لهم الأبواب إلى ملكوته سبحانه وتعالى، فيكون معنى الفتح الكشف والتبيين والإلهام مع التجلي، وهو الفتاح، ويميز الحق من الباطل، ويعلي الحق ويخزي المبطل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. الله هو الفتاح، يفتح علينا أبواب العلم، يفتح أبواب لساننا بالحكمة، فإذا أخلصنا لله أنطق الله لساننا بالحكمة. أول أنواع الفتح يفتح علينا في أمور الدين وهو العلم، ويفتح علينا في أمور الدنيا، تكون فقيرا فيغنيك، تكون ضعيفا فيقويك، تكون مظلوما فينصرك على أعدائك، تكون مكروبا فيزيل هذه الكربة ويحل محلها الفرحة. لذلك فالإنسان إذا كان بعيدا عن الله عز وجل لا يمكن أن يسعد. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الفتاح، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: أمام الساعة الواحدة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية في كل حلقة. هذه الكلمة إن تقيناها بعناية فائقة قد تفهم لدى السامع بشكل خاطئ، قد يتوهم السامع معنى غير المعنى المقصود في هذه الكلمة، ومرد ذلك نابع من واحد من سببين. السبب الأول طغيان العامية على الفصيحة، فلربما يذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المشهور في استعمالنا العامي ويبتعد عن المعنى الفصيح المقصود في الكلمة في سياقها القرآني، وربما يكون مرد ذلك أو سبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالجذر العربي اللغوي في المعاجم، أو الكلمة العربية الفصيحة في معاجمها تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون معنى منها مشهورا أكثر من غيره من المعاني، فيذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. ولكن السياق القرآني وما قاله المفسرون وما تقوله المعاجم يثبت عكس ذلك. أحبتي، نحن في هذا البرنامج لا نتناول هذه الكلمات جزافا ولا اعتباطا، وإنما نعتمد على أمور ثلاث أو على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هي السياق القرآني، ولا غنى لنا عن السياق القرآني، الكلمة يجب أن تخدم سياقها. الركيزة الثانية ما أجمع عليه المفسرون القدماء ومن بعدهم المحدثون، فالمفسرون هم في الأساس علماء لغة، هم لغويون أقحاح. والركيزة الثالثة وهي أهم الركائز ما تقوله المعاجم العربية، فالمعاجم أحبتي هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الوعاء الذي احتوى العربية وحملها واحتضنها لنا عبر القرون وعبر مئات السنين، فحمل الكلمة منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم، نحن في هذه الحلقة نتناول قوله تعالى في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا هنا قاسمهما هو إبليس، هو الشيطان، وقاسم آدم وحواء إني لكما لمن الناصحين. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أن معنى قاسمهما من القسمة ومن المقاسمة، لكن ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المعنى المقصود هو من القسم، فهو أقسم لهما، هو حلف لهما. أحبتي نعود بداية، انظروا معي إلى السياق القرآني. يقول لا بد من العودة إلى الآيات السابقة. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. معروف طبعا نهاهم عن هذه الشجرة، وهذه الشجرة مختلف عليها لدى المفسرين ما هي هذه الشجرة. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا كلمة قاسمهما. من بعدها يكمل قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال

0: خالدين. وسوس لهما الشيطان أن سبب النهي من الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة إما أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وطبيعة النفس الإنسانية البشرية النفس أمارة بالسوء شكا في ذلك، ربما يكون ذلك، فأكلا خالفا أمر الله وأكلا من الشجرة فنزلا إلى الأرض. ثم بعد ذلك يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا إخواني السياق واضح جدا، قاسمهما أي أقسم لهما وحلف لهما إني لكما لمن الناصحين. أنت عندما تنصح إنسانا بشيء وهذا الشيء يكون مخالفا لما هو يعتقد، طبعا اعتقادهم وظنهم وإيمانهم هنا كان أنهم يطيعان الله سبحانه وتعالى، لكن إبليس لكن الشيطان عندما وسوس لهما حلف وأقسم، والقسم دائما يأتي للتأكيد وللتوكيد، فهو يريد أن يؤكد لهما صحة ما جاء به أن الله نهاهم أو نهاهما عن هذه الشجرة لئلا يكونا ملكين ولئلا يكونا من الخالدين، فجاء بشكل طبيعي بالقسم قاسمهما. هذا بالنسبة للسياق القرآني، وطبعا ما قاله المفسرون لا يختلف إطلاقا، لا يختلف البتة، يقولون أي حلف لهما وأقسم فهي من القسم بمعنى اليمين أو الحلف وليست من القسمة. وأما الركيزة الثالثة وهي المعاجم، فالمعاجم جميعها يعني القديم والحديث منها يقول القسم اليمين في المعاجم، وهنا يستشهدون بهذه الآية وقاسمهما أي فاعلهما من المشاركة. ما معنى فاعلهما من المشاركة؟ الجذر أو خلينا نقول تصريف فاعل في العربية هذا معروف لدى المتخصصين جيدا أنه يعني المشاركة، فأنا مثلا أقول قاتلتك أنا وحدي قمت بالأمر، لكني قاتلتك أنا وأنت تشاركنا فيه. صارعتك أي أنا وأنت قمنا بهذا الأمر، فهذه الكلمة هنا تعني من القسم من اليمين، فهو شاركهما القسم واليمين وأقسم لهما إنه لهما لمن الناصحين، فهذا المعنى المقصود في هذه الكلمة بالاعتماد على السياق القرآني على ما قاله المفسرون على ما ورد في المعاجم العربية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق للقائكم بحلقة جديدة وكلمة جديدة وزهرة جديدة من زهرات القرآن العظيم الجليل، نتناولها نتناقش بها نستمتع بها معا، فنودعكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الزهير القرآني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وعارف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعليك،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضيت،
2: وللمستقبل

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومكملين في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعت سيدنا محمد رسول من رسله لملك بصرى. الرسول ده اسمه سيدنا الحارث بن عمير الأسدي، بجواب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى السلام: أنا رسول الله وبدعوك للإسلام. وسيدنا الحارث بن عمير الأسدي خارج، عد على منطقة اسمها مؤتة، فيها شرحبيل بن عمرو الغساني من قبيلة الغساسنة. دي قبائل موالية للروم، عددها يمكن يوصل لمئتين ألف. فشرحبيل بيقول لسيدنا الحارث: من أنت وأين تريد؟ على فين؟ قال: أريد الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأخذه ثم ضرب عنقه. هذه كارثة كبيرة، كارثة كبيرة في عرف الدول أن يقتل رسول مبعوث برسالة سلام، وكارثة كبيرة في هيبة الدول وهيبة الأمم. ولو يتسكت على حاجة زي كده يبقى احنا ضعفاء فنستباح. فلما وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده الرسول الوحيد اللي قتل، وعلى فكرة دي كانت عيبة حتى في حق الأمم، حتى لو انت عدوي ما تقتليش رسولي، يعني موقف دنيء. فلما وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب وحزن على سيدنا الحارث وقال: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليلقني في الغداء، يعني الصبح بكرة الفجر، خارج المدينة. جهز الجيش، تقريبا كان يوم الخميس بالليل، وجهزوا، ويوم الجمعة بالليل الكل خرج بره المدينة منتظر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بقينا كام الجيش؟ احنا بقينا 3000. المرة دي الجيش في سيدنا خالد بن الوليد، وفي يعني ايه اسماء جديدة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حط الخطة، قال: يحمل اللواء زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليحمل اللواء راية الحرب، راية القيادة، فليحمل اللواء من تختاروا من المسلمين. وبعدين سيدنا النبي خطب الجمعة في الناس، وطلع بعد صلاة الجمعة علشان يودع الجيش. لما راح عند الجيش قعد يبص على الناس كده، ما لقاش عبد الله بن رواحة القائد.

0: هما فاتك ثواب كبير لو أنفقت قد أحد ذهب، مش هتدرك من أطاع الله ورسوله. وبعدين سيدنا عبد الله بن رواحة قال لسيدنا النبي طب وصيني يا سيدنا النبي، فقال يا عبد الله إنك تدنو من أرض ليس فيها سجود فأكثر السجود، هناك ما فيش حد بيسجد فاسجد كتير هناك. قال زدني يا رسول الله، قال أكثر من ذكر الله فإنه عون لك. قال أوصني يا رسول الله، عايز أسمع كمان. قال يا عبد الله لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. ثلاث وصايا من سيدنا النبي لسيدنا عبد الله بن رواحة: كثرة السجود في الأرض التي لا يسجد فيها، ذكر الله يقوي قلبك على المواجهة اللي هتحصل، وما تيأسش لو أسأت عشر مرات تحسن واحدة فإن الحسنات يذهبن السيئات والحسنة عندي بعشر أمثالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلوا على الله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا مرضعة ولا تهدموا بيتا، ولو وجدتم عابدا في صومعته فلا تتعرضوا له، ولا تغرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة. وصايا الحرب اللي كلها، أنا مش عارف أقول كلها حب ولا كلها سلام، وصايا من العدل العادل الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وصايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن رواحة لا فيها أنوار كتير قوي. الأولى فكرة أن سيدنا عبد الله بن رواحة اختار الأمتع، الأمتع بس ما كانتش وصية النبي، يعني النبي قال تقابلوني كلكم بعد الفجر استنوني برا المدينة، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليلقاني في الغداء خارج المدينة. فكلهم طلعوا، سيدنا عبد الله بن رواحة عارف أن النبي هيجيلهم بعد صلاة الجمعة، فاختار اللي ممكن يكون أقرب للروحانيات، فرح يحضر اغتسل وحضر خطبة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام مسجد نبوي، وطلع مع النبي ما مش هيمشوا. قال له لو انت طلعت أحد كله ذهب، لو أنفقت مثل أحد ذهب ما أدركت غدوتهم، لأن الانتظار ده مش ممتع. خطبة الجمعة مع النبي ممتعة والصلاة وراء النبي ممتعة، بس مش دايما الأمتع هو الأعلى مقاما، اللي النبي يقوله هو الأعلى مقام. فساعات كتير يبقى مطلوب منك مشاوير، ممكن المشاوير دي ما تبقاش ممتعة، مع أمك للدكتور، مع أبوك تشتري معاه حاجة، مع أختك عشان محتاج تبقى جنبها في حاجة، بتعمل حاجة تبدو مش ممتعة. البنات لما بتخلف تحفظ قرآن في الجامعة وبتحاول يبقى عندها دروس وعمل خيري، أول ما تخلف مع العيال وبتغير لهم وبترضعهم والبيبرونة وحاجات ممكن تبدو في بعضها مش ممتعة، هي أعلى مقاما لأن دي فرائض، والتانية مقامها عالي بس كانت نوافل بعضها، ودي عبادة الوقت. فالامتثال لأمر النبي ده نور مهم جدا تعمله، وده الأتقل في الميزان والأقرب إلى الله ورسوله. تاني حاجة وصية سيدنا النبي لما قال له لا تعجز، دي وصية لي نحن والله، لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. الوصية دي بتعرفك على ربنا، مين ربنا؟ ربنا مش متربص علشان يعذبك، متربص بالبلدي يعني بيتلكك، بس هي لا تقال في حق الله. بس العلماء درسوها لنا في العقيدة اسمها وهم الإله المتربص. ربنا مش بيبقى مستنينا نغلط عشان يقبض علينا ويدخلنا النار، ده مش ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لما بتعمل عشر سيئات تعمل حسنة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى يسامحك عن العشرة في مقابل الواحدة. لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ده بيعرفك على ربنا، يعرف ربنا من خلال أنوار كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. يا قلب غرد رافعا صوت النشيد.

حتى تجدد في الرؤى روح الصمود. يا فارس الكلمات أسرج متنها واصعد بها للمجد إذ يحلو الصعود. فرسالة الحرف الشريف عظيمة، أنعم بمن يمضي بها نحو الخلود.

0: قدس المال، لاذوا وراء الشهوات، افسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الارض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.
1: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة جديدة

في حيل الشيطان مع الإنسان في الطاعة. الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولا بد للإنسان من أن يعرف شراك عدوه وحبال عدوه والطرق الذي يوقعه به عدوه حتى يجتنب هذه الحبال

ينصبها ويرميها الواحد بعد الآخر في إيقاع الإنسان في المعاصي. الحبل الأول: يأمر الشيطان الإنسان، يوسوس له بسماع حديث المعصية. الله عز وجل في القرآن الكريم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما مباشرة يقول لك افعل المعصية، لا، هو يبدأ درجة درجة، خطوة خطوة. في الخطوة الأولى هو يأمرك باستماع حديث المعصية، يقول لك يعني يا أخي اسمع، اسمع ما يجري بين الناس عندما يشربون الخمور، اسمع ما يجري بين الناس عندما

أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. استماع حديث المعصية لا يجوز أيها الإخوة، خاصة إذا تبع هذا الاستماع رضا. لكن الخطوة الأولى للشيطان مع الإنسان أنه يأمرك أن تستمع استماعا إلى حديث المعاصي، لذلك أنت اقطع

يأمرك بالنظر إلى المعصية. يقول لك انظر انظر انظر يا أخي، صار هلأ العالم عالم منفتح على بعضه البعض، هذا عالم الفضائيات وعالم سرعة الاتصالات، معقول أنت ما تعلم ماذا يحدث ولم ترى ما يحدث؟ يا أخي أنت بس انظر هذا الفيلم الذي فيه سقوط، أنت بس انظر إلى لاعبي الميسر كيف يلعبون. هو يقول لك، يقول لا تفعل أنت هذا الأمر، بس انظر إليه نظر يا أخي حتى تتعرف عليه. يأمرك أولا باستماع

ورب العالمين قال لنا في القرآن الكريم فلا تقعدوا معهم. لا يجوز القعود مع أهل المعاصي، لا يجوز مخالطة أهل المعاصي والبقاء معهم، لأن هذه خطوة يخطوها الشيطان لإيصالك إلى شر كبير. إذن يأمر أولا باستماع حديث

عاصية. الشيطان الآن لم ينتهي، هذه حبال خمسة. طبعا أنت مطلوب إليك أن تستجيب لأمر الله، عندما قال الله تعالى لك وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ولا أن تمتع

يقول له أنت ليش تستحي من هذه المعصية؟ أخبر الناس أنك تفعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يجاهرون بالمعاصي، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن إبليس يريد ما بعد هذا الأمر، فإن ائتمرت بأمره السادس في المجاهرة في المعصية وصرت تتكلم أمام الناس وتحمل الخمرة أمام الناس والعياذ بالله تعالى، وصار الإنسان ينظر إلى المحرمات أمام الناس ولا يستحي ولا يخاف من الله من هذه الفعلة، قال أمره بالأمر السابع، يأمره باستصغار المعصية. قل أنت ماذا فعلت؟ هذه فعلة صغيرة، بإمكانك أن تفعل أكثر، فيدعوك إلى أن تفعل معاصي أكثر وأكثر وأكثر، وفي كل مرة هو يستصغر عليك المعصية. قال فإن ائتمر بأمره، يعني ائتمر وصار فعلا يستصغر المعصية، يقول أنا ما أفعل شيء، أنا ماذا أفعل؟ شوف الآخرين ماذا يفعلون، موظف يأكل رشوة قليلة، يقول أنا ماذا أفعل؟ أكل شيء قليل، انظر إلى غيري ماذا يأكل، يأكل أضعافا مضاعفة. قال فإن ائتمرت بأمره السابع، أمرك بالأمر الثامن، الحبل الثامن، يأمره بالإصرار على المعصية، يقول له ابق عليها، حافظ عليها، كررها مرة بعد مرة. والله عز وجل يناديك، وتوبوا إلى الله

لذلك إذا أصبت أنت بمعصية بادر بالتوبة يا أخي، بادر بالرجوع يا أخي، بادر بالإقبال على الله يا أخي، ولا تترك الشيطان يزيد حباله حبالا أخرى حتى يسحبك إلى مكان لا تحمد عقباه في الآخرة، إلى عذاب الله عياذا بالله تعالى. فالحبل الثامن يأمرك بالإصرار على المعصية. قال: فإن ائتمر الإنسان

ادعوا الآخرين إلى المعاصي. فإذا بهذا الرجل إذا ائتمر بأمره صار داعية إلى المعاصي، يدل أصحابه، هو يعطي أصحابه أرقام الهواتف، هي تعطي صاحباتها صورا، تقول شو انظروا انظروا إلى هذه الصور، هو يوزع أفلاما ساقطة لا ترضي الله عز وجل، هو يدل الآخرين على أكل المحرمات، هو يدل الآخرين على عقوق الوالدين، هو يدل الآخرين على الوقوع في الميسر، هو الذي يدل الآخرين على الوقوع في الربا والعياذ بالله. صار داعية نائبا عن إبليس.

في إيقاع الإنسان بالمعصية. عرضتها عليكم، وأنا أسأل الله عز وجل بمكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصلاح الصالحين وبأعمال الخيرين أن يجيركم جميعا من شر الشيطان وحبائله. في الحلقة القادمة إن شاء الله أحدثكم كيف نعتصم من الشيطان. ألقاكم على خير.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

الفقاعات حول الأرض. في ظل المعرفة الحديثة لقوانين السوائل وبشكل خاص الماء، نرى اليوم العلماء يؤكدون أن كل الماء الذي نراه على الأرض يدور دورة منضبطة ومقدرة ومحسوبة، وهنالك قوانين فيزيائية تحكم حركة كل قطرة ماء خلال دورتها منذ نزولها من السماء وحتى تصل إلينا، وأن كل المراحل التي تمر فيها قطرة الماء ليست عشوائية بل تسير بنظام محكم. وكيف ربط البيان الإلهي بين نزول الماء من السماء وبين كلمة بقدر، أي بنظام محسوب ومقدر؟ إن قطرة الماء الواحدة تحوي 5,000,000,000 جزيئة ماء، وهذا العدد الضخم قد نظمه الله بنظام محكم ومقدر ومحسوب ولا يحيد عنه أبدا ولا تتغير من عام لآخر، وهذا ما اكتشفه العلماء وأخبر به القرآن

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا، ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الذين يتشاركون ما كان قد حصل لأبينا آدم. أنا ذهلني أحد العلماء لما قال إنه أرجى صفات الإنسان عندي، يعني أحب صفات الإنسان إلي، يقول صفة الأنس كويس، إنسان من الأنس يا عبد الرحمن، إلا أنه إنسان تأتي من معنى إيش؟ النسيان. تأتي بمعنى إيش؟
3: النسيان.
2: خليني قبل ما أقول هو إيش كان يفضل، أنت أي الصفات أقرب إليك في معنى إنسان؟ النسيان ولا النسيان؟ وليش؟ من غير الاستعانة بصديق.
3: أقرب للأنس؟
2: أنت أقرب إلى الأنس، ليش من النسيان؟
3: أنت قلت سألت الأكثر، عيد السؤال.
2: يعني طب نعيد السؤال مرة ثانية، أيهما أقرب إليك في معنى الإنسان؟
3: الأنس.
2: هو أنه من الأنس، ليش؟ ما هو النسيان؟ أنا خالفك بس قول لي.
3: لأنه أنا عن نفسي طوال حياتي كنت أتعذر بهذا الشيء، عشان أقول والله الإنسان سمي إنسان عشانه بينسى وأنسى وأنسى وأتعذر بهذا الشيء. فجاتني نتيجة أو رد فعل كذا إنه خلاص
2: رد فعل عكسية
3: بالضبط.
2: فوجدت إنه الأرقى في شأنك أن ترى الإنسان
3: في شأني الخاص
2: من الأنس. الله على هذا المرقى عشان لا يتذرع بإيش، يتعذر بالنسيان ويا أخي ابن آدم نساي، وينسى إنه كلمة لما تقول ابن آدم نساي معنى جميل.
3: ليش؟
2: يعني جميل
3: كيف
2: شفت جمال أنه من الأنس، جماله أيضا في أنه نساي. يقول لك الله تعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم، أبي وأبوك اللي هو نموذج البشر، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة. الله تعالى قالها في سياق من الحنان بسيدنا آدم لما نهي ألا يقرب الشجرة ثم تناول منها، في سياق غريب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تعرف واحدة من جماليات نسيان الإنسان نسيان إساءته. يقول لك الله تعالى لما يعاملك بالعفو يا عبد الرحمن ويعاملني والناس اللي زينا المساكين، لما الله يعاملهم بذلك يقول لك ينسي الله عبده سيئته عشان يريحك. شفت جمال النسيان من أين يأتي؟ يقول لك إن عاملك بالعفو مو بس ينسيك أنت، يمحو ذنبك من ديوان الكرام الكاتبين، ويمحو ذنبك من المكان الذي عملت فيه الذنب فلا يشهد عليك. لاحظ جمال النسيان. ففي معنى ثاني إن الإنسان يأتي من الأنس ويأتي إيش؟ من النسيان. المعنى حق ترى النسيان هو الأقرب إلى حياتنا دائما، أما المعنى حق الأنس فهو الأقرب إلى خاصتنا دائما. الإنسان لما يكون مع الله وحده يجد تجلي مرقى في الأنس، أما لما يكون يخالط في الحياة فيجد أنواع النسيان كثير. صحيح؟
3: جميل.
2: طيب إحنا عندنا يقولوا العلماء للناس المقصرين في ولو كنت مقصرا، ترى يا جماعة الاعتراف بالتقصير جميل إذا أدى إلى نتائج، إذا صحيح. فتح على أبواب كبيرة. فواحدة من تلك الأشياء يقول العلماء الإنسان حين يقع في طائلة التقصير يأتيه نداء، كما جاء يا عبد الرحمن في الأثر الإلهي تسمعنا، يقول لك هكذا العبد لما يذنب ويقصر ينادى فيقال له
3: عبدي إن نسيتنا ذكرناك، وإن جافيتنا أمهلناك، وإن جئتنا قبلناك.
2: ثاني للأحسن، هذه أي جملة فيها عبدي تشعر كذا؟ يعني معقول توجه إلي بالخطاب وأنا غير لائق بالخطاب؟ هذه معناه. لذلك يقول لك عتاب الله لعبده جميل. ليش؟ لأنه يقول أثبت وجودك فتوجه إليك بالخطاب. يعني ما قال هذا ما يستحق أن يخاطب، ما يستحق أن يلتفت إليه، فتوجه إليك. فجاء في الأثر الإلهي نقولها عبدي
3: إن نسيتنا ذكرناك، وإن جافيتنا أمهلناك، وإن جئتنا قبلناك.
2: شوف حلاوتها، إن نسيتنا إيش ذكرناك، وإن جافيتنا
3: أمهلناك،
2: أمهلناك، وإن
3: جئتنا قبلناك،
2: إذا جئتنا قبلناك. قل لي بالله عليك يا عبد الرحمن، أي وحدة من هذه الثلاثة ما تكفي؟
3: طبعا
2: يعني لو بس جاك الإحساس حق أنك تنادى عبدي، يقول العارف بالله الدكتور العلامة فريد الأنصاري رحمه الله في كتابه جمالية الدين، يقول أنا لما أتوب أحس أن الله يناديني كذا في داخلي، يقول لي يا عبد أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، زي الذي قيل لي سيدنا أيوب أركض برجلك، تعال الدرب الأخضر حق التوبة، هذا مغتسل بارد وشراب. فعبدي هذه طبطبة أولى. بعدين أنا أعتقد الواحد ما ينتظر بعدها، بشوف من كرم الكريم إذا إن جئتنا إيش الأولى أو الوحدة إيش كانت،
3: إن نسيتنا ذكرناك.
2: كيف تفهم هذه يا عبد الرحمن؟ إن نسيتنا، هل ينسى عبد الرب؟ إيش معنى النسيان اللي هنا؟ لاحظت قلت لك الإنسان من النسيان ولا من الأنس؟ هو ينتهي إلى الأنس لكنه يبدأ بإيش؟ يبدأ بالنسيان. إن نسيتنا كيف ينسى عبد الرب؟ زي إيش يعني؟ متى يستطيع يقول عبد الرحمن ولو كنت مقصرا نسيت الله في أني إيش تأخرت عنه أو أسأت به الظن؟
3: أحيانا أسأت به الظن.
2: كيف يعني أسأت به الظن؟
3: ما تفكر في حكمته، تكون معترض أو أنه أزعل، دي ما أفرح بالعطاء، مفروض أفرح بالمنع لأنه له حكمة. إذا زعلت من المنع عارف أني نسيت حكمته ونسيت أتفكر في حكمته.
2: هذه واحدة من صور النسيان في الحياة. صحيح. وتعرف واحدة من صور النسيان إيش؟ إن نسيتنا ذكرناك. وأنا أقرأها بطريقة ثانية، إن نسيتنا ذكرناك. لأن الله له علامات، إشارات، رسل، عطف ولطف،
3: مثل الألم
2: مثلاً. الألم يبعث لك إياه في صورة مرض، يبعث لك إياه في صورة كرب، أحيانا يجيك انقباض لا سبب له، يحصل ما يحصل.
3: صحيح.
2: وكأن هذا الانقباض يدفعك إلى شيء. هذا إذا فالنسيان له صور كثيرة. إن نسيتنا إيش ذكرناك الله على هذه. برأيك أيهما أكثر ملامسة للنفس والقلب، ذكرناك ولا ذكرناك؟ عندك يا عبد الرحمن
3: ذكرناك.
2: أنت الآن إحنا بنتكلم كمقصرين، إحنا مقصرين حقا مش كمقصرين حتى. ليش ذكرناك؟ ليش مو ذكرناك؟ أنا أحس إنه ذكرناك أقرب إلى تواضع الإنسان في حالة تقصير.
3: لأنه سبحانه وتعالى لما يجي يذكرك هو بهذه أصلا يعني
2: ذكرك،
3: ذكرك مو جاي بيذكرك.
2: فالعقبة كلها في أن يذكرك، ويذكرك بما يشاء، بالتذكير، بالذكرى، بالتذكر. صحيح صحيح. الثانية كانت إيش من جمالها؟
3: وإن جافيتنا أمهلناك.
2: في أحد يجفو؟ يعني ألا تظن أن الإنسان يجفو نفسه حين يقصر ويسيء؟
3: يغفل
2: ويغفل. صح، يجفو نفسه. الإنسان يشعر بوحشة. صح، هذه الوحشة هي المجافاة.
3: صح.
2: يعني أنا أعتقد ما في قرب وبعد، المسألة فيها أنت مع أنت، أنت مع أنت. الوحشة التي تقع، حصل يا عبد الرحمنك استوحشت، يجيك وحشة كده من التقصير يعني مر عليك أنت طبعاً. لما تجيك الوحشة إيش تسوي في العادة؟ يعني
3: عادة الوحشة أصلا تجيني من إيش؟ من الانشغال في الماديات. إذا أبدأ أحس كده أنه صرت مادي، كل شيء كده بمقابل وصل
2: مادي بإطغاء أو إلهاء. أما مادي إحنا لازم نفهم كيف نعيش بالمادة ونسعى طبعاً. بالحياة بحسنة الدنيا.
3: صحيح.
2: طب الوحشة اللي تأتيك من التقصير كيف تخرج منها؟ أو خليني أسألك سؤال قبل،
3: بالاعتراف.
2: ليش الاعتراف؟
3: على جواب على طول،
2: على طول. بالاعتراف. الوحشة اللي تجيك هي عبارة عن إيش في الغالب؟ قبضة، بكاء، خلوة، شرور الذهن،
3: رسول مثل الألم،
2: يعني يرسل إليك الألم. تحس الألم دائما يأتيك مطهرة، الآلام مطهرة.
3: بعض أحيان ألم جسدي، بعض أحيان
2: ألم نفسي،
3: بعض أحيان ألم روحي كده.
2: فلما يأتيك على طول تبدأ بالاعتراف.
3: صحيح.
2: اللي يسموها تفريغ الوعاء. يا أخي فضفض، يا أخي فضفض. اللهم إني بين يديك عند دعائك كالوعاء، فافعل بي ما تشاء، أنا عبدك. تعرف واحدة من صور الفضفضة يا جماعة يا عبد الرحمن إيش؟ شفت الآه هذه كيف؟
3: صحيح.
2: يقول العلماء إن إبراهيم، الله تعالى يقول إن إبراهيم لحليم أواه، أي كان يتأوه حاله، وهو الخليل يعني. شوف المقامات، وهذه الآه توديك بعيد. أهم شيء فضفض، لأن يقول العلماء أيا كانت لغتك فلها عند الله تفاسير، هي مسموعة. وكل شيء عند الله مسموع له إيش؟ له معنى، ولن يخرج عن سمعه شيء، لأنه سمعه وسع الأصوات كلها، يعني كل اللغات. طيب والثالثة إيش هي في رحلة الإنسان؟
3: وإن جئتنا، وإن جئتنا قبلناك.
2: هو الإنسان يأتي ولا يؤتى به؟
3: يؤتى به طبعا،
2: لكن من كرمه ينسب إلينا أن إحنا جئنا، مع أنه هو الذي أقبل بنا.
3: صحيح.
2: واستقبلنا
3: طبعا.
2: اللي يشوف قابل التوب، قابل التوب. يعني ما أعرف، يعني هو الواحد يعجب من جلال أن الله أتى به، ولا من جمال أنه استقبله. شيء غريب. فإن جئتنا إيش يصير؟ قبلناك. تعرف في للقبول حلاوة، عشان كذا النبي يقول في اللحظة التي يتوب فيها الإنسان يحس بأن الله فرح به، لله أفرح بتوبة عبده. شفت هذه معنى إن جئتنا قبلناك، هي لحظة مدثرة بالحلاوة، مدثرة بإيش؟ بالحلاوة. يعني تبقى القصة، ولو قصرت يبقى أن الله سبحانه وتعالى عز وجل إيش؟
3: يغير ولا يعير.
2: نعيدها من ثاني عشان نختم.
3: يغير ولا يعير
2: أبدا سبحانه وتعالى. يا جماعة، ولو كنا مقصرين،
0: ولو كنت مقصرا،
4: ولو كنت مقصرا،
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
5: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا، مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة.

روى ابن كثير في البداية والنهاية أن جعيف السمرقندي كان صاحبا للخليفة العباسي المعتضد، وأنه خرج معه ذات يوم في رحلة صيد، فابتعدا عن العسكر وكانا وحدهما، فخرج لهما أسد. فقال المعتضد: يا جعيف، أفيك خير اليوم؟ فقال له: لا والله. فقال له الخليفة: ولا أن تمسك فرسي لأنزل؟ فقال له: بلى. فنزل المعتضد واستل سيفه، فهجم الأسد عليه فضربه بالسيف ضربة قطع له فيها يده، فانشغل الأسد بيده فضربه على رأسه بالسيف فقتله. ويقول جعيف: وصحبته إلى أن مات، فما سمعته ذكر ذلك لأحد، وإني والله لا أدري من أي شيء أعجب، من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد، أم من عدم عتبه علي حيث ظننت بنفسي عنه، والله ما عتب.

أن الناس لا يستطيعون أن يخرجوا من قفص بشريتهم مهما آمنوا أو كفروا ومهما اغتنوا أو افتقروا، حتى الأنبياء الذين هم صفوة البشر كانوا في حياتهم ومشاعرهم الإنسانية كبقية الناس. فكليم الله موسى عليه السلام خاف حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، لأنه قبل أن يكون نبيا هو إنسان، وأخذته صورة الغضب حين عاد إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل وقد ألقى الألواح التي فيها التوراة وأخذ برأس أخيه ولحيته. هذا لأنه إنسان من لحم ودم. وقد انفطر قلب نوح عليه السلام حين غرق ابنه في الطوفان، هذا لأنه قبل أن يكون نبيا فهو أب. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه إبراهيم وعمه حمزة وزوجته خديجة، ذلك أن الإنسان وإن كان نبيا يعز عليه أن يفقد أحبابه. فتعاملوا مع الناس وفق هذه الحقيقة، أنهم ناس. المرأة لو ملكت مال قارون ستفرح إن أهداها حبيبها وردة، لا لأنها لا تستطيع شراءها، بل لأن امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها. وهي مهما بلغت من القوة والمنصب فلا تستغني عن كنف رجل ولمسة حانية وكلمة حلوة، لأننا قبل المناصب

أن يحكم المرء شعبا كاملا لا يسد حاجته لأن يكون له ولد، لأن هذه فطرة وحاجة إنسانية. فلا تتوقعوا أن يكون الناس ملائكة. نحن نخاف ونغضب وننكسر ونفقد الشغف ونحزن ونبكي ونكره تماما كما نحب ونرضى ونسامح ونضحك. فعيشوا إنسانيتكم وتذكروا أن الناس الذين تتعاملون معهم

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلينا
2: بالعالي
0: وللمستقبل قد مضينا

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الملف السري قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: دير بالك يا بني، هذه بسمة أمانة في رقبتك.
2: عيب يا عمتي، الله أكبر، والله لحطها في عينيا.
3: الضرب عنا ممنوع والشتم عنا ممنوع، دير بالك يا عبد الله، أختي حساسة على الآخر.
2: الله يسامحك، هو أنا تعضرب يا أسامة؟ يعني لو في الأسبوع كفين ثلاثة بس عقدر هيك؟
1: لا والله كتر خيرك، طب خليهم 5 كفوف أحسن.
2: لا يا عمتي، تنقضع إيدي ولا أمدها عليها، هو أنا متجوزة عشان أضربها؟ هي بس تأمر وأنا مستعد أنفذ.
1: فيش فيها يا بني أمل وتنفيذ، أنتوا الاثنين بدكم تشيلوا بعض، الحياة صعبة، الحياة ما بتخلى من مشاكل وخلافات، بس الشاطر اللي بيحل مشاكله بدون ما حدا يعرف.
2: تقلقيش يا عمتي، بس ما في عينيا، وبعدين إحنا بيتنا بيت ملتزم مش تبعين مشاكل.
1: أيوة الله يفتح عليك يا بني.
2: طيب يا عمتي، كتب لي كتاب وكتبناه، وقتش بدنا نحدد العرس؟
1: هذا عندك يا عمتي، انتوا وقتش بدكوا تحددوا بتقولوا لنا.
2: يعني انا بقول في خلال شهرين نكون محددين.
1: على بركة الله يا عمتي.
2: طيب عن اذنكم بدقود انا وبسمة شوية.
1: خد راحتك يا عمتي.
3: تقعدوش في غرفتي، ها ديروا بالكو، روحوا غاد على الغرفة التانية.
2: متقل منا من هالجيت يا اسامة، كل شهرين مش هتشوف وجوهنا.
3: مش قصة تتقل، بديش أتقل عليكو، انت عارف اغراضي جوا في الغرفة، وانا بديش اظن قاعد عندكو على قلوبكو.
2: حبيبي يا اسامة. يا بسمة، طمنيني، ايش اخبارك؟
4: الحمد لله مبسوطة، طالما انت موجود انا بخير مبسوطة.
2: انا بصراحة كنت بدي اجيب لك جوال محترم، بس الراجل حكالي الاسبوع الجاي بدي اجيب اشي نظيف.
4: طيب ما انت جبت لي جوال.
2: جوالك هذا اللي جبته اي كلام، بدي اجيب لك جوال تشاومي، حاجة محترمة.
4: انت بدك تضلك تضيع مصاريك على الفاضي، انت بحاجة القريش.
2: طص اللي احسن منك، الخير كتير والحمد لله.
4: الله يسعدك ربنا.
5: تفضل يا سيدي، هاي البريد من الحج.
6: ايش الدعوة؟ نكون كل هيتو مرة واحدة، ايش القصة؟
5: سياف انا مليش دخل، الحج بقول لي ودي لسياف بودي لك.
6: انت بتعرف كم كاميرا في عندي لسه بدها تفريغ، وكل كاميرا عندها تصوير 12 ساعة بده تفريغ.
5: طيب والشباب اللي مفرغين عندك؟ يعني قاعدين في الدار على الفاضي؟ ما يجوا يحللوا قرشهم، بياخدوا رواتبهم من نايمين، خليهم يجوا يفرغوا معك.
6: مالك يا ابو العباس، تلوكش في الشباب، يعني الشباب الله يعينهم بيشتغلوا شغل ما شاء الله عليه ليل نهار، بس يعني عنا عبد الله عشان خاطب شوي ملتهب خطيبته.
5: مداله خطب اكلت هوا. بكره يا حبيبي الجوال يمكن الوصول، بعده الجوال مغلق، بعده البطارية خربت، بعده نسيت جوال عند خطيبتي، او كل يوم بطلع لك في موال.
6: شوف بالله مين يمكن ابو مصعب.
5: حاضر. وين يا عريس؟ والله في هالاسبوعين اللي خطبت فيهم ربربت ما شاء الله، شكل حماتك زغليل وحمام طبط طعميك.
2: حسستني انت لما خطبت حماتك ما زبطتك.
5: والله يا عم حما عن حما بتختلف نيالك. انا حماتي كانت تتعشيني فلافل وحمص والفول تجيبه من دون زيت.
2: ماشي يا ابو العباس، انتوا كنتوا ايام زمان والدنيا لقيت اتغيرت.
6: انتوا فاتحين لي قصه على الباب، ادخل يا عبد الله.
2: السلام عليكم، كيف حالك يا سياف؟
6: الله يسعدك. وين هالغيبة يا زلمة؟
2: أول امبارح كنت عندك.
6: أول امبارح؟ يا زلمة اليوم الأربعة، امبارح الثلاث أنا ما جيتش هان، كان عندي شغل خارجي، ويوم الاثنين أنت طبعا ما جيتش، وعندك يوم السبت والأحد كنت عند خطيبتك، صح ولا لا؟ يعني أسبوع كامل.
2: أي طيب، يعني أنت بتعرف أن أنا كنت شرد من الشغل؟ ما أنت بتعرف خطوبة.
6: حبيب الله يسعدك، على الجهاز تبع الكاميرات فرغ لي اياه كلهيتو واكتب لي التقرير.
2: حاضر ولا يهمك. البطاريه شحنات
6: 200 امبير جاهزه فل، يعني لو قاطعت الكهرب حتضلك شغال.
7: مساء الخير يا ماجد.
8: يسعد مساك يا لؤي، ايش اخبارك يا لؤي؟
7: الحمد لله، الخطوه الاولى اللي اتفقنا عليها انا شغال عليها، انا هلقيت بشتغل تقريبا 12 ساعه عند ابو حسين.
8: يا عيني عليك يا لؤي يا عيني، هيك انت تمام.
7: طب هلقيت بعد مرحلة الشغل ايش؟
8: انا بدي اياك تخوض اول مرحلة، ملكاش في المرحلة اللي بعديها، فكر بس في مرحلة الشغل هلقيت.
7: أنا متشوق إني أخلص كل المراحل.
8: حتخلص لؤي، ديمة ما أنت بتسمع الكلام وماشي على المنهج حتخلص.
7: نفسي أكون إلي اسم في المجتمع، نفسي أكون إنسان كبير.
8: فيش حدا بيقدر يحقق أحلامه بدون ما يتعب، لازم تتعب يا لؤي، والمرحلة هذه هذه مرحلة أساسية في حياتك. قل لي ليش؟
7: ليش؟
8: الإنسان لما تكون جيبته مليانة بتكون قراراته من نفسه.
7: مش فاهمها، يعني عيد وضحها.
8: حاضر، بس انت ركز معاي عشان انت تعبان شوي من الشغل. هل جيت لما يجي ابوك يعطيك 500 دولار ويقول لك بدك تشتري فيسبوك او توك توك، بتقدر تقول له لا؟
7: كيف اقول له لا؟ هو اللي معطيني المصاري.
8: يا عين عليك، لكن لما انت تكون جايب المصاري بنفسك انت حر، بدك تشتري فيسبوك، تشتري جوال، تشتري كاميرا، تشتري سيارة، انت معاك الخيار. عشان هيك لو اي المرحلة هاي اساسية في حياتنا، يعني ما تفكرش في المرحلة اللي بعديها. وصلت؟
7: طيب بنفعش الحين افكر في مشروع البحر مع كاسة نسكافيه وعوقة؟
8: هذا فيش فيه اي مشكلة.
7: طب يلا، بدي اغير جو وانسطلت في الشغل.
8: ماشي يا لؤي.
9: هلا في لؤي
7: حبيبي. يا عداي
9: وين بطلنا نشوفه؟
7: وين بدي اروح؟ والله صرت اشغل عند ابو حسام 12 ساعة.
9: وحط طلب منك تشتغل؟ انت لسه صغير، تاخذ مصروفك من ابوك لسه.
8: عفوا عفوا يا عدي، انت كيف بتسمح لنفسك تتدخل في خصوصيات انسان تاني؟
9: نسيت انه انت ولي امره ومسؤول عنه وانا اتدخلت فيه.
8: هاي مشكلتكم انتم، بدكم تعيشوا عبيد طول عمركم.
9: فشر اللي خليني عبد عنده.
8: هذا كله كلام، ثقافتك عبودية انت. واقول لك الدليل؟
9: قول يا فيلسوف.
8: الدليل يا عدي انه انت بدك اياه يضل في عباءة ابوه. سيب الولد يا عدي، سيب الولد، الولد ماشي على منهج، بدل ما تتعلم منه قاعد بتخرب في دياره.
9: انا بخربش في ديار حدا، لؤي لسه صغير وابوه المسؤول عنه.
8: طب وانت انت ايش دخلك؟
9: ما تقول لحالك انت ليش دخلك.
8: لؤي صاحبي.
9: يعني هو صاحبك لحالك؟
8: حاضر يا عدي. هاي لؤي، تفضل، مبروك عليك.
9: لؤي انت يا لؤي لسه صغير، لازم تضلك مع ابوه، وسيبك من الكلام الفاضي تبع الشغل وابصر ايش
8: رد عليه لؤي، تفضل.
7: ممكن اسألك سؤال يا عدي؟
9: اكيد تفضل.
7: ممكن تحكي لي شوي عن طموحك؟
9: طموحي كتير.
7: هل انت ماشي على خطة عشان تحقق طموحك؟
9: انا متوكل على الله يا حبيبي.
7: انت بتشتغل؟
9: انا بشتغلش، بس امورنا تمام. احنا
7: مين احنا يعني؟
9: ابوي معاه مصاري كتير، ليش اشتغل؟
7: هنا المشكلة، مشكلتك هاد بدها حل.
9: وايش الحل يا لؤي؟
7: اول خطوة في الحل التمرد.
9: تمرد؟ حسستني والله في دولة بدها تمرد على الحكومة.
7: بدك تتمرد على الواقع عشان ترسم شخصيتك وتثبت ذاتك.
9: حبيبي التمرد في الدنيا هادي بس لاشي واحد،
7: اللي هو
9: الاحتلال الصهيوني اللي سارق أراضينا. بدل ما تضيع وقتك في الكلام الفاضي، فكر كيف تقاوم هذا الاحتلال.
7: كيف أنا بتقاوم هذا الاحتلال وأنا مش عارف نفسي وذاتي؟
9: ليش؟ تعرفش السلك؟ تعرفش المعبر؟
7: طيب
9: باب النضال والثورة مفتوح، بدهاش كلام لابن الطموح لابن المستقبل وكلام فاضي.
8: عدي انت وين كنت رايح؟
9: أنا كنت رايح على علوش، بدي أروح أجيب المسجل تبع أبوي.
8: طيب روح روح.
9: وليش ان شاء الله بتقولها بقرف؟
8: بقول لك روح روح يا زلمه.
9: انت بطل صوتك بالله،
8: بدك 100 سنه لما تفهم ايش معنى تمرد. يلا روح من هنا روح.
9: انا رايح وسايب لكم مفهوميه الكو.
10: كيف؟
11: يسلموا ايديك، والله ما له لازمه.
10: اضلكيش كل ما اجيب لك شغله تقولي ما لهاش لازمه، هذا اقل حاجه اقدم لك اياها.
11: الله يسعدك ويرضى عليك يا رب. كنت بدي أسألك سؤال، بس ما تفهمنيش غلط يعني.
10: عادي اسألي.
11: انت حكيت لي انه شبتك لسه مش جاهزة، وبنفس الوقت انت حكيت انه الفرح حيكون خلال شهرين. طب انت خلال شهرين بدك تكون مجهز الشقة يعني؟
10: اصلا الشقة مش ضايل فيها حاجة، بس شبابيك بدها وكل اموري تمام.
11: مش قلت الكهرباء لسه ما خلصتش؟
10: كيف بدي اركب شبابيك وقاصر بدون كهرباء؟
11: انت قلت لسه الكهرباء ما كملتهاش.
10: يا بنت الناس يا بنت الناس، انا الاشتراك نفسه من شركه الكهرباء لسه ما عملتوش، بس انا هلقيت مدد من عند اهلي. لما حكيت لك أجهزة الكهرب أنا قصدي الاشتراك.
11: بسيطة، والله أنا فكرت بدا شغل كتير.
10: طيب اليوم بدي أخذك أورجيك الشقة وبعدين نروح نتعشى برا، في مانع؟
11: ماشي، بس احكي لأمي.
10: حاضر، ولا يهمك.
9: العافية علوش.
12: ولا عتبة المحل هذه، قسما بالله إذا عتبتها تاني مرة لقص لك رجليك قص. اطلع برا.
9: اوف اوف اوف اوف اوف، مالك؟ شكل المرة ضرباك وجا تكب غضبك علي؟
12: ولا مش أنا المرة اللي بتضربني يا التافه، المرة اللي فاتت جاي تسوق الوطنية علي وتقول لي بدي أسمع أخبار وأسمع اجتياحات وأسمع إيش صار، ومقاومة ومش مقاومة، وأنت علوش ضد المقاومة، بتفكرني جاسوس ولا؟
9: أنا بالنسبة إلي كل إنسان بعيدش المقاومة قيمته في المجتمع صفر، لأن المقاومة هي اللي بتحافظ على كرامتنا.
12: أيوة أيوة، همر كمان النار، ما هو أنا جاسوس قدامك؟
9: لا أنا ما قلتش عنك جاسوس، بس أنا بحاول قاعد أفهمك.
12: أنا إنسان يا حبيبي حمار بفهمش، منيح هيك؟ روح لواحد تاني فهمه.
9: طب ماشي، بدي وصله.
12: الدنيا آخر النهار يا عداي، روح امشي من هان.
9: بتكش تبيع؟
12: أنا لقيت عداي خارج التغطية، تعال بكرة الصبح.
9: ماشي يا علوش.
12: والله عيل العيل ما ظلش على الخم إلا ممعوط الذنب، جاي يقول لي مقاومه. ولك انت فرقيه تبعت العرس هذول الصغار، لو واحد يرمي جنبك وحده بتعملها على حاله. بدي اسكر واروح، والتاني طلال النص سابني وطلع، وانا لحالي طول اليوم قاعد لي بيخترق لي جوالات النسوان وبتطلع لي عليهم، وبقول لك قال اشتغل يا علوش حل القرشك، على اساس انت يا طلال النص عايم في الحلال.
11: بدك تفطر هاني يا ابو لؤي ولا احط لك الفطور في الظرف تاخده معاك؟
10: لا لفي لي في ظرف عشان بدي افطر انا وعلوش.
11: حاضر ولا يهمك.
10: الضابط وين؟ نايم ولا طلع؟
11: قصدك لؤي؟
10: اكم ضابط عنا
11: يا ابو لؤي، سيبه على راحته، ما زين بيعملش حاجه غلط، ضلكش تضيق عليه.
10: خلص زي ما بدك، حسيبه براحته، لما الغلط يصل لرقبته حنيتها انا بتدخل.
11: اي والله ابنك كويس، اي روح شوف اولاد التانيين كيف.
10: ما هو الأولاد العاطلين التانين اللي انت بتحكي عليهم كانوا كويسين وأهاليهم سابوهم لما الغلط ركبهم ركوب.
11: زي ما بحكي لك والله ابنك كويس، بس انت تضايقش عليه.
10: براحته، واحد ربنا كاتب له يعيش محترم مع أبوه بيسيب أبوه وبروح بيشتغل بالسوبر ماركت 12 ساعة واقف على رجليه، وقديش بيعطيه الزلمة؟ قروش.
11: خلص مدام هذا الاشي بريحه، خلص
10: براحته وأقل من راحته. بس بتعرفي إذا بتجيني مرة تانية وبتقوليلي الحق ابنك، لا أنت ولا هو حتضلوا في الدار.

0: الملف السري. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
2: عندما يعزف الرصاص نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، ونبيت يجلدنا الشتاء بصوته جلدا فما يغشي العيون رقاد. يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد، وتفرخ الأمراض في أجسادنا أواه مما تحمل الأجساد. كم من مريض مل منه فراشه، ما زاره آس ولا عواد. نشرى كأن في المحافل سلعة، ونباع كي يتمتع الأسياد. في نهر جيحون الحزين مراكب غرقت ودنس صفوه الإلحاد، وعلى ضفاف النهر جثة زورق يبكي على أشلائها الصياد. وأمامه دار على جدرانها صور يجدد رسمها ويعاد، صور تلونها دماء أحبة غرسوا أصول المكرمات وشادوا. رحلوا وللقرآن في أعماقهم ألق أضاء نفوسهم فانقادوا. أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الحساد. أوما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد؟ نصحو على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا. جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده، فشدوا بألحان الغذاء وجادوا. أما دعاة المسلمين فهمهم أن تكثر الأموال والأولاد. هم في الخوالف حين ينطق مدفع، وإذا تحدث درهم رواد. أرأيت أظلم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد، يسعى ليبني بالخداع حياته، أرأيت صرحا في الهواء يشاد؟ أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الحساد. أوما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد؟ نصحو على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا. جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده، فشدوا بألحان الغذاء وجادوا. أما دعاة المسلمين فهمهم أن تكثر الأموال والأولاد. هم في الخوالف حين ينطق مدفع، وإذا تحدث درهم رواد. أرأيت أظلم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد، يسعى ليبني بالخداع حياته، أرأيت صرحا في الهواء يشاد؟ أين الأحبة يا أبي؟ أوما دروا أن إلى ساحل الفناء نقاد؟ أين الأحبة يا أبي؟ أوما دروا أن إلى ساحل الفناء نقاد؟ أوما دروا كم دمية في أرضنا تعلو، وكم يزري بنا استعباد؟ أوما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد؟ ما بال إخواني استكانوا يا أبي؟ ما بال إخواني استكانوا يا أبي؟ لا مصرنا انتفضت ولا عمان. قالوا الحياد وتلك أكبر كذبة، فحيادهم ألا يكون حياد. يا ويحنا يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد. سلت سيوف المعتدين وعربدت، وسيوفنا ضاقت بها الأغماد. هذا هو الأقصى يلوح جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد. سلت سيوف المعتدين وعربدت، وسيوفنا ضاقت بها الأغماد. هذا هو الأقصى يلوح جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد. دمع اليتامى فيه شاهد ذلة، وسواد أعينهن فيه حداد. أواه يا أبتي على أمجادنا، يختال فوق رفاتها الجلاد. هذا هو الأقصى يلوح جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد. دمع اليتامى فيه شاهد ذلة، وسواد أعينهن فيه حداد. أواه يا أبتي على أمجادنا، يختال فوق رفاتها الجلاد. 50 عاما أدخمت سنواتها ذلا، فكل زمانها إخلاد. ها نحن يا أبتي يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد. ها نحن يا أبتي نبيت هنا، ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد. أهو القنوط يهد ركن عزيمتي، وبه ظلام مخاوفي يزداد. أهو القنوط، فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد؟ يا أمة ما زال يكتب نثرها طه، ويروي شعرها حماد. ها نحن يا أبتي يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد. ها نحن يا أبتي نبيت هنا، ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد. أهو القنوط يهد ركن عزيمتي، وبه ظلام مخاوفي يزداد. أهو القنوط، فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد؟ يا أمة ما زال يكتب نثرها طه، ويروي شعرها حماد. ويرتب الحلاج دفتر فكرها، ويقيم مأتم عرسها حداد. ترعى حماها كل سائبة، وفي تمزيقها تتجمع الأبطال. تصغي لأغنية الهوى، فنهارها نوم ثقيل، والمساء سفاد. أجدادنا كتبوا مآثر عزها، فمحى مآثر عزها الأحفاد. يا أمة ما زال يكتب نثرها طه، ويروي شعرها حماد. ويرتب الحلاج دفتر فكرها، ويقيم مأتم عرسها حداد. ترعى حماها كل سائبة، وفي تمزيقها تتجمع الأضداد. تصغي لأغنية الهوى، فنهارها نوم ثقيل، والمساء سفاد. أجدادنا كتبوا مآثر عزها، فمحى مآثر عزها الأحفاد. يا ليل أمتنا الطويل، يا ليل أمتنا الطويل، متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد؟ ومتى نرى بوابة مفتوحة للحق تقصر عندها الآماد؟ أنا يا أبي طفل، ولكن همتي فجر به يحلو لي استشهاد. لا تخش يا أبتي علي، فربما قامت على عزم الصغير بلاد. ولربما مات القوي بسيفه، وقضى على مال الغني كساد في سيف عنترة الفوارس قوة ما كان يعرف سرها شداد قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد ميعادنا النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد دعنا نموت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد ميعادنا النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد فالموت في درب الهدى ميلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن هذه الخليقة، إن هذه الأرواح، إن هذه الأبصار، إن هذه الأسماع، إن المليارات، الدول، الجبال، البحار، الأراضين، السماوات، كلها من أجل لا إله إلا الله. فإن مات 10,000 فليس بكثير من أجل أن تعلو لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. وهكذا فقه السلف، وهكذا عرف الصحابة، وهكذا أدرك الرعيل الأول الذين تتفجر دماؤهم من أجوافهم فينذرونها في الهواء يقولون اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قد نغفل أحياناً عن خصائص النفس البشرية. يستنبط هذا من قوله تعالى: ونفس وما سواها. فكما أن هذا الجسم له قوانين، وفيه أجهزة، وفيه نسج، وفي طريقة في عملها عجيبة جداً، كذلك لنفس الإنسان قوانين قد نكتشف بعضها. من هذه القوانين مثلاً أن النفس البشرية تحب الكمال في كل شيء، تحب البيت الفخم الواسع الجميل، الزوجة الجميلة، تحب المركبة الفارهة. هكذا فطر الإنسان، لكن هذه الفطرة حيادية، يمكن أن تكون سلماً ترقى به أو دركات تهوي بها. لماذا في الدنيا تحب الكمال؟ تحب أعلى دخل، أجمل بيت، أجمل زوجة، أجمل سيارة. لماذا في أمر الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ هنا المشكلة. لذلك إذا أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. الإنسان العادي يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤدي الفرائض ويعمل ويكسب المال ويستمتع بالمال ولا شيء عليه. هذا شأن أصحاب اليمين، لكن شأن السابقين السابقين، أولئك المقربون في جنات النعيم. فلماذا في الدنيا تحب الدرجة العلمية العليا؟ لا ترضى بالليسانس، تريد الدكتوراه، وتريد أن تكون مؤلفا، وتريد أن تكون علما، وإذا كنت في الجامعة تريد أن تكون أستاذا ذا كرسي. ولماذا في شأن الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ طبيعة النفس تحب الكمال، تحب قمة النجاح، لكن البطولة أن تطلب النجاح في الآخرة. لذلك هناك السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، وهناك أصحاب اليمين. أصحاب اليمين ناجون، لكنهم ليسوا في أعلى درجة. لذلك حينما تقرأ هذه الآية يخاطب الله بها أحد أنبيائه الكبار، أولي العزم سيدنا موسى يقول له واصطنعتك لنفسي. من هذا القبيل سأل أحدهم عالما: كم الزكاة يا سيدي؟ قال: عندنا يا بني أم عندكم؟ قال: ليش كم دين فيه؟ أنا أعلم أن هناك دينا واحدا. قال له: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. طبعا هذا المعنى ليس بعيدا عن كتاب الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته وكل ذكاؤه وكل ملكاته وكل قدراته وطلاقة لسانه وخطابه وبيانه ووقته وعقله في خدمة الحق. هذه مرتبة عالية، لما لا نطمح إليها؟ في موضوع أخواننا الكرام أحدث نفسي به من وقت طويل يلفت النظر، أنك إذا كنت صادقا مع الله أعانك الله وأنجزت أعمالا لا تتناسب مع قدراتك أبدا، ولكن تتناسب مع صدقك، لأن الله عز وجل يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إنسان بيعيش أقل من 50 سنة، قبل 1000 سنة، بيترك مؤلفات هي في كل بيت، لبعد 1000 سنة هي في كل بيت. الإمام النووي ترك الأذكار، ترك شرح مسلم، ترك كتب من أجمل الكتب، رياض الصالحين. القرطبي ترك تفسير بعد 1000 عام، يعني قلما تجد طالب علم ليس عنده هذا التفسير. ابن القيم صاحب الفوائد، يعني علماء المسلمين عالة عليه، يتارك مئات المؤلفات. فالآن في كمبيوتر، في أرشيف، الآن وسائل المعرفة مسهلة جدا، كل كتاب باليد. تشعر أن الذي أجراه الله على أيديهم يفوق طاقة البشر، معونة من الله. الله عز وجل يعينك على قدر همتك وعلى قدر إخلاصك وعلى قدر صدقك. فلماذا في الدنيا نحب المكانة العالية، الدرجة العلمية العالية، المنصب الرفيع، المدير العام؟ ما بتقبل معاون مدير. لو لك إمكانات جيدة وعرضوا عليك معاون مدير ما بتقبل إلا أن تكون المدير العام. أحيانا لا تقبل أن تكون معاون وزير. وزير، لماذا في الدنيا تحب أن تكون في المقدمة ولماذا لا تكون في الآخرة كذلك؟ لذلك الصحابة الكرام تنافسوا في الآخرة، فالذي ظهر منهم يفوق حد الخيال. والله كأنهم بشر ليسوا كالبشر، إنهم ملوك الدار الآخرة. يعني إنسان كل ما يملك يقدمه للدعوة، قال له: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. نحن الآن نطالب الإنسان أن يأتي إلى المسجد فقط، أن يحضر درس علم فقط، نطالب الإنسان أن يؤدي واجباته فقط، أن يضبط لسانه، أن يكف أذاه عن الناس فقط، ونعده وليا صالحا. فلذلك أيها الإخوة، أنا أرى أن المحروم من بخل بالدعاء، من بخل بالطلب. يعني ملك الملوك قال له: أريد بيتا، بيعطيك قصر. أريد مركبة، بيعطيك طائرة. أريد قلم رصاص، بيعطيك قلم رصاص. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخالق العظيم يقول لك: هذا طموحك، هذا منتهى أملك. في أشخاص أنا أعدهم تافهين جدا، ما له هدف بالحياة إلا بيت ملك. يقول لك بعد 33 سنة أخذنا بيت الحمد لله، أبو شمالي بحي من أسوأ أحياء دمشق، ما له هدف ثاني إلا تملك بيت، أحيانا تأمين تعويض إضافي، هذا منتهى طموحه. لكن علو الهمة من الإيمان، لو أنك تعرفت إلى الله لارتقت أهدافك. قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. المؤمن يفرح بفضل الله، يفرح برحمة الله، يفرح إذا أطلق الله لسانه في نشر الحق، يفرح إذا أجرى الله الخير على يديه، يفرح فيما يعطي لا فيما يأخذ، وهذا مقياس دقيق جدا. هناك من يفرح إذا أخذ، وهناك من يفرح إذا أعطى. زارني أخ قال لي والدي ترك 1,000,000,000. أنا تأثرت، 1,000,000,000 كيف جمعها؟ يحتاج إلى قدرات عالية جدا في التجارة وفي بناء البيوت وفي العقود وفي البيع وفي الشراء. مرة يعني أخ تمنى علي أن أعزي أخاه وقد توفي وترك 5,000,000,000، مات في فندق بسكتة قلبية وعمره لا يزيد عن 55 عاما، وجمع هذا المبلغ من بلدي بيت الله الحرام، ولم يصلي ركعتين في حياته، ولم يحج ولم يعتمر. والله أيها الإخوة، هذا الخبر ترك في نفسي صدمة. إنسان يجمع 5,000,000,000 دون أن يأخذ من أبيه شيئا بجهده الشخصي، كم شركة هو وكيلها، نوع إدارته، نوع ضبط للأمور، ببساطة بالغة وهو في فندق، احتشاء قلب، سكتة قلبية، ينتهي كل شيء، حياة تافهة. يعني بتقول أنا أنت ميلي وربع قطر شريانك التاجي، إذا أغلق انتهت كل أملاكك، انتهت كل مكانتك. أيام بيكون ملك، أعتقد أنه الخسرة الدماغية ما بتساوي رأس دبوس. في شريان فقد حركته، فقد نطقه، انتهى. بمكان يفقد ذاكرته، يدخل عليه ابنه يقول له من أنت، يخرج من معمله متجها إلى بيته، بقي ساعتين في الطريق لا يذكر أين بيته. بقدر رأس الدبوس من الدم لو تجمد في أحد أوعية الدماغ انتهى الإنسان، انتهت مكانته، انتهت هيمنته. بتقول أنا من أنت؟ أنت لا شيء، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك. لا تؤمل من سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. فيا أيها الإخوة، لما لا تكون همتنا عالية؟ لما نرضى في شأن الآخرة بالدون؟ النبي الكريم علمنا، قال انظر في شأن دنياك إلى من هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. يعني في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، الله عافاك، هي نعمة كبيرة. دائماً المؤمن بالإيجابيات لا بالسلبيات، يفكر فيما أعطاه الله، أعطاك سمعة طيبة، لست ملاحقاً، لست متهماً، أعطاك زوجة سمعتها جيدة، لا تستحي أنها زوجتك. والله مرة إنسان في هذا المسجد استوقفني وبكى كالأطفال، قلت له خير إن شاء الله، قال لي ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. والله هي مصيبة، ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. إلي عنده أولاد، لا أقول أولياء لكن سمعتهم طيبة، الذي عافاه الله من الأمراض الخبيثة العضالة نعمة كبيرة. انظر لمن هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. أما في شأن الآخرة لا ينبغي أن تنظر إلى أراذل الناس وأنا ولي، لا، في أمر الآخرة ينبغي أن توازن نفسك مع المتفوقين، مع أصحاب رسول الله، مع المؤمنين الصادقين، من أجل أن تشحذ الهمة كي تكون في مصافهم. ولذلك قالوا علو الهمة من الإيمان، بقدر ما تكون مؤمنا تكون عالي الهمة. يعني الشيء الأساسي في هذا الدرس، أحيانا يجري الله على يديك عملا صالحا عظيما لا يتناسب أبدا مع قدراتك، ولكن يتناسب مع إخلاصك ومع صدقك ومع إلحاحك في الطلب. فاسأل الله من فضله. ولو سألت هؤلاء الكبراء في شأن المال تجدهم كانوا فقراء، وكانوا فقراء فقرا مدقعا، لكنهم أصروا على أن يكونوا أغنياء فصاروا من كبار الأغنياء. لو أن هذا الطلب كان في أمر الآخرة، في المعرفة، يعني الله عز وجل قال قل متاع الدنيا قليل، لماذا؟ لأنه منقطع. عندك بيت رائع، يجب أن تعلم أنه لا بد من أن تغادره في أحد الأيام دون أن ترجع إليه، هي حقيقة. كلما دعيت إلى تعزية في أرقى أحياء دمشق والبيت ثمنه 50 مليون 70 مليون، أتعظ موعظة بالغة. صاحب هذا البيت هو الذي صمم هذه التزيينات، هو الذي صمم هذه الكسوة، هو الذي اشترى هذا الأساس، أين هو؟ في قبر. لذلك ابدأ من النهاية. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعيش يوما بيوم وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. فأيها الإخوة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. 12 متكلما توفاهم الله عز وجل. كان شخص صار خبر، لأن عواد بالطريق بيكون شخص ملء السمع والبصر، بقي خبر. مرة كنت راكب بطائرة من المغرب إلى دمشق، في تونس مع العفش أو الحقائب في تابوت، هذا ذهب إلى الرباط على أنه رجل ومعه هوية وجواز سفر، رجع بضاعة، هذا يخلص في الجمرك تماماً، له أوراق. فالإنسان بيسافر إنسان بيرجع بضاعة، ما بتعرف. أيها الإخوة، ملخص هذا الدرس

0: أتيحت لأحباب الله، ما أتيحت لنبيكم عليه الصلاة والسلام، إذن لا قيمة لها عند الله. نشأ في الصحراء، لما فتح مكة قال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، يعني معقول سيد الخلق وحبيب الحق وزعيم أمة ونبي ورسول نام بخيمة وهو الفاتح؟ في كان يصادر أكبر بيت بمكة، أليس كذلك؟ أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. أيها الإخوة، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، بمعنى لا تكون كما يتمنى. في صفقة كبيرة جدا ربحت 80 مليون بس المادة محرمة أو طريقة التعامل محرمة، فالحلال صعب ودخله قليل، أما الحرام سهل ودخله كبير، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين عرفوا الحقيقة. نحن أيام نتحدث عن الحقيقة لحدث واحد، نريد الحقيقة المطلقة، عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
0: وساد التعصب الممنهج
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: والرؤية للمشهد من منظار واحد
0: في زمن الفتن العمياء
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم
1: كان برنامجكم
0: لعلهم يتفكرون
1: لعلهم يتفكرون
0: لعلهم يتفكرون
1: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
0: لعلهم يتفكرون
1: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
0: لعلهم

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون. في هذه الحلقة كما في كل حلقة مستمعينا الكرام، نحن ما زلنا في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. طبعا أيضا تكلمنا عن موضوع الشقاق. نحن ما زلنا في سورة البقرة عند الآية 176. في هذه الحلقة سوف يعني نطل بإذن الله تعالى على آية جديدة هي 177، لكن دعونا نرحب بفضيلة الشيخ محمد الزعوي بداية.
1: مرحبا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله، حيا هذه الإذاعة المباركة وكل العاملين فيها وكل المستمعين إليها.
0: طبعا شيخ محمد أهلا وسهلا بكم، أيضا الإخوة الذين يستمعون إلينا أهلا وسهلا بكم جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طبعا يعني فضيلة الشيخ، على ما يبدو أن هذه الآية كبيرة في معانيها وجملها، وأيضا يعني يبدو أن هناك عناوين كثيرة كذلك فيها. نترك لكم المجال حتى يعني نبتدئ بها بإذن الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. كما تفضلتم، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الشقاق، وقلنا إن الشقاق هو أن تخالف لأجل المخالفة، فقد يتصل العداوة بين شخصين أو بين فرقتين أو بين جماعتين إلى حد أنه كل ما يفعله هذا يجب أن يفعل بخلافه. ثم بعد ذلك عاد إلى قضية الصراع مع اليهود عندما وقفوا عند مسألة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، ورأينا كيف بين سفاهتهم و يعني وقوفهم عند كيف بين وقوفهم عند القضايا بسطحياتها سخف عقولهم. الآن يتابع ليقول: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. طبعا البر الباء والراء والراء، يعني هو جذر الكلمة الباء والراء والراء، يدل عموما على الناتج والمحصول، ولذلك سمي بر الوالدين أي الوفاء لهم ناتج تربيتهما، وسمي البر برا لأنه محصول الإبحار، وصل إلى البر، لا يقال بر إلا مقابل البحر، فسمي البر لأنه المحصول الناتج عن الإبحار. وكذلك البر وهو القمح لأنه حصاد السنابل، محصود السنابل، فسمي البر. فالبر والبر والبر بكل تشكيلاته هو عبارة عن ناتج ومحصول. ولذلك اليوم مثلا الحجاج يعودون من بيت الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور لا يكون مبرورا إلا إذا تحققت فيه معاني الحج. فمن طاف حول بيت الله البيت الواحد الذي تستقبله كل الأمة، ثم عاد ليدعو إلى الفرقة وإلى البغضاء وإلى العداوات المذهبية بين فرق المسلمين ومذاهبهم، هذا يكون قد ضيع حجه ولا يكون حجه مبرورا إلى آخره. الآن هنا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والبر هنا المقصود به المحصول في الخير، المحصول الذي فيه خير، وهو يعني أن يكون الإنسان يبلغ الكمال الإنساني من خلال تقواه وقربه من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحدد: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن طبيعة بني إسرائيل دائما كانوا يقفون عند الشكليات، لا يدخل لا يعني يعنى بالشيء الذي لا قيمة له ويضيع ما له قيمة. مثلا عندما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة كما مر معنا في آيات سابقة، عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة
0: طبعا التلفوا كثيرا والتفوا وحاولوا
1: ما لونها يعني ما قيمة لونها. خلص أمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا البقرة.
0: ما هي؟
1: ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. فيقفون عند الشكليات. عندما جاءوا يجادلون في أهل الكهف، شوف القرآن ليش نقل أقوالهم ليبين لنا طريقتهم في عقل، ليبين لنا طريقتهم في عقل الأمور. وهذه الطريقة طبعا لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة سيأخذها المسلمون. مثلا أصحاب الكهف كم هو عددهم؟ بالأمس أحد الإخوة قال لي جلست مع شيخ، طبعا يتحدث بكأنه الأمر خطير، جلست مع شيخ وقال لي أنا أعرف تماما عدد أصحاب الكهف.
0: حلو.
1: طب قلت له سواء كان صحيحا كلامه أو كان خطأ، ماذا ستنتج هذه المعرفة؟ تجد بني إسرائيل سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم، رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون ستة سابعهم، ويقولون سبعة وثامنهم. فطب يعني شوف قديش دقيقين، ويعدون الكلب، يعني هم ثلاثة والكلب هو الرابع، هم أربعة. قضية أصحاب الكهف قضية عظيمة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا القيام يعني التحرر من الواقع. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم من واقع قريش، أنذرهم، تحرر من هذا الواقع واسعى لتغييره. فإذا إذ قاموا فقالوا، كان في أول القرآن إذ قالوا ربنا رب الله، لكن إذ قاموا فقالوا. فهؤلاء نهضوا، قاموا من هذا الواقع المتردي، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هؤلاء الذين اعتزلوا قومهم وفروا بدينهم وأرادوا أن لا يكون للمجتمع هذا الضغط والتأثير عليهم. ومشكلة البشرية بشكل عام أنها تتحرك بغريزة القطيع، يعني خلاص كيف المجتمع ماشي الناس كلها بتمشي وراء هذا المجتمع. فهذه القضية الخطيرة والكبيرة، جاء بنو إسرائيل يقول عددهم كان ثلاثة والكلب رابعهم، عددهم كان أربعة،
0: يعني سخفوا هذه القضية،
1: ضاعت القضية. ضاعت
0: القضية، يدخلوا في زواربها
1: تماما تماما. هنا في مسألة القبلة، لا ليش إلى بيت الحرام؟ لماذا ترك بيت المقدس؟ ما أين ذهبت صلاتكم؟ فهنا الله سبحانه وتعالى يضع لهم الأسس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش القضية إلى أين وليت وجهك، القضية أن تكون منطلقا من أمر الله. يعني نحن عندما نتوجه إلى الكعبة، لو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوجه إلى بيت أبو أحمد مثلا، فنحن نتوجه لأنه أمر الله، مش لعظمة أبي أحمد أو إلى آخره.
0: نحن نقبل الحجر الأسود في مكة، هو تقربا إلى الله وليس لأجل الحجر،
1: تجديد للبيعة مع الله. فلذلك يعني ولكن البر من آمن بالله. إذن أول شيء على البشرية أن تتجه نحو الله، أن لا تغرق في هذه الدنيا. هي وجدت على هذه الأرض في مرحلة مؤقتة. هناك من جعل حياتنا على هذه الأرض، لابد أن نعرفه وأن نتوجه إليه. هذا أول معاني البر. وهنا أعود وأكرر، البر هنا بمعنى الكمال الإنساني. فأول ما أول معنى من معاني الكمال الإنساني أن يكون متوجها نحو الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني حل مشكلة الحياة من أين وإلى أين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا الرجوع إلى الله يحل المشاكل، لأنه بالآخر في يوم قيامة مهما بدا هذا الطغي. يعني اليوم مثلا مقاومة العدو الصهيوني تتطلب منك تضحيات، طب لماذا أضحي؟ خلص غيري عم يضحي. لكن حين أكون منطلقا من إيمان بالله ومن إيمان بيوم القيامة، فهذه الحياة ليست شيء، سأغادرها مهما كنت حريصا عليها. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
0: صحيح.
1: فالموت آت والنقلة إلى تلك الحياة الكبرى والحياة الحقيقية والحياة الأبدية حاصل لا محالة.
0: نعم.
1: فهذا الانطلاق من الإيمان بالله ومن الإيمان بيوم القيامة هذا الذي يجعل هؤلاء أبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هؤلاء الذين كتابهم عليون في عليين. فإذا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة.
0: نعم.
1: الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب أولا، وإيمان بأن الله مستغن عن الإنسان، يعني حتى إذا كان هو غير محتاج إلى عبادة أحد، لا إلى عبادة الإنسان ولا إلى عبادة الملائكة. ولكن الملائكة عددهم يفوق عدد البشر بأضعاف مضاعفة.
0: نعم.
1: والملائكة يعبدون الله لا يفترون ساعة، لا يستريحون، يعبدون الله ليل نهار، يسبحونه ويمجدونه ويعظمونه. فهو عندما يطلب من الإنسان أن يعبده، لأن الإنسان هو المحتاج إلى عبادة الله.
0: نعم.
1: وليس الله هو المحتاج إلى عبادة الإنسان. الإنسان محتاج إلى أن يكون تقيا، إلى أن يكون، لأنه حتى في الدنيا يعني عبادة الله تسعده في الدنيا والآخرة. فحين يؤمن بالملائكة يؤمن بأن لله، يعني إذا كانت، إذا كل الكرة الأرضية كفرت بالله ليست شيئا بجانب الملائكة. لله ملائكة ليل نهار يسبحونه ولا يفترون عن تسبيحه ولا عن عبادته ولا عن تمجيده وتعظيمه. ثم الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، وهذا أيضا يمثل عظمة الإنسان. وإلا لو كان الإنسان لا يؤمن إلا بالحس لا تدنى إلى مستوى الحيوان. اليهود عندما يعني شوف قديش شافوا معجزات، يعني أنا اليوم مثلا حتى إذا أردت أن آتي بشخص وأريد أن أثبت له أن هناك خالق لهذا الكون، أرتب ترتيبات منطقية وكذا، وهذا الكون محتاج، لا يمكن أن يكون مستغنيا، تقع فيه أحداث، لو كان الكون هو الأزلي لك إلى آخره، حتى أثبت له. لكن لو استطعت أن أوقف له الماء من دون سد هذا يكفي، ما عاد محتاج، هون صار أقرب إلى الحس منه إلى العقل.
0: نعم.
1: يعني بنو إسرائيل رأوا آيات قريبة من الحس، آيات محسوسة، يعني ما بقى، ما عادوا محتاجين، يعني صار إيمانهم بالله المفترض أنه لا يمكن أن يتزعزع. رأوا الماء كيف واقف، كيف عبروا، كيف غرق فرعون، رأوا السحرة يلي طول عمرهم يرقدون وراء المال، عندما شاهدوا معجزة موسى عليه السلام قبلوا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرجلهم من خلاف، وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: هذه حجة.
0: نعم. نعم. صحيح.
1: كل هذه الحجج التي شاهدوها، نزل عليهم المن والسلوى، كل الحجج، كل ما صنعه الله لهم، ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.
0: ما
1: هذا حيواني.
0: مهما رأوا من الآيات، مهما يعني طبعا كل هذه الآيات بعد ذلك هم كفروا
1: وبدون الله، بدون يشوفوا الله جهرة.
0: نعم نعم.
1: يعني هؤلاء
0: يعني ذهبوا إلى أقصى الأمور التي من الممكن يعني أن تكون سببا في عرقلة إيمانهم.
1: سقطوا عن مستوى الإنسان. هو
0: نعم.
1: عظمة الإنسان أنه يؤمن بالغيب.
0: نعم.
1: الحس، كل الحيوانات تؤمن بالحس.
0: نعم.
1: يعني أي فأرة تجد قط تهرب منه لأنها آمنت أنه موجود.
0: نعم.
1: تخاف مما تحسه، ولكن لا تستطيع أن تخطط للمستقبل الغيبي إلا ضمن غريزتها. لكن بني إسرائيل سقطوا عن ذلك إلى مستوى أنهم لا يقبلون إلا المحسوس، حتى لو كانت المعجزات واضحة وضوح.
0: نعم.
1: الشمس.
0: نعم.
1: لذلك الإيمان بالملائكة هو إيمان بالغيب، يرفع الإنسان عن مستوى الحيوانية ويعطيه بعده الإنساني، إضافة إلى أنه يؤمن بأنه ينتسب إلى جماعة تعبد الله ليل نهار، يعني يحب هؤلاء الملائكة، يحبهم لأنهم يحبون محبوبه.
0: نعم. نعم.
1: ولأنهم يطيعون محبوبه لا يعصونه ما أمرهم.
0: نعم.
1: من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، والكتاب والنبيين طبعا لابد للإنسان من كتاب من الله، لو آمن بالله لكنه لا يستطيع أن يفهم مراد الله في هذه يعني تفاصيل وكيف يتحرك في هذه الحياة، لابد من كتاب. هذا الكتاب حمله الله للنبيين ولم يحمله للملائكة، الملائكة تأتي به إلى نبي، لكن بالنسبة للعالم للبشرية تأخذ رسالة الله من أنبيائه ورسله. الأنبياء يتلقون من الملائكة، وهذا طبعا ليكون هذا النبي النموذج المثالي للإنسان، لأن الملك لا يصلح أن يكون نموذجا. يعني صحيح. الملك حين تعرض عليه الشهوة ويتجنبها لأنه يخاف الله، وأصلا ليس فيه هذه الشهوة ليتجنب، يعني هو يستطيع أن يتجنب، يعني لا يعاني، ليس عنده جهد في التجنب. أما الإنسان عنده جهد في تجنب الشهوة، في تجنب المعصية.
0: نعم، هو يحتاج إلى جهاد أساسا. حتى
1: يعني أنا عندي شهوة. نعم. الملك يعني مثلا لو عرضت له فاتنة هو أصلا لا يشتهيها أصلا، فلا يبذل جهدا في تجنب الزنا.
0: صحيح.
1: أما الإنسان فهو عنده شهوة النساء، الرجل عنده شهوة المرأة، والمرأة عندها شهوة الرجل، ولذلك يعاني في التجنب. إذن نحن نحتاج إلى نموذج يشبهني، يعاني مثل ما أعاني، يتألم مثل ما أتألم، يخاف مثل ما أخاف، يفرح مثل ما أفرح، يعيش آمال وطموحات كما أعيش آمال وطموحات. فلذلك كان النبيون هم رسل الله وليس الملائكة، لأنهم نماذج تصلح أن تكون أسوة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإن كانت هذه الآية في محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال في رسول الله، يعني كل رسول من عند الله هو أسوة حسنة لمن أرسل إليهم.
0: نعم. إذن يعني فضيلة الشيخ، طبعا نحن نعرف أن هذه الآية كبيرة جدا، لكن دعنا نختصر ولو بدقيقتين، يعني ما نود أن نوصله للإخوة الذين يستمعون إلينا من هذه الآية، يعني إلى حد ما وصلنا إليه.
1: يعني باختصار، رد على بني إسرائيل الذين تعودوا على السخف في التفكير، وهذه النقطة يجب أن نؤكدها دائما، بنو إسرائيل ليسوا من الصنف الذي يتمتع بقدرات عقلية جيدة.
0: نعم.
1: طبعا بشكل عام هناك أفراد عباقرة.
0: نعم، هذا طبيعي.
1: يعني أنا حين أقول أهل العراق كرماء، هذا لا يعني أنه ليس فيهم بخلاء، ولكن الغالب على الجنس على.
0: نعم.
1: كذلك بنو إسرائيل الغالب عليهم الغباء وليس الذكاء، خلافا لما يقتنع به كثير من الناس بأنهم يخططون ويسيطرون ويملكون ويحكمون. بنو إسرائيل جنس سطحي ولكنه بلا أخلاق، سهل الاستخدام، يستخدمه
0: يسخرون وأيضا يسخرون
1: يستخدمه الاستعمار.
0: هذه
1: استخدمته بريطانيا وتستخدمه أمريكا، واستخدمه في السابق الطغاة والرومان إلى آخره، فهم حاضرون لخدمة الطغاة ولخدمة الفاسدين، ولذلك هم شعب لابد أن تصطدم به، لأنك أنت تحمل رسالة الطهر وهم يحملون كل خبث وغدر وكذب وغش وخيانة.
0: نعم.
1: ونقض للعهود كما ذكر كل ذلك القرآن، ولذلك لابد أن تصطدم بهم، ولكن لابد أن يعني لا يجب أن نعطيهم حجمهم، لا أن ننظر إليهم بعين العظمة.
0: نعم.
1: هم يسيطرون على القرار الأمريكي وعلى القرار الروسي، فهنا يظهر شيء من سخفهم.
0: نعم.
1: عندما وقفوا عند قضية لماذا هذه القبلة، إديش عدد أهل الكهف، إديش كذا،
0: والبقرة واللون،
1: هذا دليل على سخفهم. نعم. وعلى نقصان عقلهم، ولذلك رد عليهم القرآن: القضية أن تتجه إلى الله لا أن تتجه إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة.
0: نعم.
1: لا تغنيك الكعبة عن الله ولا يغنيك بيت المقدس عن الله.
0: صحيح.
1: إنما يجب أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أمرنا بالتوجه إلى بيت المقدس توجهنا، عندما قال لنا الآن توجهوا إلى الكعبة نفذنا أمره، لأنه أمر الله لا لعظمة الكعبة أو لي يعني ضعف.
0: نعم.
1: أو لقلة.
0: نعم.
1: لقلة. نعم. قيمة. صحيح. بيت المقدس
0: إنما لأمر الله،
1: كلاهما أرض مقدسة وطاهرة، ولكن أمر الله هو الأقدس وهو الأطهر وهو. نعم. المقدم على كل شيء.
0: فضيلة الشيخ، شكرا لكم على هذه المعلومات، نشكركم. بإذن الله تعالى نتابع في الحلقة القادمة ما تبقى. أيضا لكم مستمعين الكرام، تحية، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.

0: العنيد.
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
1: وللمستقبل قد مضيت
0: وللمستقبل قد مضيت.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. بين تجنب الحرب المفتوحة وتفادي المهادنة الشاملة، يسير الرئيس الأمريكي باحثا عن مخرج من أزمة مضيق هرمز. اعتداء آخر سجلته القوات الأمريكية فجر اليوم وردت عليه البحرية الإيرانية، لكنها أردفته هذه المرة بتحذير من إغلاقها المضيق إغلاقا كاملا في حال تكرار الاعتداءات. وعلى جبهة الدبلوماسية تتجه الأنظار إلى زيارة التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني نقوي لطهران اليوم. الملفات تتداخل أكثر، والضغط الأمريكي لفصل الجبهات يعيد فرض لبنان في قلب المواجهة الكبرى وسط إيراني لاتهام خرج من قصر بعبدة. إذن اتهام خرج من قصر بعبدة إلى طهران باستخدام لبنان ورقة مساومة مع واشنطن. هذه التطورات مشاهدينا نواكبها مع مراسلينا. يرافقنا في هذه الساعة الخبير بالشؤون العسكرية السيد مهدي بختياري، أهلا ومرحبا بك معنا. لكن البداية مشاهدينا إذا من التطور الميداني فجر اليوم، حيث أعلن حرس الثورة قصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وريخ ردا على العدوان الأمريكي على جزيرتي سيريك وقشم فجر اليوم. وأكد حرس الثورة استهداف قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت، ما تبقى من منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وأوضح حرس الثورة أنه منع 4 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز من دون تنسيق مع الجانب الإيراني، فيما قصفت طائرات أمريكية مركزا للاتصالات في جزيرة قشم وآخر في مدينة سيري. وحذر حرس الثورة من إغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال تكرار هذه الاعتداءات. انطلاقا اذا من سيد بختياري من هذه التطورات الميدانية، كيف يمكن ان نفهم المشهد وما يجري اليوم في مضيق هرمز وبحر عمان؟ هذه القوى الامريكية الكبيرة التي تحاول الدخول لمرات عديدة والاقتراب من مضيق هرمز، بالتالي ايضا الرد الايراني الكبير باتجاه القواعد في المنطقة وهذه القوات الامريكية.
1: ببینید خب نقض آتش بس از طرف
2: اتحاد وقت اطلاق النار من الجانب الامريكي ليس بالامر الجديد. نحن في كافة الحروب الامريكان والكيان الصهيوني اعتادوا على انتهاك وقف اطلاق النار، وهذا ما يحدث الان في لبنان في الايام الاخيره نراه بشكل واضح. رغم ان الحديث عن توقيع وقف اطلاق النار، ما زال لبنان يتعرض للقصف الإسرائيلي، والأمريكان يطبقون نفس النظام في منطقة الخليج الفارسي. وقلنا لهم بأن ما يقلق منه الأمريكان ويخشون منه ويريدون بأي شكل من الأشكال منعه هو القدرة التي تمتلكها إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وهذه القدرة تعطي إيران القدرة على مواجهة الاعتداءات الأمريكية والغربية من خلال إغلاق مضيق هرمز. الأمريكان يسعون جاهزين لتضعيف هذه القدرة الإيرانية، وما قاموا به من هجوم فجر اليوم على جزيرتي سيري وقشم هو في هذا الإطار، أي أنهم هاجموا مناطق ومراكز كانت تستخدمها إيران لرصد تحركات الأعداء في الخليج الفارسي ومضيق هرمز. يسعون أن يسلبوا إيران هذه القدرة ويضعفوها، وهذا بالطبع هذا ينتهك كلام ترامب الذي كان يكذب مرات عديدة ويقول بأنني قضيت على القوى البحرية الإيرانية. ولكن هذه الهجمات تبين بأن ليس فقط هذه القوة لم تنتهي، بل أن هذه القدرة ما زالت فاعلة في مضيق هرمز وبحر عمان، والأمريكان يسعون من خلال الهجوم على هذه التجهيزات أن يقلل هذه القدرة، ولكن رد إيران القوي سوف يردعهم. ونعتقد بأن على قوات الحرس أن تزيد من ردها قوة ضده.
0: أيضا في السياق وبالحديث عن حرس الثورة، كان قد أعلن أمس دفع مدمرتين أمريكيتين وسفينة إنزال هجومية إلى مغادرة المنطقة بعد إطلاق نيران تحذيرية واستخدام مسيرات هجومية. تقرير أحمد البحران.
3: في بحر عمان لم يكن المشهد اعتيادية، صواريخ تحذيرية ومسيرات هجومية إيرانية في مواجهة قطع عسكرية أمريكية متقدمة. بحرية الجيش الإيراني أعلنت دفع مدمرتين أمريكيتين وسفينة إنزال برمائية إلى مغادرة المنطقة بعد عمليات ميدانية قالت إنها جاءت ردا على تحركات بحرية وصفتها بالمستفزة والمهددة لأمن المياه. بالتوازي تتحرك بحرية حرس الثورة وفق مقاربة مختلفة، رسالة مباشرة إلى السفن التجارية: أبلغوا عن مساراتكم وشحناتكم الحيوية من الوقود إلى المواد الغذائية، وسنتكفل بتأمين العبور عبر مضيق هرمز. سياسيا تتكامل الرسائل مع الميدان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أن طهران أبلغت دول الجوار مبدأ ثابتة: أي عدوان ينطلق من أي جهة سيواجه بالمثل.
4: خلال جولاتي التي قمت بها في المنطقة كنت قد ذكرت هذه النقطة لجميع دول المنطقة بأننا لا نريد الحرب، ولكن إذا ما فرضت علينا حرب ما فإننا سندافع عن أنفسنا بكل تأكيد. وللأسف فإن القواعد الأمريكية الموجودة في بلدانكم سوف تكون جزءا من الهجوم العسكري والعدوان اللذين سيستهدفاننا، ولذلك سنكون مضطرين إلى توجيه ردنا تجاه هذه القواعد.
3: وفي المقابل تتكشف تباعا تكلفة المواجهة على الجانب الأمريكي، أحدثها تسجيل مصور نشرته شبكة CNN حيث يظهر أن الحريق الذي شب على متن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد قبل فترة كان أكبر وأشد خطرا مما أعلنته البحرية الأمريكية، في مؤشر جديد إلى فجوة تتسع بين الرواية الرسمية ووقائع الميدان. من بحر عمان إلى مضيق هرمز تتقدم الرسائل الإيرانية بالنار حينا وبالرقابة البحرية حينا آخر، فيما تبدو واشنطن أمام معادلة معقدة في واحد من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
5: إذن سيد بختياري، نتحدث عن مواجهات مستمرة في بحر عمان ومياه الخليج كما قلنا، ولكن ما الذي يدفع الولايات المتحدة برأيك اليوم لحشد كل هذه القوة ومحاولة الاقتراب من مضيق هرمز؟ هل هو فقط جس نبض للرد العسكري الإيراني، مع العلم أننا أمام اليوم الثاني الذي تضرب فيه القواعد الأمريكية بقوة من قبل القوات الإيرانية في إطار الرد على هذه الاعتداءات؟
1: ببینید تنگه هرمز مسئله
2: مضيق هرمز لم تكن بالموضوع التي خطط لها الاعداء، لم يكن يظنوا بان ايران سوف تفعل بطاقه مضيق هرمز، وقد مضيق هرمز كانوا يظنون بان مهمتهم سهله امام ايران، ولكن بالاضافه لان ايران فاجاتهم بشكل كبير واستطاعت ان تقاوم بشكل كبير وتكبد الاعداء خسائر كبيره، وفي نفس الوقت كشفت أوراق مهمة ومنها مضيق هرمز. مضيق هرمز يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للعالم وللاقتصاد العالمي الذي يعتمد على التجارة البحرية، ومضيق هرمز أحد الممرات التجارية الهامة ويمثل الرأس الذهبي لمضائق مالكة وباب المنزب، ويؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة والسلع الأساسية للبلدان الصناعية لأمريكا وحلفاء أمريكا التي ترتبط بشكل كبير. وهذا الخطر لا يلحق بأمريكا فقط بل الكثير من حلفاء أمريكا في الدول الأوروبية والمنطقة. أمريكا الآن تقف في مأزق كبير، والعالم كله ينتظر من أمريكا التي دخلت بحماقة هذه الحرب كيف عليها أن تخرج، وخاصة شخص ترامب الذي يسعى للحصول على امتياز واهي من إيران ولحد الآن لم يحصل عليه، والكل يعتقد بأنه لم يحصل على هذا حينما لم يتمكن من الحصول على هذا الامتياز من الحرب، فلن يتمكن من الحصول عليه في المفاوضات، ولأنه يرى نفسه خاسرا فأنه يستخدم كافة طاقاته لكي يحاول أن يخرج بشكل يحفظ ما وجهه من المنطقة ويحفظ على وجوده في المنطقة. أيضا
5: السياق أيضا الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية مسعود أسد الله أكد أن المواجهة البحرية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة شكلت محطة مهمة في مسار الصراع القائم. وفي مقابلة مع الميادين أشار أسد الله إلى أن الجيش الإيراني استخدم للمرة الأولى مسيرة مزودة بمحرك نفاث صغير خلال عملياته في بحر العرب وخليج عمان.
6: في بداية هذه الحرب لمن حرب النفسية الأمريكيون والإسرائيليون كانوا يقولون نحن لا نستهدف بحرية الجيش الإيراني، نحن ضد حرس الثورة. كانوا يريدون أن يلقوا حتى الرؤية بأنه هذه الحرب ضد أمريكا، هذا ليس حرب القوات المسلحة الإيرانية أو شعب الإيراني، بس هذا حرب حرس الثورة، وكانوا يتهمون أن حرس الثورة متطرف. ولكن منذ يوم الأول حتى الآن شهداء جيش الإيراني يثبتون بأنه لا، جيش الإيراني جنبا إلى جنب إلى حرس الثورة يواجهون ويدافعون عن البلد.
5: سيد بختياري، وأنت الخبير في الشؤون العسكرية، ما القدرات العسكرية التي تمتلكها إيران اليوم في هذا السياق في إطار ردها على هذه الاعتداءات الأمريكية؟ وأيضا ماذا في حال تحولت هذه المناكفات، إذا صح التعبير، والردود على الاعتداءات الأمريكية إلى مواجهة شاملة؟
1: ببنت إيران صال
2: نعم إيران منذ سنوات وهي تستعد للحرب الكبرى مع الكرسوني وإسرائيل، ومنذ عدة عقود إيران تعلن بصراحة بأن العدو الأساسي في المنطقة والكيان الصهيوني وأمريكا، الذين خلال الأعوام الأخيرة أنشأوا قواعد عسكرية أطراف إيران، وإيران استعدت لهذه الحرب. وإيران تعلم من ناحية التقنية ومن ناحية التسليحات لا يمكن مقارنتها مع بلد مثل أمريكا، لذلك فإنها اتبعت استراتيجية للحرب غير المتكافئة، وأي أنني أستطيع من خلال إمكاناتي التي أمتلكها أن أستطيع أن أواجه هذه القدرة الكبيرة، إلى جانب المنظومات التي بنتها إيران مثل الصواريخ البالستية وأيضا المسيرات الإيرانية التي تستخدم الخصوصيات الجيوسياسية للمنطقة. ما رأيت بلا جغرافية الخليج الفارسي، هناك جزائر متعددة تلعب دورا كقاعدة عسكرية لإيران، أي أنها تلعب دورا حامل الطائرات بالنسبة لإيران في منطقة الخليج الفارسي. وإيران بهذه التجهيزات واستخدام نقاط قوتها وكذلك الإشراف على نقاط ضعف الجانب الأمريكي استطاعت أن تفعل ردعها واستخدام أجهزة رخيصة قياسا بالتكلفة العالية للأسلحة الأمريكية، والعالم الآن يذهب إلى استخدام الأسلحة المؤثرة والرخيصة، ومن بينها المسيرات التي ترون بأن أثراتها كبيرة جدا وتصيب بدقة عالية جدا، تصيب الأهداف ومدى طويل جدا يصل إلى 2000 كيلومتر. الصواريخ تستطيع أن تبلغ هذا المدى، وإيران بينت بأنها تجيد قواعد الحرب أمام بلد كبير مثل أمريكا الذي يحظى بقوات عسكرية كبيرة، وأيضا فرضت فشلا عسكريا كبيرا على امريكا.
5: ايضا في السياق مشاهدينا، مستشار قائد الثوره والجمهوريه الاسلاميه علي اكبر ولايتي اكد ان الهندسه الجديده للقوه في المنطقه لن تبنى على حساب المقاومه. ولايتي حذر في منشور من الثمن الباهظ للاوهام الدبلوماسيه، مؤكدا ان السلام الدائم، اذا هذا السلام ينبت من رحم توازن القوى لا من التعهدات الجوفاء. وأكد ولايتي أن قوة إيران تتصاعد، وأن حاجة ترامب إلى اتفاق مؤقت من أجل فتح مضيق هرمز يمثل انهيارا لعقيدة الضغط على إيران وانتصارا لمحور المقاومة. هذا وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران ملزمة إبلاغ الوكالة بأنشطتها النووية مهما كانت الظروف، معتبرا أن الخيار الأفضل بعد التوصل إلى اتفاق يتمثل في التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب أو خفض مستوى تخصيبه.
7: جرت عدة محاولات لإعادة تفعيل أنشطة التحقق التي نقوم بها في إيران، سواء بعد حرب 12 يوما أو منذ العمليات العسكرية الأخيرة هذا العام. المسألة هنا متعددة الأبعاد، لأن على إيران عددا من الالتزامات من ناحية إبلاغنا وتوفير الوصول لنا لأعمال التفتيش. من الواضح أنه في ظروف الحرب هذا غير ممكن، لكن هناك بالفعل وقف إطلاق نار مستمر منذ فترة ليست قصيرة.
5: وتعليقا على كلام جروسي، دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي الوكالة الدولية إلى التزام الحيادية وتجنب تحويل التقارير التقنية إلى أداة ضغط سياسية. وقال غريب أبادي إن فقدان الوصول إلى المنشآت النووية لم ينشأ من فراغ، بل بسبب العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يمكن للوكالة أن تقدم تقريرا يتجاهل مسؤولية مرتكبي العدوان ثم تطالب إيران بتحمل التبعات التقنية والسياسية لزعزعة الأمن. وحذر غريب أبادي من طرح الوكالة سيناريوهات حول الأسلحة النووية هو موقف سياسي لا تقني، لا سيما أن البرنامج النووي الإيراني يخضع للقوانين التابعة للوكالة. انطلاقا من الحديث اليوم عن اليورانيوم المخصب والبرنامج النووي الإيراني السلمي في هذا الإطار، لاحظت معنا هذا التقرير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني عليه، بالتالي أين دور الوكالة اليوم؟ ما هو الدور الذي تلعبه؟ وماذا عن رؤية إيران لمستقبل البرنامج النووي الإيراني؟
1: من فهم كنم
2: أنا أعتقد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دور عيون أمريكا في داخل إيران، أي في المرحلة التي أمريكا غير قادرة على الحصول على أي معلومات من داخل إيراني، فالوكالة تريد أن تحصل على هذه المعلومات وتنقلها للجانب الأمريكي رغم الهجوم الذي تعرض له المنشآت النووية الإيرانية، ولكنهم الأمريكان ليس لديهم أي معلومات حول مدى الخسائر. وترامب كما تفوه حول القوة البحرية لإيران قال بأن أنني قضيت على قدرة إيران النووية وقضيت على المنشآت، ورد إيران وأن إذا أمريكا تدعي بأن كل المنشآت تم تدميرها فلا داعي للتفتيش وما يتحدث عنه رافائيل جاروسي. ولكن لا أعتقد بأن الوكالة للطاقة الذرية وخاصة السيد جاروسي المدير العام لديهم تاريخ سيء جدا في أدائهم، حتى لمرة واحدة لم يدينوا الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية لبلد هو عضو في الوكالة للطاقة الذرية ولم يبدوا أي تعليق على ذلك، واليوم انبروا بكل وقاحة ليتهموا إيران ويطالب إيران بتقديم معلومات وأن يسمح للمفتشين بالعودة إلى إيران. لا أعتقد بأن هذا الطريق طريقا غير سليما، وإيران أعلنت عدة مرات بأنها سوف تقف بوجه النشاطات الجاسوسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنا أعتقد بأن على الوكالة الدولية أن تغير سلوكها وتنقذ نفسها من هيمنة أمريكا وتلعب دورا مستقلا في هذا المجال.
5: وفي منتدى سانت بطرسبرغ الدولي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيران لم ترتكب أي استفزازات تبرر العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، مشيرا إلى أن الاتفاقية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني كانت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
8: لا أرى أي استفزازات من إيران، يبدو لي أننا اتفقنا في وقت من الأوقات وأقرينا الاتفاقية

0: إنها لا تمتلك مثل هذه الخطط. ليس لدينا سبب لعدم تصديق ذلك، لأنه ليس لدينا أيضا أي دليل على أن إيران تسعى جاهدة لامتلاك أسلحة نووية، لكن إسرائيل لديها مثل هذه المخاوف، والمشكلة الرئيسية هي انعدام الثقة بين الجانبين.
1: انطلاقا من هذا التأكيد الروسي اليوم على دعم إيران، وأيضا الحديث الرئيس الروسي عن أنه المقترح الروسي بشأن نقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا لا يزال مطروحا على الطاولة، كيف يمكن اليوم توصيف العلاقة ما بين روسيا وإيران على الصعيد العسكري، أيضا في صعيد التعاون في المجالات كافة؟
2: ببینید ایران و روسیه
3: همچنین چی؟ روسیه و كذلك الصين يسعون
2: قراردادها و روابط
3: لتنظيم علاقات استراتيجيه
2: هم با چین و هم با
3: ايضا مع الصين ومع روسيا. طبعا عندما تقوم العلاقات على مستوى استراتيجي فهذا يشمل الكثير من المجالات ومنها العسكريه والامنيه والاقتصاديه والسياسيه والدبلوماسيه وكافه المجالات. لذلك فان الروس اذا ما ارادوا ان يعززوا علاقاتهم مع ايران وان يجعلوا هذه العلاقات استراتيجيه فعليهم ان ياتوا الى الساحه ويدافعوا عن ايران بصراحه، وعلى الجانبين ان يسعوا ويبدون أنهم يريدون أن تكون هذه العلاقات استراتيجية. وأعتقد بأن بعد انتهاء هذه الحرب سوف نشهد نظاما جديدا في المنطقة، وسوف نشهد لاعبين جدد في المنطقة، ولن يكون هناك مكان لأمريكا في المنطقة. الأمريكان يخافون من هذا الأمر، وبالطبع نحن نأمل بأن على بعيدا عن هذه الدول أن تتواجد مثل روسيا والصين الذين اعترفوا بقدرة إيران في المنطقة. نأمل أيضا بلدان المنطقة أن يدركوا هذه الحقيقة ويعلموا بأن الوضع الذي نعاني منه هو ناتج عن تواجد البلدان الأجنبية مثل أمريكا، وأيضا فتح المجال للكيان الصهيوني بالتدخل في شؤون المنطقة. وآمل أن يكون درس اتعاظ وعبرة لهذه البلدان لمنع أي تدخل أجنبي في شؤون المنطقة.
1: النظام الإقليمي الجديد، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حدد مشاهدينا في حوار شامل مع الميادين ملامح المقاربة الإيرانية للحرب في لبنان والمنطقة وحدود العلاقة مع دول الخليج، كما كشف رؤية طهران لوقف إطلاق النار وما بعد المواجهة الكبرى. تقرير محمد فرج.
4: أهلا بكم سيد الوزير دكتور عرقجي في هذا اللقاء الخاص.
5: عناوين ورسائل استراتيجية تزاحمت على امتداد حوار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مع الميادين. من هذه العناوين ما تعلق بوقف الحرب في لبنان والعلاقة الإيرانية بدول الخليج وتصورات استراتيجية لما بعد المواجهة الكبرى.
4: ماذا يعني مصير واحد في نهاية الحرب؟
6: يعني
4: إما تنتهي الحرب في كلا المكانين أو تستمر في كليهما.
5: صاغ عرقجي الموقف بثنائية مترابطة ودقيقة، إيران لا تتدخل في شؤون لبنان ولكنها تدعم لبنان إلى النهاية في مواجهة آلة الحرب، وبين التضامن عن بعد وربط المصائر فرق كبير. الحرب فرضت على إيران ولبنان معا، ومن الطرف نفسه إيران تضع إمكاناتها العسكرية في خدمة مواجهة العدوان على لبنان. تصريح عرقجي يتسق مع ما جاء في بيان حرس الثورة الذي أعاد التأكيد على شرط إيران الأساسي لقبول وقف إطلاق النار في الصراع والحرب الإقليمية، وهو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان. تقرأ إيران تعريف وحيدا لوقف إطلاق النار في لبنان لا يستوي إلا مع الانسحاب من الأرض.
4: تأمرون حصوله أو تعتقدون أنه سيحصل هذا التوافق الإيراني الخليجي على نظام أمن إقليمي جديد بمعزل عن تواجد القوات الأمريكية أو وجود القوات الأمريكية؟ أعتقد أن هذا الأمر سوف يحدث
6: على يبدو
4: عاجلا أو آجلا.
5: ثوابت واضحة في العلاقة الإيرانية مع دول الخليج أكدتها تصريحات عرقجي. أولا، التمسك الإيراني الاستراتيجي بسياسة حسن الجوار مع دول الخليج واستمرار الدبلوماسية النشطة معها. ثانيا، أثبتت الحرب أن المظلة الأمنية الأمريكية هي عامل ضد أمن دول الخليج وليس العكس.

0: الحرص على العلاقة مع دول الخليج يسير جنبا إلى جنب مع استعداد إيران المستمر لرد العدوان الأمريكي المنطلق من القواعد العسكرية الأمريكية.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله يا ابو حج، صل على حضره النبي، رواك الله.
2: اللهم عليكم ولا

0: شاء الله يا حبيبي. الله عليك يا سيد.
1: اللهم اشرح صدرك.
2: الله الله الله. وكان

0: عليك على سيد النبي،
1: اللهم صل عليه
0: وعلى جمال النبي
1: عليه الصلاه والسلام.
0: نجي يا رب.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد. الله أكبر ما شاء الله. كلمة
1: الله أكبر. أنا من هذا كلام. أي والله.

0: سبحان الله
1: في الله
2: الله اكبر
1: وهو يحيي الموتى
0: قادر
1: سبحان الله

0: الله أكبر.
1: عليك يا حاج سيد.
0: الله يا أستاذ.
1: صل على حضرة النبي.
2: الله يا أستاذ.
3: الله الله الله
0: الله
3: الله. اللهم زيدك
1: يا رب.
3: نعم يا شيخ نعم.

0: 现在给 Allah，
1: 那给他给 Allah。
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب
0: الله أكبر

0: الله أكبر يا حديث سيد. الله يا أستاذ.
1: ما شاء الله.
2: الله يا قرآن.
1: اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا أستاذ.
1: الله الله الله الله الله.
3: فاطر السماوات والأرض.
0: لا إله إلا الله.

0: ليس كمثلك شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الفقاعات حول الأرض. في ظل المعرفة الحديثة لقوانين السوائل وبشكل خاص الماء، نرى اليوم العلماء يؤكدون أن كل الماء الذي نراه على الأرض يدور دورة منضبطة ومقدرة ومحسوبة، وهنالك قوانين فيزيائية تحكم حركة كل قطرة ماء خلال دورتها منذ نزولها من السماء وحتى تصل إلينا، وأن كل المراحل التي تمر فيها قطرة الماء ليست عشوائية بل تسير بنظام محكم. وكيف ربط البيان الإلهي بين نزول الماء من السماء وبين كلمة بقدر، أي بنظام محسوب ومقدر؟ إن قطرة الماء الواحدة تحوي 5,000,000,000 جزيئة ماء، وهذا العدد الضخم قد نظمه الله بنظام محكم ومقدر ومحسوب ولا يحيد عنه أبدا ولا تتغير من عام لآخر، وهذا ما اكتشفه العلماء وأخبر به القرآن

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن قصة حب راقية جدا بدأت قبل الإسلام وأثمرت بعد الزواج عن ولد وبنت علي وأمامة، لكن بعد البعثة فرق بينهم كفر الزوج الذي رفض تماما أن يدخل إلى دين الإسلام، حتى لا يقال عنه أنه ترك دينه ودين أبائه من أجل زوجته. ثم يشاء العليم أن يدخل الزوج إلى الإسلام ويجتمع مرة أخرى بزوجته وأسرته. بطلة القصة هي واحدة من خير نساء الأرض، أول حبات العقد الفريد من سلالة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر بناته والتي لقبت بصاحبة القلادة. بتهيألي دلوقتي أكيد عرفتم هنتكلم إن شاء الله عن مين. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. فضل يوم.
2: السلام عليكم ورحمة
1: الله. وعليكم السلام يا حبيبتي.
2: النهاردة أنت هتتكلمي عن باكورة أبناء حضرة بنات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن يعني غالية وريحانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زينب. قبل ما نتكلم في الموضوع ده عايزين بس نقول كلمتين صغيرين. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جمع غايات كمالات الصفات، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نقول وأقولها أبدا ودائما وأبدا أنه معلم الإنسانية الرحمة والحب والتسامح والعطف، فكيف بهذا الرجل أن يكون أبا؟ إزاي يعني هو بيعطف على المسكين وعلى التعبان وعلى المقهور وعلى المحزون وهو رقيق القلب، فكيف لو كان هو الأب؟ هنلاقي مفارقة عجيبة جدا. قريش هذه البيئة العربية المتنافرة الذين كانوا كالأصنام يعبدوا بعضهم بعض، أصناما تعبدوا أصناما، يعني هم يعني مش بيعبدوا بعض ولكنهم يتعبدون فيما يصنعون بأيديهم. حنجد هذه البيئة كانت تكره البنات وبل تأذى البنات، تقتل البنات، يعني اللي يجي له بنت يقتلها، وإذا بشر بها تبقى هنا بقى إيه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني بقى دي قمة البلاء. لكن رأي الحبيب مصطفى يتهلل فرحا بالبنت الأولانية ويسعد أيما سعادة بالبنت الثانية، ويسعد قمة السعادة بالثالثة ثم الرابعة. يعني إزاي دي تيجي؟ ده مش كلام، تعالي شوفي دخلة كده بسيطة، خبطي الباب وتعالي ندخل بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالي ادخلي كده هتلاقي البشرة الجميلة بزينب. تعالي ادخلي وشوفي حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى فيها زوجته ويرى فيها أمه ويرى فيها كل من أحبهم، كل سواء كانت مرضعة أو مربية أو أم أو إلى آخره، كان يرى في هذه الطفلة الصغيرة، كان يروق لها ويداعبها، وكانت الأم نفس الشيء تتهلل فرحا كلما رأتها، تتذكر أنها ربطتها بالحبيب المصطفى، هذا الرجل العظيم اللي تنبأ له ورقة بن نوفل بأنه نبي مرسل، هذا الرجل العظيم، وهذه هي ثمرة من ثمرات هذه المحبة. لما نشوف زينب حليها سليلة فعلا عز وشرف وجاه، بس جاه حقيقي مش جاه بتاع الدنيا، جاه مرتبط بالسماء مش مرتبط بالأرض، جاه مرتبط بمين؟ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبوها خاتم المرسلين، أبوها صاحب الرسالة، أبوها محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة رضي الله عنها السيدة الحكيمة الوقور رفيعة القدر التي وجدت ضلتها وسعادتها في هذه الأسرة. هنلاقي الأسرة دافئة ومتحبة، وكل واحد بيحاول يدي التاني أقصى ما عنده. كانت فعلا هي جميلة وتشبه أمها. وكعادة العرب لابد أن يتخذوا لها مراضع، وبالفعل تم ذلك. وبعدين بدأت بقى تدخل في الطفولة، وبدأت الأم تعلمها يعني حتى يعني لا تأخذها بقى لهو الطفولة والعبس، وإنما حتى في الطفولة دول أولاد أنبياء، حتى الطفولة لابد أن تكون فيها من التعقل ومن الرشد، كسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعب كما يلعب الأطفال، وإنما يقول دعوني وشأني، يعني هذا ليس لي، اللي بتعمله ده ما عرفش ألعبه مع أنه طفل. نفس الشيء، فكانت الأم حريصة أنها تعلم بنتها أنها تبقى أم، وأنها تبقى زوجة صالحة وهي طفلة. فزي بقولك عاشوا هذا الجو الجميل لحد ما بدأت تشب عن توقيها وتنضج نضوج الأنثى، وكانت جميلة رقيقة عذبة حلوة الحديث. وكان أبو العاص ابن أخت السيدة خديجة دائما يتردد عليهم، لأنه كان بيشوف فيها أمه، بيشوف السيدة خديجة رضي الله عنها أمه، وكانت هي تغدق عليه وتحبه وتسعد بلقائه، لأنه يعني إيه رجل لطيف وطيب المعشر. المهم كان أبو العاص من رائد في التجارة، وكان أيضا قارئ، وكان متحدث لبق، وكان سيدا في قومه، وكان له مهابة، وكان له وضعه الجميل في وسط الناس أهل قريش. وفي نفس الوقت كان يعني يحب الدعابة، فكان كل لما يجي طبعا هو بيخرج بقوافل، كل ما يرجع بقى يحكي طرفة من اللي شافها هناك، فكانت تضحك وتهش لذلك زينب، وتسعد بكل لما يجي تسمع الحواديت،
1: بنت خالته بقى
2: وقاعدة بعيد كده وعملة تسمع، وهو بطرف خفي حس ان هي دي اللي ممكن يكمل معاها مشوار حياته، وهي دي اللي تملى حياته. وبدأ يلمح لخالته، وبعدين بدأ قال ما فيش غير ان انا الطريق المظبوط ان انا اقول للسيد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس فطلب لقاء حضرة الحبيب مصطفى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على علم وعلى دراية ان البنت مبسوطة، وان الخالة بتدي ملمح كل شوية ابو العاص اصله طيب، ابو العاص زي كعادة وكشأن كل ام. الشاهد فقال له أنا يعني عايز أتقدم لزينب، فقال لابد أن أستشيرها، هو عارف، لكن برضو شوفي قد إيه درس، عشان كل أب لازم يستشير ولاده، ولازم يتأكد إن هي سعيدة بهذه الزيجة ولا لأ،
1: قد إيه ده مهم يا أمي في الزمن ده بالذات.
2: طبعا الشاهد فأول ما قال لها ابن خالتك نادى اسمك، ونادى اسمك يعني أو ذكر اسمك، ومدام ذكر اسمك كناية عن أنه طلب إيدك، إحنا دلوقتي بنقول طلب إيدك، لكن في الزمان بقى في الزمن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكر اسمك،
1: مجرد ذكر الاسم معناها التقدم.
2: يعني أطرقت كده وسكتت وبنى على وشها الخجل، فعرف أنها موافقة، وتمت الخطبة، ثم تم الزواج، وثلاث أيام فرح ما فيش بعد كده، وجمع البيت، جمع العروسين زينب وأبو العاص، وكان بالفعل بينهم زوجية روحية، اللي كانت هي دي اللي جمعت حضرة النبي والسيدة خديجة، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة. ففعلا كان بيتهم يعني موئل للسعادة والحب، وعاشوا حياة جميلة جدا، لدرجة لما كان يسافر، وطبعا بيسافر كتير عشان تجارته، فكان يكتب لها شعر، يعني يصحى الصبح يكتب لها. مين بقى حد بيكتب لك شعر دلوقتي لما بتسافري؟
1: واحد نفسه والله يا ماما.
2: فكان يكتب لها قصايد، ولما يجي بقى يجيب الهدايا، وهي كانت تقعد مستنية يدوبك تزور أسرتها وترجع بسرعة على بيتها. وربنا أكرمهم بعبد الله وأمامة، واتربوا بنفسه، عشان كده بقول دايما القدوة العملية مهمة جدا في صناعة رجل وصناعة امرأة. البيت اللي ربى السيدة زينب، والبيت اللي ربى عبد الله وأمامة، هو ده اللي بعد كده كل السلسلة بقى كلها صالحة، لأنها كانت تربية بيت فيه عبق المودة والرحمة وحسن العشرة والأنس بالله، يعني اللي هو بيطفي عليهم هذا الشعور. ف فكان يرجع من السفر يلاقيها يعني لابسة ومهيئة وكأنها عروس. والست لما بتحب بيتها وبتحب حياتها بتبقى كل لحظة بتعيشها في بيتها، كل خطوة بتخطيها في بيتها بتجمله.
1: الله.
2: وعشان كده مهم البيت يبقى ساكنه حب، مهم قوي.
1: نعم.
2: البنت الست تجدد الحب في بيتها، سواء الحب ده زي الوردة وزي الزهرة إذا ما سقيناهاش تموت وتدبل. والسقية مش على المرأة وحدها، على المرأة وعلى الرجل. فبالضبط كده زي ما بحكي لك، يجي من بره كأنه حيقابل عروس وجايب لها هدايا وجايب لها الشعر اللي قالوا فيها، ويقعدوا يضحكوا على الكلام الطيب وتاخده وتروح لأسرتها، ويعني أسرة كده مزاملة بعضها.
1: الله.
2: الزمالة اللي ضاعت النهاردة في وسطنا. بس وفي مرة حصل بقى الرسالة وما كان والحواديت دي كلها، وكان هو مسافر. طبعا في الفترة اللي هو مسافر فيها بتروح لأمها وأخواتها، وسمعت ما حدث وشاهدت، لأن كان ضيف دائم في البيت الوحي.
1: نعم.
2: وكان مشاركهم في أبوهم وفي وقتهم وفي حياتهم وحي السماء.
1: نعم.
2: وبدأت تتذوق حلاوة الإيمان كشأن الأسرة. طب هتعمل إيه لزوجها؟ فروحت عايزة بقى تقول له، كان سفره طويل شوية. فأول ما جه من بره بدأت بقى تحكي له بس بهدوء، وهي عارفة إن في حاجة مش هتبقى هتنغص عليها السعادة دي. فقالت له حصل كذا كذا كذا كذا، وطبعا ده شيء غريب بالنسبة لكم، لكن أبويا صادق وأبي الصادق الأمين، وأنا على يقين إن كل اللي حكاه لنا حق، وأنا سمعته بنفسي. ففضل يسمع يسمع يسمع، هتسلم ما يردش، هتسلم ما يردش. وبعدين قال لها شوفي، يشهد الله على حبي لك، ويشهد الله على مكانتك، ويشهد الله أنني يعني لا أكذب والدك،
1: ولكن بيحبه.
2: لا أستطيع أن أدخل في دين والدك لعدة أسباب. يقولون أبو العاص ترك دين آبائه من أجل امرأته، وأنا لا أحب أن يقال علي هذا. دي بقى النعرات اللي بنتمنى أن احنا نخرج منها. نعرات الجاهلية والعصبية واللي لازالت موجودة في وسطنا،
1: موجودة بس بشكل تاني.
2: وتاخدهم العزة بالاسم.
1: نعم.
2: يعني يبقى في قمة الخطأ وعارف انه على خطأ، لكن تاخده العزة بالاسم
1: عشان ما يتقالش كمان مراته، يعني حتة مراته دي.
2: ودي حاجة غريبة، يعني
1: الواحد مفروض يبقى فرحان.
2: طب دي المشكلة، قولي ده الكلام ايام الجاهلية.
1: نعم.
2: انما لو تحصل النهاردة دي بتبقى المأساة اعظم واخطر. يعني يبقى الرجل عارف انه اخطأ في حق زوجته، طب اعتذر لها. الشجاعة كده، يعني اذا كان خير الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. لكن دي الست الرقيقة الحنونة اللي في بيتك
1: مرادة.
2: وانت غلط، طب اعتذر، طب قول الحقيقة. لكن عشان ست ما
1: يعني متقالش ان هو
2: بعض المعاني اللي تدل على العنجهية، واللي لابد ان يتخلص منها الانسان، لان ده نوع من الكبر، والكبر دايما من الفعل يعني الذي يقرب الى فحش القول وفحش الفعل،
1: فعل الشيطان.
2: الشاهد اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى، يعني خلاص اسقط في يدها. لكن حست ان رغم كل الحب اللي بينهم بتحبه وبيحبها وما تقدرش تسيبه، لكن في نفس الوقت في حاجز بينهم. شوفي بقى عظمة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم ما قالهاش لا، ده كمان ده دين ربنا. يعني مش مثلا واحد جاري ولا اخويا زعلني وانت لازم تخرجي من البيت، ابدا. سابها في بيت زوجها، لان الامر لم يصدر، سابها في بيت زوجها وعرف ان جوزها مشرك. ولكن هناك يعني ايه، في حالة امتناع نفسي، في جسر اتبنى بينهم رغم كل الحب اللي بينهم، ورغم ان هي ما سابتش بيتها وما حرمتوش من ولاده، عشان يجي من بره يلاقي دايما أطفاله وبيته مع أنهم أسلموا زي ما هي أسلمت. وعاشت بين نارين، والدها وأسرتها وزوجها. الأخطر من كده أنها كانت بترقب كل ما يحدث من إيذاء ومن امتهان ومن يعني تفنن أبو جهل، وتفننت أم جميل، وتفنن كل وعقبة ابن أبي معيط، تفننوا في إزاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن أبو جهل دخل مرة قال أنا بقى هخلصكم منه، واللي يحصل يحصل، وجاب حجر كبير وخلى حضرة الحبيب المصطفى بيسجد في المسجد في الكعبة، اللهم صل على حضرة النبي، جايب الحجر ويخبطه على رأسه. فبيقولوا لقوا الحجر وقع من إيده وبدأ يتراجع، فقالوا له في إيه، ماذا أصابك؟ قال لهم وجدت فحلا من الإبل كاد أن يقتلني. مع أن ما كانش فيه فحل من الإبل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيحمي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفحل تسمع هم، تسمع كلام كبير عليهم، تسمع تبكي، تروح لأبوها بس أهي بتشوفه، وتخرج. إلى أن حدث ما حدث في الشعب، وهحكي لك عن الشعب بتفصيل أما نتكلم عن السيدة أم كلثوم حبيبة الشعب. وشوفي بقى لما تسمع أن أمها الست اللي كانت عايشة في بيت راقي وكبير وعندها الخدم والحشم والأكل والأشياء

0: أخذته العزة بالاسم مش قادر يعمل حاجة، لحد ما حبيبة قلبي يعني خلاص حست ان هي وصلت لحالة من القهر فبدأت تمرض. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده قرروا الهجرة. كان بعد قبل موضوع الهجرة كانت السيدة خديجة رضي الله عنها مرضت مرضا شديدا نتيجة هذا الحصار اللي دام 3 سنين، وعمه أبو طالب أيضا نتيجة هذا الألم النفسي وأنه شايف أهله بالشكل ده برضو توفاه الله. ثم السيدة خديجة توفاها الله الاثنين في سنة واحدة، عشان كده كان اسمه عامل حزن. شافت كل ده وشافت إخواتها بيدوبوا إزاي بعد ما كان البيت كله فرحة وكله هنا وكله سعادة، وشافت ده كله لكن لا حول لها ولا قوة، إلى أن جاء الأمر بالهجرة. وخرج المهاجر العظيم وخرج قلبها وراه، لكن ماذا تملك؟ مش قادرة تخرج وراه، ومش قادرة يعني ما تطيعش زوجها، لأن اتعلمت من أبوها وتعلمت من أمها طاعة الزوج. وسافر حضرة الحبيب المصطفى إلى المدينة واستقر هناك، وحصلت غزوة بدر. وفي الغزو بيبص كده لقى من ضمن الأسرى مين؟ أبو العاص. عرفه، بص عليه وعرفه، فقال لهم استوصوا بالأسرى خيرا، لأن شوفي رقة القلب، مش قال هاتوا بقى اضربوه خلصوني أنا عايز بنتي، لأنه كان شغوف ببناته، عطوف على بناته
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بس فلما عرفت أن جوزها دخل ضمن الأسرة بقت هتتجنن، فقالت تعمل إيه؟ راحت، كان ممكن تبعت فلوس مع أخوه، ممكن تبعت أي حاجة عشان تفتديه. قالت حاجة، عارفة أن أبوها بيعشق السيدة خديجة، فرائحة عطر خديجة رضي الله عنها في هذه القلادة، راحت مطلعة القلادة اللي كانت أهدتها لها أمها وهي عروسة، وراحت بعتها عشان تفتديها بي. أول ما سيدنا النبي شاف القلادة بكى
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وقال شوف الأدب الآخر، جمعهم وشاورهم، إن شئتم للصحابة أن تردوا عليها هذا الفدو وتردوا إليها أسيرة. قالوا نعم، عارفين أنه هو عايز كده بس مش عايز يغصبهم ولا يحكم، ولا عشان حتى لا يكون هناك استبداد، وإنما هو تعلم المشاورة ونزل وشاورهم في الأمر ونزل أمرهم شورى بينهم، فهو لا يمكن يكسر الشورى أبدا، لابد أن تنفذ. وتم وسافر، بس قال له لو سمحت رجع لي بنتي.
1: أمي هنتوقف للأسف، وقت حلقتنا خلص، هنتوقف عند رجع لي بنتي. النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترك أبو العاص يعود إلى مكة، لكنه طلب منه أن يرسل إليه زوجته ابنة النبي ستنا زينب من خير نساء الأرض، كانت معنا اليوم. هنستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله، وتحيا الأمة بالإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر دون هذه الفريضة. فلا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة بل ولا التوحيد يمكن أن يبقى بدون الجهاد، لأن الجهاد حصن الإسلام وحصن المسلمين وحصن بلاد المسلمين، يدفع الله تعالى به الفتنة عن الناس، ويدفع به الأعداء عن العباد، ويدفع به الظالمين عن المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه، للجهاد آداب وأهداف وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله، وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول. والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين، وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم. فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه، كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت، فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي، فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك، فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت وجب أن تقوم الآخرين وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف. الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليك. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام، حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أية أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام، ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق، يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم، سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها، ودعاه قال: فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا، وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس، أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت، وأن الإسلام غير الجاهلية، وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة، وأصبح للعرب دين، وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة، فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين، وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين، أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال، والجهاد له آدابه. أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل، لذلك من ألقى السلاح فلا يقاتل في الإسلام، وقد نوه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء عندما كانوا يرشدون الجيش ويقولون له لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا ولو تذبحوا بهيمة إلا لطعام وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذن من الآداب أن لا تغل أيضا، أي أن لا تسرق، فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد ألا تهدم وألا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وألا تجلو وألا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم، فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم، والذي تغير هو العقيدة للإنسان. عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا صالحا يقيم في الحياة مع الآخرين على أساس من الحفاظ على الحقوق والواجبات للجميع. لذلك نرى بأنه من الإجرام الكبير ما فعلته إسرائيل عندما أخرجت شعبا من بلاده لتسكن مكانه، مثل هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أبدا. لذلك أمر الله تعالى أن نخرج من أخذ شبرا من بلادنا أن نخرجه منه، عندما قال تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم، دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق، بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله، ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم انتشر الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة، لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه، وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا. وأما بقية اليهود فقد عاشوا في بلاد المسلمين، عاشوا في بلاد الشام، وعاشوا في مصر والأندلس، وعاشوا في بلاد فارس، وما يزال إلى اليوم في بلاد المسلمين الكثير من اليهود يعيشون في اليمن وفي مصر وفي فارس وفي تركيا وفي المغرب وشمال إفريقيا. حتى الآن لا يعتبر اليهودي بين المسلمين ولا المسيحي غريبا، ما دام مواطنا صالحا يعيش له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين، إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد، كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط. وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع، والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين. وإلا فإن القتل بغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء، يعاقب الله تعالى عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان، قدسوا المال، لهثوا وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة.

0: معلومة مقدسية. قبة الصخرة في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها.
1: الله، شو هالوصف الجميل لقبة الصخرة؟
0: أجل إشي ينحك عنها. فقبة الصخرة يا مريم تعتبر تحفة معمارية إسلامية بكل المقاييس، وهي مبنى مثمن الأضلاع بني في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وقام بالإشراف على بنائها المهندسان رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام، واستغرق البناء لوحده 7 سنوات، عدا أنه كلف خراج مصر لمدة 7 سنوات، وهو ما يقارب وقتنا الحالي 2,700,000,000 دولار أمريكي.
1: بدي أسألك، بما أنها جزء من المسجد الأقصى، ما في شيء يدل على الصلاة فيها؟
0: أكيد في. فمثلا أمام كل باب من أبواب المبنى الأربعة بنجد 5 أعمدة، منها عمودين بتوصلهم أشعة الشمس و3 أعمدة أخرى لا تصلهم، وهي كدلالة لطيفة قصد فيها الصلوات الـ5، لأنه إحنا بنصلي صلاتين في النهار و3 صلوات في غياب الشمس.
1: دقة رهيبة فعلا، ما فاتهم شيء أبدا واهتموا بتفاصيل التفاصيل. شكرا جزيلا يا يوسف.
0: معلومة مقدسية

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

بات صلى الله عليه وآله وسلم ليالي منى في منى، وكان صلى الله عليه وآله وسلم سمحا في إقامة المناسك للناس، فهو الذي بعث بالحنيفية السمحة، ميسرا عليهم، فهو الذي قال إنما بعثتم ميسرين، رفيقا بهم، فهو الذي قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ومن ذلك أنه أذن للرعاة أن يرموا يوم النحر ويدعوا ما بعده ثم يرموا من الغد، وأذن لعمه العباس بترك المبيت في منى لانشغاله بسقاية الناس. بل العجيب الأعجب أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوجب دما على أحد في حجته تلك مع كثرة الجموع حوله، وأنهم حدثاء عهد بالإسلام، وإنما كان في الجراء ولهجه لا حرج لا حرج لا حرج إن الله قد وضع عنكم الحرج، مصدقا قول ربه وما جعل عليكم في الدين من حرج.

هذه التي شهدت فجاجها وشعابها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، يوم كان يتنقل بين قبائل العرب يتتبع منازلهم في شعاب منى وفجاجها، يعرض عليهم رسالته ودينه ودعوته. من ينصرني حتى أبلغ رسالة الله؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة الله؟ قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله وحده. هل تذكر صلى الله عليه وسلم تاريخه مع منى وهو في فجاجها مطارد مستضعف يبحث عمن ينصره ويؤويه؟ هل تذكر بأبيه وأمه وهو في هذا المكان؟ هل تذكر قبل 11 سنة يوم سرب هو والعصبة المؤمنة من الأنصار من شعاب منى بعد أن مضى هوي من الليل يسربون في هجعة الليل كما تسرب القطا حذرا أن يحس بهم أحد أو يدري بهم أحد، ليجتمعوا هنا في هذا المكان؟ هل تذكر بأبي هو وأمي؟ وهل تذكر أصحابه معه؟ عبادة بن الصامت، أسيد بن حضير، سعد بن عبادة، جابر بن عبد الله، وبقية العصبة الطيبة المؤمنة وهم في هذا المكان. قد مضى هزيع من الليل تمتد أيديهم إلى الكف الميمونة الطيبة المباركة، يا رسول الله ابسط يدك نبايعك، فصفقت أيديهم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة، منهم الإيواء والنصرة ولهم الجنة، لا ثمر غيرها ولا أجر سواها. هل تذكروا تلك الليلة؟ ليلة الخوف والتسلم واللياذ في هذا الشعب حيث لا يراهم أحد. هل تذكروا وتذكر سيدي وحبيبي وهم يسيرون في هذه الشعاب وقد أبدل الله الخوف أمنا والقلة كثرة والذل عزا؟ هل تذكروا وقد أظهر الله دينه ونبيه على الدين كله ولو كره المشركون؟ يقيني أن هذه الذكريات كانت تتداعى أمامهم وأن هذه المشاهد كانت تتراءى لهم فتستنطقهم شكرا لله وحمدا له. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. تداعت ذكريات الدعوة الأولى ناظري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقود هذه الحجيج في منى، ولذا لما سئل أين تنزل غدا إذا أفضت من منى جاء الجواب وأطياف الدعوة الأولى تتراءى أمامه، قال إنا نازلون غدا هناك في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها

نغم صاف عبر الأثير. نغم صاف عبر الأثير. نغم صاف عبر باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لك.

قد يسأل أحد سؤالا وهو: لماذا نسأل الله الهداية؟ ألسنا مهتدين ونحن على الإسلام؟ ما السر في تكرار هذا الطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. الحقيقة أن الهداية ليست مرحلة واحدة تأخذها في حياتك وتمضي. الحياة مثل لعبة المتاهة، في لعبة المتاهة في كل خطوة تخطوها تحتاج أن تكون هذه الخطوة خطوة صحيحة. كذلك نحن في الحياة نحتاج في كل خطوة نخطوها في حياتنا إلى هداية. لهذا لا يمكننا الاستغناء عن قول اهدنا الصراط المستقيم في اليوم 17 مرة في أهم عماد في الدين وهو الصلاة. وعند الحديث عن الهداية والاهتداء يعتقد كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض عباده بالهداية وحرمها عن آخرين، ولو أراد الله أن يهديهم لهداهم، بل يحتجون بالقدر لما يصدر عنهم من معاصي أو تقصير، زاعمين أن مشيئة الله نافذة وغالبة، بل ويحتجون على تواكلهم وتقصيرهم عن الواجب وتغيير ما بأنفسهم بآيات من القرآن الكريم يقتطعونها من سياقها ولا يفهمونها في معناها. يحتجون بقوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد،

تكون دون وصول الإنسان إلى الهداية. الشرط الأول من شروط الهداية هو المجاهدة والجهاد وبذل الجهد من أجل الهداية. الهداية لن تأتيك إذا لم تطلبها ولم تذهب إليها أنت. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن يرى الله سبحانه وتعالى فيك صدق التوجه وأنك فعلا تريد أن تقترب منه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما موانع الهداية فمن يستعرض القرآن وآيات الهداية وموانع الهداية يجد أن القرآن حصر موانع الهداية في ثلاثة أمور: الكفر والظلم والفسوق. لا يهدي الكافرين، لا يهدي الظالمين، لا يهدي الفاسقين. فالكافر منع الهداية عن نفسه لأنه اتخذ موقفا مسبقا رافضا لفكرة الإله أصلا. والظالم منع الهداية عن نفسه لأن الظلم يجعل الإنسان ينحاز لمصلحته دائما. والفاسق منع الهداية عن نفسه لأنه جعل هواه

سؤال الله الهداية في كل يوم 17 مرة يجعل المؤمن متيقظا في حياته، وأنه لا أحد ضامن للنجاة وهو على قيد الحياة. اهدنا الصراط المستقيم تجعلنا نستحضر دائما نعمة الله علينا، أن عرفنا عليه وسهل لنا طرق الوصول إليه وكتب لنا الهداية، فلنحافظ عليها من موانعها.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. استطاع المعتمد ابن عباد أن يخيف ألفونسو السادس الذي كان محاصرا لأشبيلية بأمير المسلمين يوسف ابن تاشفين، حيث لما قال له ألفونسو أنا مرتاح في هذا المكان، يعني في الحصار، مكان الحصار، وإنما أحتاج إلى مروحة لأطرد بها الذباب عني، فبعث إليه المعتمد والله لأبعثن إلى يوسف بن تاشفين ليبعث إليك بمروحة من المرابطين تنش عنك الذباب. ارتجف قلب ألفونسو السادس، وقد وصلت إليه أنباء قوة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، فرجع إلى حيث كان في جنوب فرنسا. هنا كان ليوسف بن تاشفين المكانة عظيمة. من هو يوسف بن تاشفين أصلا؟ هنالك دولة اسمها دولة المرابطين، نشأت في المغرب العربي، أنشأها رجل اسمه عبد الله بن ياسين، وذلك عام 45 و400 للهجرة. وعبد الله بن ياسين كان رجلا ورعا قائدا محنكا، وكان تقيا، وكان من أحد رجاله وقواده يوسف بن تاشفين. وقد نشأ يوسف بن تاشفين أيضا نشأة طيبة حسنة، وكان أيضا فيه ورع وتقوى وفيه حب للجهاد. تقول الروايات حينما تصف يوسف بن تاشفين بأنه ولد في موريتانيا، وكان أسمر نحيفا خفيف اللحية، وأيضا كان رجلا قوي الشكيمة، لا يدلك منظره على العزيمة الكبيرة التي في داخله. وقد استطاع بعد أن كون عبد الله بن ياسين حركة المرابطين، استطاع أن يكون دولة قوية جدا من حدود تونس حتى غانا جنوبا، والأندلس شمالا، والجزائر شرقا، وذلك عام 476 للهجرة. هذه الدولة تسمى دولة المرابطين، وكان أميرها في إبان قوتها والذي قواها وأنشأها هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وكان يكنى بأبي يعقوب. لماذا لقب نفسه بأمير المسلمين؟ أيضا هذه تدلنا على قيمة الرجل ومكانته. الرجل بعض خاصته ومستشاريه قالوا له بعد أن انتصر هذه الانتصارات الكبيرة وكون هذه الدولة ذات الحدود الواسعة، قالوا له لما لا تتلقب بأمير المؤمنين؟ فقال كلمة تذكرنا بكلمة عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن معاوية بن هشام صقر قريش، حينما قال له رجاله لما انتصر واستقر في قرطبة لما لا تلقب نفسك بأمير المؤمنين؟ فقال لا والله، إنما أمير المؤمنين من يملك الحرمين الشريفين، من يملك مكة والمدينة، أما أنا فسأظل أميرا ولست خليفة. يوسف بن تاشفين قيل له لما لا تسمي نفسك أمير المؤمنين، فقد أصبحت تقود دولة كبيرة في المغرب العربي وفي شمال أفريقيا، فقال لا يمكن أن أحمل هذا اللقب، لأنه لا يستحقه إلا من يملك شؤون الحرمين الشريفين مكة والمدينة. فما زالوا به حتى رضي أن يسمى أمير المسلمين، حتى لا يتعارض لقبه مع لقب أمير المؤمنين في بغداد، طبعا كان في عهد الدولة العباسية. وكان أيضا يرى أنه يظل في المغرب العربي تابعا للدولة العربية القائمة في المشرق العربي، وهذه فيها دلائل على نكران الذات وعلى قوة الشكيمة وعلى صفاء النية، ولا نزكي على الله أحدا. إذن هذا الرجل الأسمر النحيف المسمى يوسف بن تاشفين المكنى بأبي يعقوب كان يملك دولة قوية في المغرب العربي، وكان يقود معارك ضد أعداء الإسلام وضد أعداء الدولة التي تطبق شرع الله. وقد عرف عن ابن تاشفين ومن قبل عن عبد الله بن ياسين أنهم كانوا يطبقون حدود الشرع في دولتهم التي أقاموها. عند ذلك انتشرت سمعة هذه الدولة، ووصلت مهابة
يوسف بن تاشفين إلى نفوس الناس في الأندلس وإلى نفوس الإفرنج، كما رأينا في قصة المعتمد بن عباد حينما هدد ألفونسو السادس بيوسف بن تاشفين. لما حصل الموقف اجتمع ملوك الطوائف بعد موقف ألفونسو السادس مع المعتمد بن عباد، اجتمعوا ومعهم علماء الأندلس. العلماء الفضلاء في الأندلس الذين اجتمعوا في ذلك المجلس قالوا نحن نريد أن نعلن الجهاد، لأن الجهاد هو الذي ينقذ الأمة من الأعداء، وقد بدأ يتربص بنا الإفرنج الدوائر ويكونونهم لقواتهم على أساس صليبي على أساس ديني. فمن الذي اعترض؟ اعترض ملوك الطوائف، قالوا لا، نحن أقل من أن نعلن الجهاد. وهذا دليل على أن تلك النفوس قد وهنت وقد دب فيها الضعف وقد أصابها الوهن، فقالوا لا نستطيع أن نعلن الجهاد. فاقترح بعض العلماء أن ومنهم وأيدهم المعتمد بن عباد وأيدهم المتوكل بن الأفطس الذي عرفنا أنه رفض أن يدفع الجزية للفونسو، أن يبعثوا إلى يوسف بن تاشفين ليأتي لإنقاذ الأندلس من قبضة الإفرنج الذين بدأوا يتحركون شمال أسبانيا شمال الأندلس. هنا اتفقوا بعد أن خطب فيهم المعتمد بن عباد خطبة عظيمة وقال أما والله لقد بلغ الخطر حده، وإن أعداءنا لمتربصون بنا، وإنهم لو هاجمونا بقواتهم التي أعدوها ونسمع عنها لينتصرن علينا، لما تعلمون من ضعفنا وخلافنا وشقاقنا، ونحن هنا في هذا المكان لم نستطع أن نجمع قوة واحدة لنواجه الأعداء، فكيف نستطيع أن نواجههم؟ وهل ترضون، يخاطب ملوك الطوائف، وهل ترضون أن تضيع الأندلس على أيدينا بعد أن بني فيها هذا المجد الإسلامي؟ فأثرت كلمة المعتمد ابن عباد في هؤلاء الجالسين، وكان ممن تأثر بها جدا المتوكل بن الأفطس وعبد الله بن بلقين، وكان واليا على غرناطة. اتفق الجميع على أن يبعثوا إلى يوسف ابن تاشفين، فبعثوا وفدا من العلماء، ومنهم أبو بكر ابن العربي ووالده محمد والد أبي بكر بن العربي، وبعض العلماء الذين كانوا حريصين على مصلحة المسلمين في الأندلس، وصلوا إلى يوسف ابن تاشفين في حيث يقيم في دولته في المغرب العربي، ومعهم الرسالة، وقد أتقنوا في أداء الرسالة وصوروا ليوسف ابن تاشفين الوضع في الأندلس والحاجة الماسة إلى قوته وجهاده لينقذ المسلمين ولينقذ أعراض المسلمين من أولئك الإفرنج الذين كونوا قواتهم في جنوب فرنسا. في الوقت نفسه كان الإفرنج فعلا قد أعدوا قوات عظيمة، وكانت أخبارها تصل إلى المسلمين، قالوا جمعوا الجميع الأجناس الأوروبية تحت شعار صليبي، وكان القساوسة هم الذين يقومون بالحملة لشحن الناس للقتال، وكما تقول الروايات كان هدفهم الأول الذي يشيعونه في الناس أن هنالك خطرا على النصرانية كلها في أوروبا كلها من شيء اسمه الإسلام، وأن المسلمين إذا استولوا على أوروبا فسيقضون على دماء الناس وسينالون من أعراض الناس، وهم همج إذا دخلوا بلدا أشاعوا فيه الرعب. وهذا طبعا بلا شك كذب، ولكنه كان يشاع بين الناس حتى تكونت قوة عظيمة في جنوب فرنسا. وهنا جاء دور المنقذ الحقيقي بعد الله سبحانه وتعالى في تلك المرحلة، ألا وهو أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

جاه فسائر الصرح أين المجد والجاه وانزل دمشق

0: هنا انطلق
1: باغ وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي علي علي علي
3: علي
1: خلي عدوك يولي
0: معكم

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة.

روى ابن كثير في البداية والنهاية أن جعيف السمرقندي كان صاحبا للخليفة العباسي المعتضد، وأنه خرج معه ذات يوم في رحلة صيد فابتعدا عن العسكر وكانا وحدهما، فخرج لهما أسد. فقال المعتضد: يا جعيف، أفيك خير اليوم؟ فقال له: لا والله. فقال له الخليفة: ولا أن تمسك فرسي لأنزل؟ فقال له: بلى. فنزل المعتضد واستل سيفه، فهجم الأسد عليه فضربه بالسيف ضربة قطع له فيها يده، فانشغل الأسد بيده فضربه على رأسه بالسيف فقتله. ويقول جعيف: وصحبته إلى أن مات، فما سمعته ذكر ذلك لأحد، وإني والله لا أدري من أي شيء أعجب، من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد، أم من عدم عتبه علي حيث ظننت بنفسي عنه. والله ما عتب.

يجب علينا أن نعلم أن الناس لا يستطيعون أن يخرجوا من قفص بشريتهم مهما آمنوا أو كفروا ومهما اغتنوا أو افتقروا. حتى الأنبياء الذين هم صفوة البشر كانوا في حياتهم ومشاعرهم الإنسانية كبقية الناس. فكليم الله موسى عليه السلام خاف حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، لأنه قبل أن يكون نبيا هو إنسان، وأخذته صورة الغضب حين عاد إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل وقد ألقى الألواح التي فيها التوراة وأخذ برأس أخيه ولحيته. هذا لأنه إنسان من لحم ودم. وقد انفطر قلب نوح عليه السلام حين غرق ابنه في الطوفان، هذا لأنه قبل أن يكون نبيا فهو أب. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه إبراهيم وعمه حمزة وزوجته خديجة، ذلك أن الإنسان وإن كان نبيا يعز عليه أن يفقد أحبابه. فتعاملوا مع الناس وفق هذه الحقيقة أنهم ناس. المرأة لو ملكت مال قارون ستفرح إن أهداها حبيبها وردة، لا لأنها لا تستطيع شراءها، بل لأن امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها. وهي مهما بلغت من القوة والمنصب فلا تستغني عن كنف رجل ولمسة حانية وكلمة حلوة، لأننا قبل المناصب

أن يحكم المرء شعبا كاملا لا يسد حاجته لأن يكون له ولد، لأن هذه فطرة وحاجة إنسانية، فلا تتوقعوا أن يكون الناس ملائكة. نحن نخاف ونغضب وننكسر ونفقد الشغف ونحزن ونبكي ونكره تماما كما نحب ونرضى ونسامح ونضحك. فعيشوا إنسانيتكم وتذكروا

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الذين يتشاركون ما كان قد حصل لأبينا آدم. أنا ذهلني أحد العلماء لما قال إنه أرجى صفات الإنسان عندي، يعني أحب صفات الإنسان إلي، يقول صفة الأنس كويسة، إنسان من الأنس يا عبد الرحمن، إلا أنه إنسان تأتي من معنى إيش؟ النسيان. تأتي بمعنى إيش؟
4: النسيان.
3: خليني قبل ما أقول هو إيش كان يفضل، أنت أي الصفات أقرب إليك في معنى إنسان؟ النسيان ولا النسيان؟ وليش؟ من غير الاستعانة بصديق.
4: أقرب للأنس؟
3: أنت أقرب إلى الأنس، ليش من النسيان؟
4: أنت قلت سألت الأكثر،
3: نعيد السؤال. يعني طب نعيد السؤال مرة ثانية، أيهما أقرب إليك في معنى الإنسان؟
4: الأنس.
3: هو أنه من الأنس، ليش؟ ما هو النسيان؟ أنا خالفك بس قول لي.
4: لأنه أنا عن نفسي طوال حياتي كنت أتعذر بهذا الشيء، عشان أقول والله الإنسان سمي إنسان عشانه بينسى وأنسى وأنسى وأتعذر بهذا الشيء. فجاتني نتيجة أو رد فعل كده أنه خلاص
3: رد فعل العكسية
4: بالضبط.
3: فوجدت أنه الأرقى في شأنك أن ترى الإنسان
4: في شأني الخاص
3: من الأنس. الله على هذا المرقى عشان لا يتذرع بإيش، يتعذر بالنسيان، ويا أخي ابن آدم نساي، وينسى أنه كلمة لما تقول ابن آدم نساي معنى جميل.
4: ليش؟
3: يعني جميل
4: كيف
3: شفت جمال أنه من الأنس، جماله أيضا في أنه نساي. يقول لك الله تعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم، أبي وأبوك اللي هو نموذج البشر، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة. الله تعالى قالها في سياق من الحنانة بسيدنا آدم لما نهي ألا يقرب الشجرة ثم تناول منها، في سياق غريب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تعرف واحدة من جماليات نسيان الإنسان نسيان إساءته. يقول لك الله تعالى لما يعاملك بالعفو يا عبد الرحمن ويعاملني والناس اللي زينا المساكين، لما الله يعاملهم بذلك يقول لك ينسي الله عبده سيئته عشان يريحك. شفت جمال النسيان من أين يأتي؟ يقول لك إن عاملك بالعفو مو بس ينسيك أنت، يمحو ذنبك من ديوان الكرام الكاتبين، ويمحو ذنبك من المكان الذي عملت فيه الذنب فلا يشهد عليك. لاحظ جمال النسيان. ففي معنى ثاني ان الانسان ياتي من الانس وياتي ايش؟ من النسيان. المعنى حق ترى النسيان هو الاقرب الى حياتنا دائما، اما المعنى حق الانس فهو الاقرب الى خاصتنا دائما. الانسان لما يكون مع الله وحده يجد تجلي مرقى في الانس، اما لما يكون يخالط في الحياه فيجد انواع النسيان كثير. صحيح. طيب احنا عندنا يقولوا العلماء للناس المقصرين في ولو كنت مقصرا، ترى يا جماعه الاعتراف بالتقصير جميل اذا ادى الى نتائج، اذا فتح على ابواب كبيره. فواحده من تلك الاشياء يقول العلماء الانسان حين يقع في طائله التقصير ياتيه نداء، كما جاء يا عبد الرحمن في الأثر الإلهي تسمعنا، يقول لك هكذا العبد لما يذنب ويقصر ينادى فيقال له
4: عبدي إن نسيتنا ذكرناك، وإن جافيتنا أمهلناك، وإن جئتنا قبلناك.
3: ثاني للأحسن، هذه أي جملة فيها عبدي تشعر كذا؟ يعني معقول توجه إلي بالخطاب وأنا غير لائق بالخطاب. هذه معناه. لذلك يقول لك عتاب الله لعبده جميل. ليش؟ لأنه يقول أثبت وجودك فتوجه إليك بالخطاب. يعني ما قال هذا ما يستحق أن يخاطب، ما يستحق أن يلتفت إليه، فتوجه إليك. فجاء في الأثر الإلهي نقول عبدي
4: عبدي إن نسيتنا ذكرناك، وإن جافيتنا أمهلناك، وإن جئتنا قبلناك.
3: شوف حلاوتها. إن نسيتنا إيش؟ ذكرناك.
4: ذكرناك.
3: وإن جافيتنا
4: أمهلناك.
3: أمهلناك. وإن
4: جئتنا قبلناك.
3: إذا جئتنا قبلناك. قل لي بالله عليك عبد الرحمن، أي واحدة من هذه الثلاثة ما تكفي؟
4: طبعا.
3: يعني لو بس جاك الإحساس حق أنك تنادى عبدي، يقول العارف بالله الدكتور العلامة فريد الأنصاري رحمه الله في كتابه جمالية الدين، يقول أنا لما أتوب أحس أن الله يناديني كذا في داخلي، يقول يا عبد أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. زي الذي قيل لي سيدنا أيوب أركض برجلك، تعال الدرب الأخضر حق التوبة، هذا مغتسل بارد وشراب. فعبدي هذه طبطبة أولى. بعدين أنا أعتقد الواحد ما ينتظر بعدها، بشوف من كرم الكريم إذا إن جئتنا إيش الأولى، أول واحدة إيش كانت؟
4: إن نسيتنا ذكرناك.
3: كيف تفهم هذه يا عبد الرحمن؟ إن نسيتنا، هل ينسى عبد الرب؟ إيش معنى النسيان اللي هنا؟ لاحظ قلت لك الإنسان من النسيان ولا من الأنس؟ هو ينتهي إلى الأنس لكنه يبدأ بإيش؟ يبدأ بالنسيان. إن نسيتنا كيف ينسى عبد الرب؟ زي إيش؟ يعني متى يستطيع يقول عبد الرحمن ولو كنت مقصرا نسيت الله في أني إيش تأخرت عنه أو أسأت به الظن؟
4: أحيانا أسأت به الظن.
3: أيوه. كيف يعني أسأت به الظن؟
4: ما تفكر في حكمته، تكون معترض أو أنه أزعل، زي ما أفرح بالعطاء مفروض أفرح بالمنع لأنه له حكمة. إذا زعلت من المنع أعرف أني نسيت حكمته ونسيت أتفكر في حكمته.
3: هذه واحدة من صور النسيان في الحياة. صحيح. وتعرف واحدة من صور النسيان إيش؟ إن نسيتنا ذكرناك. وأنا أقرأها بطريقة ثانية، إن نسيتنا ذكرناك. لأن الله له علامات، إشارات، رسل، عطف ولطف.
4: مثل الألم.
3: الألم يبعث لك إياه في صورة مرض، يبعث لك إياه في صورة كرب. أحيانا يجيك انقباض لا سبب له، يحصل ما يحصل.
4: صحيح.
3: وكان هذا الانقباض يدفعك إلى شيء. هذا إذا فالنسيان له صور كثيرة. إن نسيتنا إيش؟ ذكرناك. الله على هذه برأيك أيهما أكثر ملامسة للنفس والقلب، ذكرناك ولا ذكرناك؟ عندك يا عبد الرحمن
4: ذكرناك.
3: أنت الآن إحنا بنتكلم كمقصرين، إحنا مقصرين حقا مش كمقصرين حتى. ليش ذكرناك؟ ليش مو ذكرناك؟ أنا أحس إنه ذكرناك أقرب إلى تواضع الإنسان في حالة تقصير.
4: لأنه سبحانه وتعالى لما يجي يذكرك هو بهذه أصلا يعني
3: ذكرك.
4: ذكرك المجايب يذكرك.
3: فالعقبة كلها في أنه يذكرك. ويذكرك بما يشاء، بالتذكير، بالذكرى، بالتذكر. صحيح صحيح. الثانية كانت إيش من جمالها؟
4: وإن جافيتنا أمهلناك.
3: في أحد يجفو؟ يعني ألا تظن أنه الإنسان يجفو نفسه حين يقصر ويسيء؟
4: يغفل
3: ويغفل. صح، يجفو نفسه. الإنسان يشعر بوحشة. صح. هذه الوحشة هي المجافاة.
4: صح.
3: يعني أنا أعتقد ما في قرب وبعد، المسألة فيها أنت مع أنت، أنت مع أنت. الوحش التي تقع. حصل يا عبد الرحمن أنك استوحشت، يجيك وحشة كذا من التقصير يعني مر عليك أنت طبعا. لما تجيك الوحش إيش تسوي في العادة؟ يعني
4: عادة الوحشة أصلا تجيني من إيش؟ من الانشغال في الماديات. إذا أبدأ أحس كذا أنه أصرت مادي، كل شيء كذا بمقابل وصل
3: مادي بإطغاء أو إلهاء. أما مادي إحنا لازم نفهم كيف نعيش بالمادة ونسعى طبعا. بالحياة بحسنة الدنيا.
4: صحيح.
3: طب الوحشة اللي تأتيك من التقصير كيف تخرج منها؟ أو خليني أسألك سؤال قبل.
4: بالاعتراف.
3: ليش
4: الاعتراف؟ على جواب على طول.
3: على طول. بالاعتراف. الوحشة اللي تجيك هي عبارة عن إيش في الغالب؟ قبضة، بكاء، خلوة، شرور ذهن.
4: رسول مثل الألم.
3: يعني يرسل إليك الألم تحس الألم دائما يأتيك مطهرة الآلام ومطهرة.
4: بعض أحيان ألم جسدي، بعض أحيان ألم نفسي، بعض أحيان ألم روحي كده.
3: فلما يأتيك على طول تبدأ بالاعتراف. صحيح. اللي يسموها تفريغ الوعاء. يا أخي فضفض يا أخي فضفض. اللهم إني بين يديك عند دعائك كالوعاء، فافعل بي ما تشاء، أنا عبدك. تعرف واحدة من صور الفضفضة يا جماعة يا عبد الرحمن إيش؟ شفت الآه هذه كيف؟
4: صحيح.
3: يقول العلماء إن إبراهيم، الله تعالى يقول إن إبراهيم لحليم أواه، أي كان يتأوه حاله، وهو الخليل يعني. شوف المقامات. وهذه الآه توديك بعيد. أهم شيء فضفض، لأن يقول العلماء أيا كانت لغتك فلها عند الله تفاسير، هي مسموعة. وكل شيء عند الله مسموع له إيش؟ له معنى، ولن يخرج عن سمعه شيء، لأنه سمعه وسع الأصوات كلها، يعني كل اللغات. طيب والثالثة إيش هي في رحلة الإنسان؟
4: وإن جئتنا، وإن جئتنا قبلناك.
3: هو الإنسان يأتي ولا يؤتى به؟
4: يؤتى به طبعا،
3: لكن من كرمه ينسب إلينا نحن جئنا، مع أنه هو الذي أقبل بنا.
4: صحيح.
3: واستقبلنا
4: طبعا.
3: اللي يشوف قابل التوب، قابل التوب. يعني ما أعرف، يعني هو الواحد يعجب من جلال أن الله أتى به، ولا من جمال أنه استقبله. شيء غريب. فإن جئتنا إيش يصير؟ قبلناك. تعرف في للقبول حلاوة، عشان كذا النبي يقول في اللحظة التي يتوب فيها الإنسان يحس بأن الله فرح به، لله أفرح بتوبة عبده. شفت هذه معنى إن جئتنا قبلناك، هي لحظة مدثرة بالحلاوة. مدثرة بإيش؟ بالحلاوة. يعني تبقى القصة، ولو قصرته يبقى أن الله سبحانه وتعالى عز وجل إيش؟
4: يغير ولا يعير.
3: نعيدها من ثاني عشان نختم.
4: يغير ولا يعير
3: أبدا سبحانه وتعالى. يا جماعة، ولو كنا مقصرين،
4: ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا،
4: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا، مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: ورجاء.
1: فرع
0: لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: التوحيد.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا النصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومكملين في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعت سيدنا محمد رسول من رسله لملك بصرى. الرسول ده اسمه سيدنا الحارث بن عمير الأسدي، بجواب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى السلام: أنا رسول الله وبدعوك للإسلام. وسيدنا الحارث بن عمير الأسدي خارج، عد على منطقة اسمها مؤتة، فيها شرحبيل بن عمرو الغساني من قبيلة الغساسنة. دي قبائل موالية للروم، عددها يمكن يوصل لمئتين ألف. فشرحبيل بيقول لسيدنا الحارث: من أنت وأين تريد؟ على فين؟ قال: أريد الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأخذه ثم ضرب عنقه. أدي كارثة كبيرة، كارثة كبيرة في عرف الدول أن يقتل رسول مبعوث برسالة سلام، وكارثة كبيرة في هيبة الدول وهيبة الأمم. ولو يتسكت على حاجة زي كده يبقى احنا ضعفاء فنستباح. فلما وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده الرسول الوحيد اللي قتل، وعلى فكرة دي كانت عيبة حتى في حق الأمم، حتى لو انت عدوي ما تقتليش رسولي، يعني موقف دنيء. فلما وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب وحزن على سيدنا الحارث وقال: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليلقني في الغداء، يعني الصبح بكرة الفجر، خارج المدينة. جهز الجيش، تقريبا كان يوم الخميس بالليل، وجهزوا، ويوم الجمعة بالليل الكل خرج برا المدينة منتظر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بقينا كام الجيش؟ احنا بقينا 3000. المرة دي الجيش في سيدنا خالد بن الوليد، وفي يعني ايه اسماء جديدة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حط الخطة، قال: يحمل اللواء زيد بن حارثة، فان قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليحمل اللواء راية الحرب، راية القيادة، فليحمل اللواء من تختاروا من المسلمين. وبعدين سيدنا النبي خطب الجمعة في الناس، وطلع بعد صلاة الجمعة علشان يودع الجيش. لما راح عند الجيش قعد يبص على الناس كده، ما لقاش عبد الله بن رواحة القائد الثالث. شوية عبد الله بن رواحة جاي، قال له: أنت كنت فين يا عبد الله؟ قال له: يا رسول الله، أردت أن أحضر معك الجمعة ثم ألحق بالقوم. قال: يا عبد الله، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما أدركت غدوتهم. أنت لو طلعت قد أحد ذهب مش هتاخد الأجر بتاعهم، إن هم من الفجر مستنيني برا المدينة. هم سمعوا كلام النبي زي ما النبي قال: ليؤمن بيك والله بالله واليوم الآخر يقف برا يستنيني في الجيش. انت عملت حاجة انت اخترتها، بس انا ما وسطكش في كده. هما فاتك ثواب كبير، لو انفقت قد احد ذهب مش هتدرك من اطاع الله ورسوله. وبعدين سيدنا عبد الله بن رواحة قال لسيدنا النبي: طب وصيني يا سيدنا النبي. فقال: يا عبد الله، انك تدنو من ارض ليس فيها سجود، فاكثر السجود. هناك ما فيش حد بيسجد، فاسجد كتير هناك. قال: زدني يا رسول الله. قال: اكثر من ذكر الله فانه عون لك. قال: أوصني يا رسول الله، عايز أسمع كمان. قال: يا عبد الله، لا تعجز، إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. ثلاث وصايا من سيدنا النبي لسيدنا عبد الله بن رواحة: كثرة السجود في الأرض التي لا يسجد فيها، ذكر الله يقوي قلبك على المواجهة اللي هتحصل، وما تيأسش، لو أسأت عشر مرات تحسن واحدة، فإن الحسنات يذهبن السيئات والحسنة عندي بعشر أمثالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلوا على الله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا مرضعة ولا تهدموا بيتا ولو وجدتم عابدا في صومعته فلا تتعرضوا.

0: له ولا تغرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة. وصايا الحرب اللي كلها أنا مش عارف أقول كلها حب ولا كلها سلام، وصايا من العدل العادل الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يؤخذ أحد بذنب أحد. وصايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن رواحة لقى فيها أنوار كتير قوي. الأولى فكرة أن سيدنا عبد الله بن رواحة اختار الأمتع، الأمتع بس ما كانتش وصية النبي، يعني النبي قال تقابلوني كلكم بعد الفجر تستنوني برا المدينة، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليلقاني في الغداء خارج المدينة. فكلهم طلعوا، سيدنا عبد الله بن رواحة عارف أن النبي هيجي لهم بعد صلاة الجمعة، فاختار اللي ممكن يكون أقرب للروحانيات، فرح يحضر اغتسل وحضر خطبة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام مسجد نبوي، وطلع مع النبي ما مش هيمشوا. قال له لو انت طلعت احد كله ذهب، لو انفقت مثل احد ذهب ما ادركت غدوتهم، لان الانتظار ده مش ممتع. خطبة الجمعة مع النبي ممتعة والصلاة ورا النبي ممتعة، بس مش دايما الامتع هو الاعلى مقاما، اللي النبي يقوله هو الاعلى مقام. فساعات كتير يبقى مطلوب منك مشاوير، ممكن المشاوير دي ما تبقاش ممتعة، مع أمك للدكتور، مع أبوك تشتري معاه حاجة، مع أختك عشان محتاج تبقى جنبها في حاجة، بتعمل حاجة تبدو مش ممتعة. البنات لما بتخلف تحفظ قرآن في الجامعة وبتحاول يبقى عندها دروس وعمل خيري، أول ما تخلف مع العيال وبتغير لهم وبترضعهم والبيبرونة وحاجات ممكن تبدو في بعضها مش ممتعة، بس هي أعلى مقاما لأن دي فرائض، والتانية مقامها عالي بس كانت نوافل بعضها، ودي عبادة الوقت. فالامتثال لأمر النبي ده نور مهم جدا تعمله، وده الأتقل في الميزان والأقرب إلى الله ورسوله. تاني حاجة وصية سيدنا النبي لما قال له لا تعجز، دي وصية لي نحن والله، لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. الوصية دي بتعرفك على ربنا، مين ربنا؟ ربنا مش متربص علشان يعذبك، متربص بالبلدي يعني بيتلكك، بس هي لا تقال في حق الله، بس العلماء درسوها لنا في العقيدة اسمها وهم الإله المتربص. ربنا مش بيبقى مستنينا نغلط عشان يقبض علينا ويدخلنا النار، ده مش ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لما بتعمل 10 سيئات تعمل حسنة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى يسامحك عن 10 في مقابل الواحدة. لا تعجز إن أسأت 10 أن تحسن واحدة، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة عندي 10 أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ده بيعرفك على ربنا، اعرف ربنا من خلال أنوار كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم، والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، دين، فإن كنت بارا بوالديك ستجده في أبنائك، وإن كنت عاقا لهما والعياذ بالله ستجده كذلك في أبنائك.

0: يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. إن الله عز وجل قل يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا، وعلى ذلك الأب قس ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه؟ فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك، دائما اعكس لهم الصورة الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال، لا بتواصل اجتماعي، لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة، من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

في حيل الشيطان مع الإنسان في الطاعة. الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولا بد للإنسان من أن يعرف شراك عدوه وحبال عدوه والطرق الذي يوقعه به عدوه حتى يجتنب هذه الحبال وهذه

ينصبها ويرميها الواحد بعد الآخر في إيقاع الإنسان في المعاصي. الحبل الأول: يأمر الشيطان الإنسان، يوسوس له بسماع حديث المعصية. الله عز وجل في القرآن الكريم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما مباشرة يقول لك افعل المعصية، لا، هو يبدأ درجة درجة، خطوة خطوة. في الخطوة الأولى هو يأمرك باستماع حديث المعصية، يقول لك يعني يا أخي اسمع، اسمع ما يجري بين الناس عندما يشربون الخمور، اسمع ما يجري بين الناس عندما

أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين

هذا الاستماع رضا، لكن الخطوة الأولى للشيطان مع الإنسان أنه يأمرك أن تستمع استماعا إلى حديث المعاصي. لذلك أنت اقطع عليه الطريق من أوله، ولا ترضى أن تستمع لحديث المعصية. الخطوة الثانية، إذا امتثلت أمره يأمرك بالنظر إلى المعصية. يقول لك انظر انظر انظر يا أخي، صار هلأ العالم عالم منفتح على بعضه البعض، هذا عالم الفضائيات وعالم سرعة الاتصالات، معقول أنت ما تعلم ماذا يحدث ولم ترى ما يحدث؟ يا أخي أنت بس انظر هذا الفيلم الذي فيه سقوط، أنت بس انظر إلى لاعبي الميسر كيف يلعبون. هو يقول لك، يقول لا تفعل أنت هذا الأمر، بس انظر إليه نظر يا أخي حتى تتعرف عليه. يأمرك أولا باستماع حديث المعصية، يأمرك ثانيا بالنظر إلى المعصية، يأمرك ثالثا بمجالسة

يأكلك هؤلاء القوم؟ لن يأكلوك، اجلس معهم. ورب العالمين قال لنا في القرآن الكريم: فلا تقعدوا معهم. لا يجوز القعود مع أهل المعاصي، لا يجوز مخالطة أهل المعاصي والبقاء معهم، لأن هذه خطوة يخطوها الشيطان لإيصالك إلى شر كبير. إذن يأمر أولا باستماع حديثه.

أن يكون قلبك يهفو إلى المعصية معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض

يا أخي أنت ألست رجلا؟ ألست شهما؟ أليست لك مكانة؟ لماذا تخاف؟ افعل، تخاف من أبيك؟ لا تخاف. تخاف من أخيك؟ لا تخاف. تخاف من معلمك؟ لا تخاف.

أمره بالمجاهرة في المعصية. يقول له: أنت ليش تستحي من هذه المعصية؟ أخبر الناس أنك تفعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يجاهرون بالمعاصي، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن إبليس يريد ما بعد هذا الأمر، فإن ائتمرت بأمره السادس في المجاهرة في المعصية وصرت تتكلم أمام الناس وتحمل الخمرة أمام الناس والعياذ بالله تعالى، وصار الإنسان ينظر إلى المحرمات أمام الناس ولا يستحي ولا يخاف من الله من هذه الفعلة، قال أمره بالأمر السابع، يأمره باستصغار المعصية. قل: أنت ماذا فعلت؟ هذه فعلة صغيرة، بإمكانك أن تفعل أكثر. فيدعوك إلى أن تفعل معاصي أكثر وأكثر وأكثر، وفي كل مرة هو يستصغر عليك المعصية. قال: فإن ائتمر بأمره، يعني ائتمر وصار فعلا يستصغر المعصية، يقول: أنا ما أفعل شيء، أنا ماذا أفعل؟ شوف الآخرين ماذا يفعلون. موظف يأكل رشوة قليلة، يقول: أنا ماذا أفعل؟ أكل شيء قليل، انظر إلى غيري ماذا يأكل، يأكل أضعافا مضاعفة. قال: فإن ائتمرت بأمره السابع، أمرك بالأمر الثامن، الحبل الثامن، يأمره بالإصرار على المعصية. يقول له: ابق عليها، حافظ عليها، كررها مرة بعد مرة. والله عز وجل يناديك: وتوبوا إلى الله.

بادر بالإقبال على الله يا أخي، ولا تترك الشيطان يزيد حباله حبالا أخرى حتى يسحبك إلى مكان لا تحمد عقباه في الآخرة، إلى عذاب الله عياذا بالله تعالى. فالحبل الثامن يأمرك بالإصرار على المعصية. قال: فإن ائتمر الإنسان

آخرين إلى المعاصي. فإذا بهذا الرجل إذا ائتمر بأمره صار داعية إلى المعاصي، يدل أصحابه، هو يعطي أصحابه أرقام الهواتف، هي تعطي صاحباتها صورا، تقول شو انظروا انظروا إلى هذه الصور، هو يوزع أفلاما ساقطة لا ترضي الله عز وجل، هو يدل الآخرين على أكل المحرمات، هو يدل الآخرين على عقوق الوالدين، هو يدل الآخرين على الوقوع في الميسر، هو الذي يدل الآخرين على الوقوع في الربا والعياذ بالله. صار داعية نائبا عن إبليس في عمله، أمره بالدعوة إلى المعصية. طبعا وربنا عز وجل يأمرنا بأن ندعو الآخرين إلى الخير، الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا هم يأمرون بالمعروف.

في إيقاع الإنسان بالمعصية. عرضتها عليكم وأنا أسأل الله عز وجل بمكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصلاح الصالحين وبأعمال الخيرين أن يجيركم جميعا من شر الشيطان وحبائله. في الحلقة القادمة إن شاء الله أحدثكم كيف نعتصم من الشيطان. ألقاكم على خير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الفقاعات حول الأرض. في ظل المعرفة الحديثة لقوانين السوائل وبشكل خاص الماء، نرى اليوم العلماء يؤكدون أن كل الماء الذي نراه على الأرض يدور دورة منضبطة ومقدرة ومحسوبة، وهنالك قوانين فيزيائية تحكم حركة كل قطرة ماء خلال دورتها منذ نزولها من السماء وحتى تصل إلينا، وأن كل المراحل التي تمر فيها قطرة الماء ليست عشوائية بل تسير بنظام محكم. وكيف ربط البيان الإلهي بين نزول الماء من السماء وبين كلمة بقدر، أي بنظام محسوب ومقدر؟ إن قطرة الماء الواحدة تحوي 5,000,000,000 جزيئة ماء، وهذا العدد الضخم قد نظمه الله بنظام محكم ومقدر ومحسوب ولا يحيد عنه أبدا ولا تتغير من عام لآخر، وهذا ما اكتشفه العلماء وأخبر به القرآن

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

من استطاع أن يمنع نفسه عن أربعة أشياء فهو خليق ألا ينزل به من المكروه ما ينزل بغيره. العجلة واللجاجة والعجب والتواني. فثمرة العجلة الندامة، وثمرة اللجاجة الجنون، وثمرة العجب البغضاء، وثمرة التواني الذلة. ولد لكسرى مولود فأمر فجيء ببعض أهل الأدب وجيء بالمولود فوضع بين يديه، فقال له كسرى: ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل يولد معه. قال: فإن عدمه؟ قال: أدب حسن يعيش به بين الناس. قال: فإن عدم ذلك؟ قال: صاعقة تحرقه. حدث الواقدي فقال: كنت مع أشعب نريد المصلى، فوجد دينارا، فقال: يا ابن واقد، قلت: ما تشاء؟ قال: وجدت دينارا فما أصنع به؟ قلت: عرفه، أي أعلن عنه. قال: أم العلاء إذا انطالق، يعني زوجته. قلت: فما تصنع به إذا؟ قال: أشتري به قطيفة أعرفها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كثيرة الصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فقيل: إن فلانة كذا وكذا، فذكر قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العرش.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.
0: إن

0: صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه.

قد يسأل أحد سؤالا وهو: لماذا نسأل الله الهداية؟ ألسنا مهتدين ونحن على الإسلام؟ ما السر في تكرار هذا الطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. الحقيقة أن الهداية ليست مرحلة واحدة تأخذها في حياتك وتمضي. الحياة مثل لعبة المتاهة، في لعبة المتاهة في كل خطوة تخطوها تحتاج أن تكون هذه الخطوة خطوة صحيحة. كذلك نحن في الحياة نحتاج في كل خطوة نخطوها في حياتنا إلى هداية. لهذا لا يمكننا الاستغناء عن قول اهدنا الصراط المستقيم في اليوم 17 مرة في أهم عماد في الدين وهو الصلاة. وعند الحديث عن الهداية والاهتداء يعتقد كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض عباده بالهداية وحرمها عن آخرين، ولو أراد الله أن يهديهم لهداهم، بل يحتجون بالقدر لما يصدر عنهم من معاصي أو تقصير، زاعمين أن مشيئة الله نافذة وغالبة، بل ويحتجون على تواكلهم وتقصيرهم عن الواجب وتغيير ما بأنفسهم بآيات من القرآن الكريم يقتطعونها من سياقها ولا يفهمونها في معناها. يحتجون بقوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويحتجون أيضا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الفهم الحقيقي للهداية يتطلب منا فهم مجمل آيات الهداية لا اجتزاؤها من سياقها. لذلك القرآن عند حديثه عن الهداية ذكر أن لها أسبابا وموانع. أسباب تسهل وتقود الإنسان إلى الهداية، وموانع وحواجز تكون دون وصول الإنسان إلى الهداية. الشرط الأول من شروط الهداية هو المجاهدة والجهاد وبذل الجهد من أجل الهداية. الهداية لن تأتيك إذا لم تطلبها ولم تذهب إليها أنت. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن يرى الله سبحانه وتعالى فيك صدق التوجه وأنك فعلا تريد أن تقترب منه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما موانع الهداية فمن يستعرض القرآن وآيات الهداية وموانع الهداية يجد أن القرآن حصر موانع الهداية في ثلاثة أمور: الكفر والظلم والفسوق. لا يهدي الكافرين، لا يهدي الظالمين، لا يهدي الفاسقين. فالكافر منع الهداية عن نفسه لأنه اتخذ موقفا مسبقا رافضا لفكرة الإله أصلا. والظالم منع الهداية عن نفسه لأن الظلم يجعل الإنسان ينحاز لمصلحته دائما. والفاسق منع الهداية عن نفسه لأنه جعل هواه

سؤال الله الهداية في كل يوم 17 مرة يجعل المؤمن متيقظا في حياته، وأنه لا أحد ضامن للنجاة وهو على قيد الحياة. اهدنا الصراط المستقيم تجعلنا نستحضر دائما نعمة الله علينا، أن عرفنا عليه وسهل لنا طرق الوصول إليه وكتب لنا الهداية، فلنحافظ عليها من موانعها.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع قول الحق: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نستلهم بعض اللطائف من هذه الآية لعلنا نفوز بالعمل بها ونكون عند الله من الصالحين. هذه الآية المباركة تدعو الإنسان إلى التزام خلق التواضع مع كل الناس. شو هو التواضع؟ هو صفة إيمانية إذا ما تحققت في نفس الإنسان فهي دلالة على الطهارة بداخله. تدعو إلى المودة وإلى المحبة وإلى المساواة بين البشر حتى ينتشر هذا الترابط وحتى يختفي الحسد والبغض والكراهية من قلوبهم. هذه الآية تخاطب كل إنسان فتقول له: إياك أن تسمح لشخصك أن يصاب بما يمكن أن نطلق عليه التضخم الخبيث. تشعر أنك فوق مستوى البشر، أنك في مرتبة أعلى من البشر بسبب المال أو السلطة أو النفوذ أو ما شابه. لا، ربما تملك ما لا يملكون، ولكن أيضا ربما يملك آخر ما لا تملكه أنت. وبالتالي عليك أن تكبح جماح غرورك وإبليسية نفسك وتكون متواضعا مع نفسك ومع الخلق حتى تنعم في هذه الدنيا. غياب التواضع أيها الإخوة صفة الأبالسة وصفة المنحرفين، وما عم بالغ لما نقول الغرور هو صفة الأبالسة، لأن أول معصية لله تعالى هو الغرور، هو التكبر، صح ولا لا؟ طيب الله عز وجل بالقرآن شو بيقول؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس شو عمل؟ أبى واستكبر. وبآية تانية قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. شوف التكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن كل من يرفض التواضع، كل من لا يريد التواضع ويريد التكبر وغرور، هو من الذين اتبعوا خطوات الشيطان. وهون بدنا نسأل: لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع؟ لماذا قال عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا؟ لأن الخطور الأكبر بغياب خلق التواضع عن حياة وفكر وإيمان الإنسان إنك توصل بمرحلة معينة إلى مرحلة التكبر حتى على الخالق عز وجل. نعم، الإنسان يلي بيسمح لحاله أن تتمادى في صفة التكبر والغرور ولا يفرض سيطرة الإيمان عليها، قد يصل به الحال إلى مرحلة خطيرة يتكبر بها على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل مع فرعون يلي غرته الحياة الدنيا وصار عنده غرور بسبب مملكته وسلطته ونفوذه وجيوشه وقدرته. شو كانت النتيجة؟ بأنه وقف بين الناس شو قال؟ فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. شوفوا لوين وصل. وبالتالي لما يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة، هل سيكون صالحا مع نفسه أو مع أهله أو مع الخلق أو حتى مع الكون كله من حوله؟ إنسان تكبر حتى وصل إلى هذا المستوى الدنيء، هل سيكون متواضعا ومحسنا وعادلا ورحيما وعطوفا ورؤوفا مع الناس، أم سيكون ظالما؟ سيكون جبارا قاسيا متسلطا؟ لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، نحن نقرأ أمرا ربانيا لكل مؤمن بالتزام التواضع كسلوك إنساني عام. والمخاطب هنا هو كل إنسان في أمور حياته. إذا كنت رئيس عليك التواضع مع المرؤوسين، لأن وصولك إلى الحكم منه من عندك، منه بجهدك، بل هو بأمر من الله الذي قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذا كنت وزير، مدير، مسؤول، شو ما كنت، التزم بالتواضع الذي يذكرك دائما أنك بشر وأنك خطاء وأنك مثل هؤلاء الناس تماما. وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. التواضع أيها الأحبة هو أن تحقق في نفسك هذا الخلق الإيماني الذي يذكرك أنك متساو مع الناس في الإنسانية، وأنهم مهما كانت مكانتك أو كانت سلطتك أو كان درجتك، هؤلاء الناس جديرون بالاحترام وبالكرامة. لا تتكبر عليهم، لا يتحكم بك الاستعلاء، وأيضا لا تكون ذليلا أو مهانا. هؤلاء الناس اختلفوا معك في الفكر أو في الدين أو في العقيدة أو في المذهب أو في العرق أو في الجنس أو في أي شيء، أنت تلتزم خلق التواضع معهم، لأنه في حقيقته دليل ناصع على حسن معرفتك بمعنى العبودية لله تعالى. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مؤمن متواضع بخير كبير وبثواب عظيم، فقال: ما تواضع أحد لله. يعني النية في التواضع هي طاعة الله. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم اجعلنا من المتواضعين الصالحين، وارزقنا يا ربنا حقيقة معرفة النفس والعمل كما أمرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قد نغفل أحيانا عن خصائص النفس البشرية، يستنبط هذا من قوله تعالى: ونفس وما سواها. فكما أن هذا الجسم له قوانين، وفيه أجهزة، وفيه نسج، وفي طريقة في عملها عجيبة جدا، كذلك لنفس الإنسان قوانين قد نكتشف بعضها. من هذه القوانين مثلا أن النفس البشرية تحب الكمال في كل شيء، تحب البيت الفخم الواسع الجميل، الزوجة الجميلة، تحب المركبة الفارهة، هكذا فطر الإنسان. لكن هذه الفطرة حيادية، يمكن أن تكون سلما ترقى به أو دركات تهوي بها. لماذا في الدنيا تحب الكمال؟ تحب أعلى دخل، أجمل بيت، أجمل زوجة، أجمل سيارة. لماذا في أمر الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ هنا المشكلة. لذلك إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. الإنسان العادي يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤدي الفرائض ويعمل ويكسب المال ويستمتع بالمال ولا شيء عليه، هذا شأن أصحاب اليمين. لكن شأن السابقين السابقين، أولئك المقربون في جنات النعيم. فلماذا في الدنيا تحب الدرجة العلمية العليا؟ لا ترضى بالليسانس، تريد الدكتوراه، وتريد أن تكون مؤلفا، وتريد أن تكون علما، وإذا كنت في الجامعة تريد أن تكون أستاذا ذا كرسي. ولماذا في شأن الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ طبيعة النفس تحب الكمال، تحب قمة النجاح، لكن البطولة أن تطلب النجاح في الآخرة. لذلك هناك السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، وهناك أصحاب اليمين. أصحاب اليمين ناجون، لكنهم ليسوا في أعلى درجة. لذلك حينما تقرأ هذه الآية يخاطب الله بها أحد أنبيائه الكبار أولي العزم سيدنا موسى، يقول له: واصطنعتك لنفسي. من هذا القبيل سأل أحدهم عالما: كم الزكاة يا سيدي؟ قال: عندنا يا بني أم عندكم؟ قال: ليش كم دين فيه؟ أنا أعلم أن هناك دينا واحدا. قال له: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. طبعا هذا المعنى ليس بعيدا عن كتاب الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته وكل ذكاؤه وكل ملكاته وكل قدراته وطلاقة لسانه وخطابه وبيانه ووقته وعقله في خدمة الحق. هذه مرتبة عالية، لما لا نطمح إليها؟ في موضوع أخواننا الكرام أحدث نفسي به من وقت طويل يلفت النظر، أنك إذا كنت صادقا مع الله أعانك الله وأنجزت أعمالا لا تتناسب مع قدراتك أبدا. ولكن تتناسب مع صدقك، لأن الله عز وجل يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إنسان بيعيش أقل من 50 سنة، قبل 1000 سنة، بيترك مؤلفات هي في كل بيت، لبعد 1000 سنة هي في كل بيت. الإمام النووي ترك الأذكار، ترك شرح مسلم، ترك كتب من أجمل الكتب، رياض الصالحين. القرطبي ترك تفسير بعد 1000 عام. يعني قلما تجد طالب علم ليس عنده هذا التفسير. ابن القيم صاحب الفوائد، يعني علماء المسلمين عالة عليه، تارك مئات المؤلفات. الآن في كمبيوتر، في أرشيف، الآن وسائل المعرفة مسهلة جدا، كل كتاب باليد. تشعر أن الذي أجراه الله على أيديهم يفوق طاقة البشر، معونة من الله. الله عز وجل يعينك على قدر همتك وعلى قدر إخلاصك وعلى قدر صدقك. فلماذا في الدنيا نحب المكانة العالية، الدرجة العلمية العالية، المنصب الرفيع، المدير العام؟ ما بتقبل معاون مدير. لو لك إمكانات جيدة وعرضوا عليك معاون مدير ما بتقبل، إلا أن تكون المدير العام. أحيانا لا تقبل أن تكون معاون وزير. وزير، لماذا في الدنيا تحب أن تكون في المقدمة ولماذا لا تكون في الآخرة كذلك؟ لذلك الصحابة الكرام تنافسوا في الآخرة، فالذي ظهر منهم يفوق حد الخيال. والله كأنهم بشر ليسوا كالبشر، إنهم ملوك الدار الآخرة. يعني إنسان كل ما يملك يقدمه للدعوة، قال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. نحن الآن نطالب الإنسان أن يأتي إلى المسجد فقط، أن يحضر درسا فقط، نطالب الإنسان أن يؤدي واجباته فقط، أن يضبط لسانه، أن يكف أذاه عن الناس فقط، ونعده وليا صالحا. فلذلك أيها الإخوة، أنا أرى أن المحروم من بخل بالدعاء، من بخل بالطلب. يعني ملك الملوك قال له: أريد بيتا، بيعطيك، بيعطيك قصر. أريد مركبة، بيعطيك طائرة. أريد قلم رصاص، بيعطيك قلم رصاص. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخالق العظيم يقول لك: هذا طموحك، هذا منتهى أملك. في أشخاص أنا أعدهم تافهين جدا، ما له هدف بالحياة إلا بيت ملك، بيقول لك: بعد 33 سنة أخذنا بيت، الحمد لله، أبو شمالي بحي من أسوأ أحياء دمشق. ما له هدف ثاني إلا تملك بيت، أحيانا تأمين تعويض إضافي. هذا منتهى طموحه، لكن علو الهمة من الإيمان. لو أنك تعرفت إلى الله لارتقت أهدافك. قل لي: ما الذي يفرحك؟ أقول لك: من أنت. المؤمن يفرح بفضل الله، يفرح برحمة الله، يفرح إذا أطلق الله لسانه في نشر الحق، يفرح إذا أجرى الله الخير على يديه، يفرح فيما يعطي لا فيما يأخذ. وهذا مقياس دقيق جدا. هناك من يفرح إذا أخذ، وهناك من يفرح إذا أعطى. زارني أخ قال لي: والدي ترك 1000 مليون. أنا تأثرت. 1000 مليون كيف جمعها؟ يحتاج إلى قدرات عالية جدا في التجارة، وفي بناء البيوت وفي العقود وفي البيع وفي الشراء. مرة يعني أخ تمنى علي أن أعزي أخاه وقد توفي وترك 5,000,000,000، مات في فندق بسكتة قلبية وعمره لا يزيد عن 55 عاما، وجمع هذا المبلغ من بلدي بيت الله الحرام، ولم يصلي ركعتين في حياته، ولم يحج ولم يعتمر. والله أيها الإخوة، هذا الخبر ترك في نفسي صدمة. إنسان يجمع 5,000,000,000 دون أن يأخذ من أبيه شيئا بجهده الشخصي، كم شركة هو وكيلها، نوع إدارته، نوع ضبطه للأمور، ببساطة بالغة وهو في فندق، احتشاء قلب، سكتة قلبية، ينتهي كل شيء، حياة تافهة. بتقول أنا أنت ميلي وربع قطر شريانك التاجي، إذا أغلق انتهت كل أملاكك، انتهت كل مكانتك. أيام بيكون ملك، أعتقد أنه الخسرة الدماغية ما بتساوي رأس دبوس. في شريان فقد حركته، فقد نطقه، انتهى. بمكان يفقد ذاكرته، يدخل عليه ابنه يقول له من أنت، يخرج من معمله متجها إلى بيته، بقي ساعتين في الطريق لا يذكر أين بيته. بقدر رأس الدبوس من الدم لو تجمد في أحد أوعية الدماغ انتهى الإنسان، انتهت مكانته، انتهت هيمنته. بتقول أنا من أنت؟ أنت لا شيء، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء، في الورى قد طبعك. لا تؤمل من سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. فيا أيها الإخوة، لما لا تكون مهمتنا عالية؟ لما نرضى في شأن الآخرة بالدون؟ النبي الكريم علمنا، قال انظر في شأن دنياك إلى من هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. يعني في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق، الله عافاك، هي نعمة كبيرة. دائما المؤمن بالإيجابيات لا بالسلبيات، يفكر فيما أعطاه الله. أعطاك سمعة طيبة، لست ملاحقا، لست متهما، أعطاك زوجة سمعتها جيدة، لا تستحي أنها زوجتك. والله مرة إنسان في هذا المسجد استوقفني وبكى كالأطفال، قلت له خير إن شاء الله، قال لي ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. والله هي مصيبة، ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. اللي عنده أولاد، لا أقول أولياء لكن سمعتهم طيبة، الذي عافاه الله من الأمراض الخبيثة العضالة، نعمة كبيرة. انظر لمن هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. أما في شأن الآخرة، لا ينبغي أن تنظر إلى أراذل الناس وأنا ولي، لا، في أمر الآخرة ينبغي أن توازن نفسك مع المتفوقين، مع أصحاب رسول الله، مع المؤمنين الصادقين، من أجل أن تشحذ الهمة كي تكون في مصافهم. ولذلك قالوا علو الهمة من الإيمان، بقدر ما تكون مؤمنا تكون عالية الهمة. يعني الشيء الأساسي في هذا الدرس، أحيانا يجري الله على يديك عملا صالحا عظيما لا يتناسب أبدا مع قدراتك، ولكن يتناسب مع إخلاصك ومع صدقك ومع إلحاحك في الطلب. فاسأل الله من فضله. ولو سألت هؤلاء الكبراء في شأن المال تجدهم كانوا فقراء، وكانوا فقراء فقرا مدقعا، لكنهم أصروا على أن يكونوا أغنياء فصاروا من كبار الأغنياء. لو أن هذا الطلب كان في أمر الآخرة، في المعرفة، يعني الله عز وجل قال قل متاع الدنيا قليل، لماذا؟ لأنه منقطع. عندك بيت رائع، يجب أن تعلم أنه لا بد من أن تغادره في أحد الأيام دون أن ترجع إليه، هي حقيقة. كلما دعيت إلى تعزية في أرقى أحياء دمشق والبيت ثمنه 50 مليون 70 مليون، أتعظ موعظة بالغة. صاحب هذا البيت هو الذي صمم هذه التزيينات، هو الذي صمم هذه الكسوة، هو الذي اشترى هذا الأساس، أين هو؟ في قبر. لذلك ابدأ من النهاية، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعيش يوما بيوم وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. فأيها الإخوة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. 12 متكلما توفاهم الله عز وجل. كان شخص صار خبر، لأن عواد الطريق بيكون شخص ملء السمع والبصر، بقي خبر. مرة كنت راكب بطائرة من المغرب إلى دمشق، في تونس مع العفش أو الحقائب في تابوت، هذا ذهب إلى الرباط على أنه رجل ومعه هوية وجواز سفر، رجع بضاعة، هذا يخلص في الجمرك تماما، له أوراق. فالإنسان بيسافر إنسان بيرجع بضاعة، ما بتعرف. أيها الإخوة، ملخص هذا الدرس واصطنعتك لنفسي، كن من السابقين السابقين، لا تجعل همتك العلية في الدنيا، الدنيا زائلة. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يعني هذه الدنيا، القصور، المركبات، الطائرات، هذه ما أتيحت لأحباب الله، ما أتيحت لنبيكم عليه الصلاة والسلام، إذن لا قيمة لها عند الله. نشأ في الصحراء، لما فتح مكة قال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، يعني معقول سيد الخلق وحبيب الحق وزعيم أمة ونبي ورسول نام بخيمة وهو الفاتح؟ في كان يصادر أكبر بيت بمكة، أليس كذلك؟ أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. أيها الإخوة، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، بمعنى لا تكون كما يتمنى. في صفقة كبيرة جدا ربحت 80 مليون، بس المادة محرمة أو طريقة التعامل محرمة، فالحلال صعب ودخله قليل، أما الحرام سهل ودخله كبير، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين عرفوا الحقيقة. نحن أيام نتحدث عن الحقيقة لحدث واحد، نريد الحقيقة المطلقة، عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: دير بالك يا بني، هذه بسمة أمانة في رقبتك.
3: عيب يا عمتي، الله أكبر، ولا لحطة في عينيا.
4: الضرب عنا ممنوع والشتم عنا ممنوع، دير بالك يا عبد الله، أختي حساسة على الآخر.
3: الله يسامحك، هو أنا تعضرب يا أسامة؟ يعني لو في الأسبوع كفين ثلاثة بس عقدر هيك؟
2: لا والله كتر خيرك، طب خليهم خمس كفوف أحسن.
3: لا يا عمتي، تنقطع إيدي ولا أمدها عليها، هو أنا متجوزة عشان أضربها؟ هي بس تؤمر وأنا مستعد أنفذ.
2: فيش فيها يا بني أمر وتنفيذ، أنتوا الاثنين بدكم تشيلوا بعض، الحياة صعبة. الحياة ما بتخلى من مشاكل وخلافات، بس الشاطر اللي بيحل مشاكله بدون ما حدا يعرف.
3: تقلقيش يا عمتي، بسمة في عينيا، وبعدين إحنا بيتنا بيت ملتزم، مش تبعين مشاكل.
2: أيوة الله يفتح عليك يا بني.
3: طيب يا عمتي، كتب لي كتاب وكتبناه، وقتش بدنا نحدد العرس؟
2: هذا عندك يا عمتي، انتوا وقتش بدكوا تحددوا بتقولولنا.
3: يعني انا بقول في خلال شهرين نكون محددين.
2: على بركة الله يا عمتي.
3: طيب عن اذنكم بدقوا انا وبسمة شوية.
2: خد راحتك يا عمتي.
4: تقعدوش في غرفتي، ها ديروا بالكو، روحوا غاد على الغرفة التانية.
3: متجل منا من هالجيت يا أسامة، كل شهرين مش هتشوف وجوهنا.
4: مش قصة تتجل، بديش أتجل عليكو، انت عارف اغراضي جوا في الغرفة، وانا بديش اظن قاعد عندكو على قلوبكو.
3: حبيبي يا أسامة. يا بسمة، طنيني، ايش اخبارك؟
5: الحمد لله مبسوطة، طالما انت موجود انا بخير مبسوطة.
3: انا بصراحة كنت بدي اجيب لك جوال محترم، بس الراجل حكالي الاسبوع الجاي بدي اجيب اشي نظيف.
5: طيب ما انت جبت لي جوال.
3: جوالك هذا اللي جبته اي كلام، بدي اجيب لك جوال تشاومي، حاجة محترمة.
5: انت بدك تضلك تضيع مصاريك على الفاضي، انت بحاجة القرش.
3: طف اللي احسن منك، الخير كتير والحمد لله.
5: الله يسعدك ربنا.
6: تفضل يا سيدي، هاي البريد من الحج.
7: ايش الدعوة؟ مكون كله هيتو مرة واحدة، ايش القصة؟
6: سياف انا مليش دخل، الحج بقول لي ودي لسياف بودي لك.
7: انت بتعرف كم كاميرا في عندي لسه بدها تفريغ؟ وكل كاميرا عندها تصوير 12 ساعة بده تفريغ.
6: طيب والشباب اللي مفرغين عندك يعني قاعدين في الدار على الفاضي؟ ما يجوا يحللوا قرشهم، بياخدوا رتبهم من يمين، خليهم يجوا يفرغوا معك.
7: مالك يا ابو العباس تلوكش في الشباب؟ يعني الشباب الله يعينهم بيشتغلوا شغل ما شاء الله عليه ليل نهار، بس يعني عنا عبد الله عشان خاطب شوي ملتهب خطيبته.
6: ما داله خطب اكلت هوا. بكره يا حبيبي الجوال لم يكن الوصول، بعد الجوال مغلق، بعد البطاريه خربت، بعد نسيت جوالي عند خطيبتي، او كل يوم بطلع لك في موال.
7: شوف بالله مين يمكن ابو مصعب.
6: حاضر. وين يا عريس؟ والله في هالاسبوعين اللي خطبت فيهم ربربت ما شاء الله، شكل حماتك زغليل وحمام طبط طعميك.
3: حسستني انت لما خطبت حماتك ما زبطتك.
6: والله يا عم حما عن حما بتختلف، نيالك. انا حماتي كانت تعشيني فلافل وحمص والفول تجيبه من دون زيت.
3: ماشي يا ابو العباس، انتوا كنتوا ايام زمان والدنيا لقيتها اتغيرت.
7: انتوا فاتحين لي قصة على الباب، ادخل يا عبد الله.
3: السلام عليكم، كيف حالك يا سياف؟
7: الله يسعدك، وين هالغيبة يا زلمة؟
3: أول امبارح كنت عندك.
7: أول امبارح؟ يا زلمة اليوم الأربعة، امبارح الثلاث أنا ما جيتش هان، كان عندي شغل خارجي، ويوم الاثنين أنت طبعا ما جيتش، وعندك يوم السبت والأحد كنت عند خطيبتك، صح ولا لا؟ يعني أسبوع كامل.
3: أي طيب، يعني أنت بتعرف أن أنا كنت شرد من الشغل؟ ما أنت بتعرف، خطوبة.
7: حبيب الله يسعدك، على الجهاز تبع الكاميرات فرغ لي اياه كله هيتو واكتب لي التقرير.
3: حاضر ولا يهمك. البطاريه شحنات
7: 200 امبير جاهزه فل، يعني لو قاطعت الكهرباء حتضلك شغال.
8: مساء الخير يا ماجد.
9: يسعد مساك يا لؤي، ايش اخبارك يا لؤي؟
8: الحمد لله، الخطوه الاولى اللي اتفقنا عليها انا شغال عليها، انا هلقيت بشتغل تقريبا 12 ساعه عند ابو حسين.
9: يا عيني عليك يا لؤي، يا عيني، هيك انت تمام.
8: طب هل قد بعد مرحلة الشغل ايش؟
9: انا بدي اياك تخوض اول مرحلة، ملكاش في المرحلة اللي بعديها، فكر بس في مرحلة الشغل. هل قد
8: أنا متشوق إني أخلص كل المراحل.
9: حتخلص يا لؤي، ديمة ما أنت بتسمع الكلام وماشي على المنهج حتخلص.
8: نفسي أكون إلي اسم في المجتمع، نفسي أكون إنسان كبير.
9: فيش حدا بيقدر يحقق أحلامه بدون ما يتعب، لازم تتعب يا لؤي، والمرحلة هذه مرحلة أساسية في حياتك. قل لي ليش؟
8: ليش؟
9: الإنسان لما تكون جيبته مليانة بتكون قراراته من نفسه.
8: مش فهمها، يعني عيد وضحها.
9: حاضر، بس انت ركز معاي عشان انت تعبان شوي من الشغل. هل جيت لما يجي ابوك يعطيك 500 دولار ويقول لك بدك تشتري فيسبي او توك توك، بتقدر تقول له لا؟
8: كيف اقول له لا؟ هو اللي معطيني المصاري.
9: يا عين عليك، لكن لما انت تكون جايب المصاري بنفسك انت حر، بدك تشتري فيسبي، تشتري جوال، تشتري كاميرا، تشتري سيارة، انت معاك الخيار. عشان هيك لؤي المرحلة هاي أساسية في حياتنا، يعني ما تفكرش في المرحلة اللي بعديها. وصلت؟
8: طيب بنفعش الحين أفكر في مشروع البحر مع كاسة نسكافيه وعوقة؟
9: هذا فيش في أي مشكلة.
8: طب يلا، بدي أغير جو وانصطلت في الشغل.
9: ماشي يا لؤي.
0: هلا في لؤي
8: حبيبي. يا عدي
0: وين بطلنا نشوفه؟
8: وين بدي اروح؟ والله صرت اشغل عند ابو حسام 12 ساعة.
0: وحط طلب منك تشتغل؟ انت لسه صغير، تاخذ مصروفك من ابوك لسه.
9: عفوا عفوا يا عدي، انت كيف بتسمح لنفسك تتدخل في خصوصيات انسان تاني؟
0: نسيت انه انت ولي امره ومسؤول عنه وانا اتدخلت فيه.
9: هاي مشكلتكم انتم، بدكم تعيشوا عبيد طول عمركم.
0: فشر اللي خليني عبد عنده.
9: هذا كله كلام، ثقافتك عبودية انت. واقول لك الدليل؟
0: قول يا فيلسوف.
9: الدليل يا عدي انه انت بدك اياه يضل في عباءة ابوه. سيب الولد يا عدي، سيب الولد، الولد ماشي على منهج. بدال ما تتعلم منه قاعد بتخرب في دياره.
0: انا بخربش في ديار حدا، لؤي لسه صغير وابوه المسؤول عنه.
9: طب وانت ايش دخلك؟
0: ما تقول لحالك انت اللي ايش دخلك.
9: لؤي صاحبي.
0: يعني هو صاحبك لحالك؟
9: حاضر يا عدي، هاي لؤي، تفضل، مبروك عليك.
0: لؤي، انت يا لؤي لسه صغير، لازم تضلك مع ابوه، وسيبك من الكلام الفاضي تبع الشغل وابصر ايش
9: رد عليه يا لؤي، تفضل.
8: ممكن اسألك سؤال يا عدي؟
0: اكيد، تفضل.
8: ممكن تحكي لي شوي عن طموحك؟
0: طموحي كتير.
8: هل انت ماشي على خطة عشان تحقق طموحك؟
0: انا متوكل على الله يا حبيبي.
8: انت بتشتغل؟
0: أنا بشتغلش، بس أمورنا تمام. إحنا
8: مين إحنا يعني؟
0: أبوي معاه مصاري كتير، ليش أشتغل؟
8: هنا المشكلة، مشكلتك هاد بدها حل.
0: وإيش الحل يا لؤي؟
8: أول خطوة في الحل التمرد.
0: تمرد؟ حسستني والله في دولة بدها تمرد على الحكومة.
8: بدك تتمرد على الواقع عشان ترسم شخصيتك وتثبت ذاتك.
0: حبيبي، التمرد في الدنيا هذه بس لإشي واحد،
8: اللي هو
0: الاحتلال الصهيوني اللي سارق أراضينا. بدل ما تضيع وقتك في الكلام الفاضي، فكر كيف تقاوم هذا الاحتلال.
8: كيف أنا بتقاوم هذا الاحتلال وأنا مش عارف نفسي وذاتي؟
0: ليش؟ تعرفش السلك؟ تعرفش المعبر؟
8: طيب
0: باب النضال والثورة مفتوح، بدهاش كلام لابنه طموح ولابنه مستقبل وكلام فاضي.
9: عدي، انت وين كنت رايح؟
0: أنا كنت رايح على علوش، بدي أروح أجيب المسجل تبع أبوي.
9: طيب روح روح.
0: وليش ان شاء الله بتقولها بقرف؟
9: بقول لك روح روح يا زلمه.
0: انت بطل صوتك بالله،
9: بدك 100 سنه لما تفهم ايش معنى تمرد. يلا روح من هنا، روح.
0: انا رايح وسايب لكم مفهوميه الكو.
10: كيف؟
11: يسلموا ايديك، والله ماله لازمه.
10: اضلكيش كل ما اجيب لك شغله تقولي ملهاش لازمه، هذا اقل حاجه اقدم لك اياها.
11: الله يسعدك ويرضى عليك يا رب. كنت بدي أسألك سؤال، بس ما تفهمنيش غلط يعني.
10: عادي اسألي.
11: انت حكيت لي انه شبتك لسه مش جاهزة، وبنفس الوقت انت حكيت انه الفرح حيكون خلال شهرين. طب انت خلال شهرين بدك تكون مجهز الشقة يعني؟
10: اصلا الشقة مش ضايل فيها حاجة، بس شبابيك بدها وكل اموري تمام.
11: مش قلت الكهرباء لسه ما خلصتش؟
10: كيف بدي اركب شبابيك وقاصر بدون كهرب؟
11: انت قلت لسه الكهرباء ما كملتهاش.
10: يا بنت الناس يا بنت الناس، انا الاشتراك نفسه من شركه الكهرباء لسه ما عملتوش، بس انا هلقيت مدد من عند اهلي لما حكيت لك اجهزة الكهرب انا قصدي الاشتراك.
11: اه بسيطة والله، انا فكرت بدها شغل كتير.
10: طيب اليوم بدي اخذك اورجيك الشقة وبعدين نروح نتعشى برا، في مانع؟
11: ماشي، بس احكي لامي.
10: حاضر ولا يهمك.
0: على عافية علوش.
12: ولا عتبة المحل هذه قسما بالله اذا عتبتها تاني مرة لقص لك رجليك قص. اطلع برا.
0: اوف اوف اوف اوف اوف، مالك؟ شكرا المرة ضرباك وجات تكب غضبك علي؟
12: ولا مش انا المرة اللي بتضربني يا التافه، المرة اللي فاتت جاي تسوق الوطنية علي وتقول لي بدي اسمع اخبار واسمع اجتياحات واسمع ايش صار، ومقاومة مش مقاومة، وانت علوش ضد المقاومة؟ بتفكرني جاسوس ولا؟
0: انا بالنسبة الي كل انسان بعيدش المقاومة قيمته في المجتمع صفر، لان المقاومة هي اللي بتحافظ على كرامتنا.
12: ايوة همر كمان انار، ما هو انا جاسوس قدامك؟
0: لا انا ما قلتش عنك جاسوس، بس انا بحاول قاعد افهمك.
12: انا انسان يا حبيبي حمار بفهمش، منيح هيك؟ روح لواحد تاني فهمه.
0: طب ماشي بدي وصله.
12: الدنيا اخر النهار يا عداي، روح امشي من هان.
0: بتكاش تبيع؟
12: انا لقيت عداي خارج التغطية، تعال بكرة الصبح.
0: ماشي يا علوش.
12: والله عيل العيل ما ظلش على الخم الا ممعوط الذنب، جاي يقول لمقاومة. ولك انت فرقية تبعت العرس هذول الصغار، لو واحد يرمي جنبك وهدي بتعملها على حالك. بدي اسكر واروح، والتاني طلال النص سابني وطلع، وانا لحالي طول اليوم قاعد لي بيخترق لي جوالات النسوان وبتطلع لي عليهم، وبقول لك قال اشتغل يا علوش حل القرشك، على اساس انت يا طلال النص عايم في الحلال.
11: بدك تفطر هاني يا ابو لؤي ولا احط لك الفطور في الظرف تاخده معاك؟
10: لا لو في لي في ظرف عشان بدي افطر انا وعلوش.
11: حاضر ولا يهمك.
10: الضابط وين؟ نايم ولا طلع؟
11: قصدك لؤي؟
10: اكم ضابط عنا
11: يا ابو لؤي، سيبه على راحته، ما زال بيعملش حاجه غلط، ضلكش تضيق عليه.
10: خلص زي ما بدك، حسيبه براحته، لما الغلط يصل لركبته حنيتها انا بتدخل.
11: اي والله ابننا كويس، اي روح شوف اولاد التانيين كيف.
10: ما هو الاولاد العاطلين التانيين اللي انت بتحكي عليهم كانوا كويسين واهاليهم سابوهم، لما الغلط ركبهم ركوب.
11: زي ما بحكي لك والله ابنك كويس، بس انت تضايقش عليه.
10: براحته، واحد ربنا كاتب له يعيش محترم مع ابوه بيسيب ابوه وبروح بيشتغل بالسوبر ماركت 12 ساعة واقف على رجليه، وقديش بيعطيه الزلمة؟ قروش.
11: خلص ما دام هذا الاشي بريحه خلص.
10: براحته واقل من راحته. بس بتعرفي اذا بتجيني مرة تانية وبتقولي لي الحق ابنك، لا انت ولا هو حتضلوا في الدار.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا
1: وقنابل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن قصة حب راقية جدا بدأت قبل الإسلام وأثمرت بعد الزواج عن ولد وبنت علي وأمامة، لكن بعد البعثة فرق بينهم كفر الزوج الذي رفض تماما أن يدخل إلى دين الإسلام، حتى لا يقال عنه أنه ترك دينه ودين أبائه من أجل زوجته. ثم يشاء العليم أن يدخل الزوج إلى الإسلام ويجتمع مرة أخرى بزوجته وأسرته. بطلة القصة هي واحدة من خير نساء الأرض، أول حبات العقد الفريد من سلالة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر بناته والتي لقبت بصاحبة القلادة. بتهيألي دلوقتي أكيد عرفتم هنتكلم إن شاء الله عن مين. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. تفضل يا أمي.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا حبيبتي.
3: النهاردة أنت هتتكلمي عن باكورة أبناء حضرة بنات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن يعني غالية وريحانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زينب. قبل ما نتكلم في الموضوع ده عايزين بس نقول كلمتين صغيرين. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جمع غايات كمالات الصفات، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نقول وأقولها أبدا ودائما وأبدا أنه معلم الإنسانية الرحمة والحب والتسامح والعطف، فكيف بهذا الرجل أن يكون أبا؟ إزاي؟ يعني وهو بيعطف على المسكين وعلى التعبان وعلى المقهور وعلى المحزون وهو رقيق القلب، فكيف لو كان هو الأب؟ هنلاقي مفارقة عجيبة جدا. قريش هذه البيئة العربية المتنافرة الذين كانوا كالأصنام يعبدوا بعضهم بعض، أصناما تعبدوا أصناما، يعني هم يعني مش بيعبدوا بعض ولكنهم يتعبدون فيما يصنعون بأيديهم. حنجد هذه البيئة كانت تكره البنات وبل تأذي البنات، تقتل البنات، يعني اللي يجي له بنت يقتلها، وإذا بشر بها تبقى هنا بقى إيه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني بقى دي قمة البلاء. لكن رأي الحبيب مصطفى يتهلل فرحا بالبنت الأولانية ويسعد أيما سعادة بالبنت الثانية ويسعد قمة السعادة بالثالثة ثم الرابعة. يعني إزاي دي تيجي؟ ده مش كلام، تعالي شوفي دخلة كده بسيطة، خبطي الباب وتعالي ندخل بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: عليه وسلم
3: تعالي ادخلي كده هتلاقي البشرة الجميلة بزينب. تعالي ادخلي وشوفي حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى فيها زوجته ويرى فيها أمه ويرى فيها كل من أحبهم، كل سواء كانت مرضعة أو مربية أو أمه أو إلى آخره، كان يرى في هذه الطفلة الصغيرة، كان يروق لها ويداعبها، وكانت الأم نفس الشيء تتهلل فرحا كلما رأتها، تتذكر أنها ربطتها بالحبيب المصطفى، هذا الرجل العظيم اللي تنبأ له ورقة بن نوفل بأنه نبي مرسل، هذا الرجل العظيم، وهذه هي ثمرة من ثمرات هذه المحبة. لما نشوف زينب حليها سليلة فعلا عز وشرف وجاه، بس جاه حقيقي مش جاه بتاع الدنيا، جاه مرتبط بالسماء مش مرتبط بالأرض، جاه مرتبط بمين؟ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبوها خاتم المرسلين، أبوها صاحب الرسالة، أبوها محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة رضي الله عنها السيدة الحكيمة الوقور رفيعة القدر، التي وجدت ضالتها وسعادتها في هذه الأسرة. هنلاقي الأسرة دافئة ومتحبة، وكل واحد بيحاول يدي التاني أقصى ما عنده. كانت فعلا هي جميلة وتشبه أمها، وكعادة العرب لابد أن يتخذوا لها مراضع، وبالفعل تم ذلك. وبعدين بدأت بقى تدخل في الطفولة، وبدأت الأم تعلمها يعني حتى يعني لا تأخذها بقى لهو الطفولة والعبس، وإنما حتى في الطفولة دول أولاد أنبياء، حتى الطفولة لابد أن تكون فيها من التعقل ومن الرشد، كسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعب كما يلعب الأطفال، وإنما يقول دعوني وشأني، يعني هذا ليس لي، اللي بتعملوه ده ما عرفش ألعبه مع أنه طفل. نفس الشيء، فكانت الأم حريصة أنها تعلم بنتها أنها تبقى أم وأنها تبقى زوجة صالحة وهي طفلة. فزي ما بقولك عاشوا هذا الجو الجميل لحد ما بدأت تشب عن توقيها وتنضج نضوج الأنثى، وكانت جميلة رقيقة عذبة حلوة الحديث. وكان أبو العاص ابن أخت السيدة خديجة دائما يتردد عليهم، لأنه كان بيشوف فيها أمه، بيشوف السيدة خديجة رضي الله عنها أمه، وكانت هي تغدق عليه وتحبه وتسعد بلقائه، لأنه يعني إيه رجل لطيف وطيب المعشر. المهم كان أبو العاص من رائد في التجارة، وكان أيضا قارئ، وكان متحدث لبق، وكان سيدا في قومه، وكان له مهابة، وكان له وضعه الجميل في وسط الناس أهل قريش. وفي نفس الوقت كان يعني يحب الدعابة، فكان كل لما يجي طبعا هو بيخرج بقوافل، كل ما يرجع بقى يحكي طرفة من اللي شافها هناك، فكانت تضحك وتهش لذلك زينب، وتسعد بكل ما يجي تسمع الحواديت، بنت خالته بقى وقاعدة بعيد كده وعملها تسمع، وهو بطرف خفي حس ان هي دي اللي ممكن يكمل معاها مشوار حياته، وهي دي اللي تملى حياته. وبدأ يلمح لخالته، وبعدين بدأ قال ما فيش غير ان انا الطريق المظبوط ان انا اقول للسيد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم.
3: بس فطلب لقاء حضرة الحبيب مصطفى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على علم وعلى دراية ان البنت مبسوطة، وان الخالة بتدي ملمح كل شوية ابو العاص اصله طيب، ابو العاص كعادة وكشأن كل ام. الشاهد فقال له أنا يعني عايز أتقدم لزينب، فقال لابد أن أستشيرها، هو عارف، لكن برضو شوفي قد إيه درس، عشان كل أب لازم يستشير ولاده، ولازم يتأكد إن هي سعيدة بهذه الزيجة ولا لأ،
4: قد إيه ده مهم يا أمي في الزمن ده بالذات.
3: طبعا نعم. الشاهد فأول ما قال لها ابن خالتك نادى اسمك، ونادى اسمك يعني أو ذكر اسمك، وبدل ذكر اسمك كناية عن أنه طلب إيدك، إحنا دلوقتي بنقول طلب إيدك، لكن في الزمان بقى في الزمن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكر اسم،
4: مجرد ذكر الاسم معناها التقدم.
3: يعني أطرقت كده وسكتت وبنى على وشها الخجل، فعرف أنها موافقة، وتمت الخطبة، ثم تم الزواج، وثلاث أيام فرح ما فيش بعد كده، وجمع البيت، جمع العروسين زينب وأبو العاص، وكان بالفعل بينهم زوجية روحية، اللي كانت هي دي اللي جمعت حضرة النبي والسيدة خديجة، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة. ففعلا كان بيتهم يعني موئل للسعادة والحب، وعاشوا حياة جميلة جدا، لدرجة لما كان يسافر، وطبعا بيسافر كتير عشان تجارته، فكان يكتب لها شعر، يعني يصحى الصبح يكتب لها. مين بقى حد بيكتب لك شعر الوقت لما بتسافري؟
4: واحد نفسه والله يا ماما.
3: فكان يكتب لها قصايد، ولما يجي بقى يجيب الهدايا، وهي كانت تقعد مستنية يدوبك تزور أسرتها وترجع بسرعة على بيتها. وربنا أكرمهم بعبد الله وأمامة، واتربوا بنفسه. عشان كده بقول دايما القدوة العملية مهمة جدا في صناعة رجل وصناعة امرأة. البيت اللي ربى السيدة زينب والبيت اللي ربى عبد الله وأمامة، وهو ده اللي بعد كده كل السلسلة بقى كلها صالحة، لأنها كانت تربية بيت فيه عبق المودة والرحمة وحسن العشرة والأنس بالله، يعني اللي هو بيطفي عليهم هذا الشعور. فكان يرجع من السفر يلاقيها يعني لبسة ومهيئة وكأنها عروس. والست لما بتحب بيتها وبتحب حياتها بتبقى كل لحظة بتعيشها في بيتها، كل خطوة بتخطيها في بيتها بتجمله.
4: الله.
3: وعشان كده مهم البيت يبقى ساكنه حب، مهم قوي.
4: نعم.
3: البنت الست تجدد الحب في بيتها، سواء الحب ده زي الوردة وزي الزهرة، إذا ما سقيناهاش تموت وتدبل. والسقيا مش على المرأة وحدها، على المرأة وعلى الرجل. فبالضبط كده زي ما بحكي لك، يجي من بره كأنه حيقابل عروس وجايب لها هدايا وجايب لها الشعر اللي قالوا فيها، ويقعدوا يضحكوا على الكلام الطيب، وتاخده وتروح لأسرتها، ويعني أسرة كده مزملة بعضها.
4: الله.
3: الزمالة اللي ضاعت النهاردة في وسطنا. بس وفي مرة حصل بقى الرسالة وما كان والحواديت دي كلها، وكان هو مسافر. طبعا في الفترة اللي هو مسافر فيها بتروح لأمها وأخواتها، وسمعت ما حدث وشاهدت، لأن كان ضيف دائم في البيت الوحي.
4: نعم.
3: وكان مشاركهم في أبوهم وفي وقتهم وفي حياتهم وحي السماء.
4: نعم.
3: وبدأت تتذوق حلاوة الإيمان كشأن الأسرة. طب هتعمل إيه لزوجها؟ فروحت عايزة بقى تقول له، كان سفره طويل شوية. فأول ما جه من بره بدأت بقى تحكي له بس بهدوء، وهي عارفة إن في حاجة مش هتبقى هتنغص عليها السعادة دي. فقالت له حصل كذا كذا كذا كذا، وطبعا ده شيء غريب بالنسبة لكم، لكن أبويا صادق وأبي الصادق الأمين، وأنا على يقين إن كل اللي حكاه لنا حق، وأنا سمعته بنفسي. ففضل يسمع يسمع يسمع، هتسلم ما يردش، هتسلم ما يردش. وين قال لها شوفي يشهد الله على حبي لك، ويشهد الله على مكانتك، ويشهد الله أنني يعني لا أكذب والدك،
4: ولكن بيحبه
3: لا أستطيع أن أدخل في دين والدك لعدة أسباب. يقولون أبو العاص ترك دين آبائه من أجل امرأته، وأنا لا أحب أن يقال علي هذا. دي بقى النعرات اللي بنتمنى أن احنا نخرج منها. نعرات الجاهلية والعصبية واللي لازالت موجودة في وسطنا،
4: موجودة بس بشكل تاني. أمي
3: وتاخدهم يعني العزة بالاسم.
4: نعم.
3: يعني يبقى في قمة الخطأ وعارف انه على خطأ، لكن تاخده العزة بالاسم
4: عشان ما يتقالش كمان مراته، يعني حتة مراته دي.
3: يعني ودي حاجة غريبة،
4: يعني الواحد مفروض يبقى فرحان.
3: طب دي المشكلة، قولي ده الكلام أيام الجاهلية.
4: نعم.
3: إنما لو تحصل النهاردة دي بتبقى المأساة أعظم وأخطر. يعني يبقى الرجل عارف أنه أخطأ في حق زوجته، طب اعتذر لها. الشجاعة كده، يعني إذا كان خير الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، لكن دي الست الرقيقة الحنونة اللي في بيتك
4: مرادة.
3: وانت غلطت، طب اعتذر. طب قول الحقيقة، لكن عشان ست ما
4: يعني يتقالش ان هو
3: بعض المعاني اللي تدل على العنجهية واللي لابد ان يتخلص منها الانسان، لان ده نوع من الكبر، والكبر دايما من الفعل يعني الذي يقرب الى فحش القول وفحش الفعل،
4: فعل الشيطان.
3: الشاهد اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى، يعني خلاص اسقط في يدها، لكن حست ان رغم كل الحب اللي بينهم بتحبه وبيحبها وما تقدرش تسيبه، لكن في نفس الوقت في حاجز بينهم. شوفي بقى عظمة الحبيب المصطفى
4: صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم ما قالهاش لا، ده كمان ده دين ربنا، يعني مش مثلا واحد جاري ولا اخويا زعلني وانت لازم تخرجي من البيت، ابدا. سابها في بيت زوجها، لان الامر لم يصدر، سابها في بيت زوجها وعرف ان جوزها مشرك. ولكن هناك يعني ايه، في حاله امتناع نفسي، في جسر اتبنى بينهم رغم كل الحب اللي بينهم، ورغم ان هي ما سابتش بيتها وما حرمتوش من ولاده، عشان يجي من بره يلاقي دايما اطفاله وبيته، مع انهم اسلموا زي ما هي اسلمت، وعاشت بين نارين، والدها واسرتها وزوجها. الاخطر من كده انها كانت بترقب كل ما يحدث من ايذاء ومن امتهان ومن يعني تفنن ابو جهل، وتفننت ام جميل، وتفنن كل وعقبه ابن ابي معيط، تفننوا في ايذاء حضره النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان ابو جهل دخل مره قال انا بقى هخلصكم منه، واللي يحصل يحصل، وجاب حجر كبير وخلى حضرة الحبيب المصطفى بيسجد في المسجد في الكعبة، اللهم صلي على حضرة النبي، وجايب الحجر ويخبطه على رأسه، فبيقولوا لقوا الحجر وقع من إيده وبدأ يتراجع، فقالوا له في إيه، ماذا أصابك؟ قال لهم وجدت فحلا من الإبل كاد أن يقتلني، مع ان ما كانش فيه فحل من الابل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيحمي حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فحل تسمع هم، تسمع كلام كبير عليهم، تسمع تبكي، تروح لابوها بس اهي بتشوفه، وتخرج، الى ان حدث ما حدث في الشعب، وهحكي لك عن الشعب بتفصيل اما نتكلم عن السيده ام كلثوم حبيبه الشعب. وشوفي بقى لما تسمع ان امها الست اللي كانت عايشة في بيت راقي وكبير وعندها الخدم والحشم والأكل والأشكال والدنيا والحواديت، فجأة تبقى بين جبلين هي ومجموعة كبيرة جدا من المسلمين، ومش لاقين يأكلوا، ويأكلوا يدوبك الورق، حتى كلوا ورق الشجر وكلوا الجلد، كلوا كل حاجة، مش عارفة تعمل حاجة ولا قادرة تحميهم ولا قادرة تتصرف، كانت تبكي وتحزن لكن بلا طائل، وكل ما يشوفها زوجها يبص لها ويدخل غرفته وكأنه إيه، حاسس إن هي حزينة وهو حزين، لكن أخذته العزة بالاسم، مش قادر يعمل حاجة، لحد ما حبيبة قلبي يعني خلاص حست إن هي وصلت لحالة من القهر، فبدأت تمرض. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده قرروا الهجرة، كان بعد قبل موضوع الهجرة، كانت السيدة خديجة رضي الله عنها مرضت مرضا شديدا نتيجة هذا الحصار اللي دام 3 سنين، وعمه أبو طالب أيضا نتيجة هذا الألم والنفسي وأنه شايف أهله بالشكل ده، برضو توفاه الله. ثم السيدة خديجة توفاها الله الاثنين في سنة واحدة، عشان كده كان اسمه عامل حزن. شافت كل ده، وشافت إخواتها بيدوبوا إزاي بعد ما كان البيت كله فرحة وكله هنا وكله سعادة، وشافت ده كله، لكن لا حول لها ولا قوة، إلى أن جاء الأمر بالهجرة، وخرج المهاجر العظيم، وخرج قلبها وراه، لكن ماذا تملك؟ مش قادرة تخرج وراه، ومش قادرة يعني ما تطيعش زوجها، لأن اتعلمت من أبوها وتعلمت من أمها طاعة الزوج. وسافر حضرة الحبيب المصطفى إلى المدينة، واستقر هناك، وحصلت غزوة بدر، وفي الغزو بيبص كده لقى من ضمن الأسرى مين؟ أبو العاص. عرفه، بص عليه وعرفه، فقال له مستوصوا بالأسرى خيرا، لأن شوفي رقة القلب، مش قالها تو بقى اضربوه خلصوني أنا عايز بنتي، لأنه كان شغوف ببناته، عطوف على بناته
4: صلى الله عليه وسلم.
3: بس فلما عرفت أن جوزها دخل ضمن الأسرة بقت هتتجنن، فقالت تعمل إيه؟ راحت، كان ممكن تبعت فلوس مع أخوه، ممكن تبعت أي حاجة عشان تفتديه. قالت حاجة، عارفة أن أبوها بيعشق السيدة خديجة، فرائحة عطر خديجة رضي الله عنها في هذه القلادة، راحت مطلعة القلادة اللي كانت أهدتها لها أمها وهي عروسة، وراحت بعتها عشان تفتديها بي. أول ما سيدنا النبي شاف القلادة بكى
4: صلى الله عليه وسلم،
3: وقال شوف الأدب الآخر، جمعهم وشاورهم، إن شئتم للصحابة أن تردوا عليها هذا الفدو وتردوا إليها أسيرة. قالوا نعم، عارفين أنه هو عايز كده بس مش عايز يغصبهم ولا يحكم، ولا عشان حتى لا يكون هناك استبداد، وإنما هو تعلم المشاورة ونزل وشاورهم في الأمر، ونزل أمرهم شورى بينهم، فهو لا يمكن يكسر الشورى أبدا، لابد أن تنفذ. وتم وسافر، بس قال له لو سمحت رجع لي بنتي.
4: أمي هنتوقف للأسف، وقت حلقتنا خلص، هنتوقف عند رجع لي بنتي. النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترك أبو العاص يعود إلى مكة، لكنه طلب منه أن يرسل إليه زوجتي ابنة النبي ستنا زينب من خير نساء الأرض، كانت معنا اليوم، هنستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وفي أمان الله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كل خطاب يوجهه الله تعالى إلى بني إسرائيل موجه إلى هذه الأمة، كل حديث عن آدم موجه إلى كل إنسان. آدم الذي خلقه الله تعالى بيديه وأسجد له الملائكة ونهاه عن أكل الشجرة، هو هذا الإنسان اليوم. الإنسان اليوم الذي خلقه الله هو الذي خلق أباه آدم من قبل. وآدم أسكنه الله تعالى جنة الخلد، أو أسكنه الله تعالى جنة المأوى، ونهاه أن يطيع الشيطان. والإنسان اليوم أسكنه الله تعالى هذه الأرض ونهاه أن يعبد الشيطان وأمره أن يعبد الله، كما قال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. آدم أغواه الشيطان، ونحن اليوم يغوينا الشيطان. الذي أغوى آدم يحاول إغواءنا، فكما تاب آدم يجب أن نتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ونحن أنزل الله تعالى علينا قرآنا فيه دعوة إلى التوبة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هنا دعاء يعلمنا الله تعالى إياه. وكل ما جرى مع بني إسرائيل يجري اليوم مع هذه الأمة. فبنو إسرائيل نقضوا عهد الله، وكثير من هذه الأمة نقض العهد مع الله تعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كثير من الناس ينسون أنفسهم، يذكرون غيرهم وينسون أنفسهم. فالحديث عن كل شعوب الأرض من لدن آدم إلى يومنا هذا موجه إلى هذه الأمة، لأن الحديث عن قوم نوح الذين أصروا واستكبروا استكبار، والحديث عن قوم عاد وثمود، والحديث عن قوم إبراهيم وسائر الأقوام كبني إسرائيل من اليهود والنصارى، كل هؤلاء يتوجه الله تعالى إليهم بالخطاب من أجل أن نخالف مخالفاتهم ونعمل أعمالهم الصالحة. يعني بنو إسرائيل أرادوا أن يقتلوا المسيح، فقتل الإسلام محرم. قتل الإسلام اليوم مثل قتل المسيح، مثل قتل محمد عليه الصلاة والسلام، مثل قتل أي نبي، لأن الرسالة هي الأصل والنبي هو حاملها، فمن حارب الرسالة فكأنما قتل نبيا. وكم هم المسلمون اليوم الذين يحاربون الإسلام، فلو كان نبي الإسلام موجودا لقتلوه، ولكن الله تعالى حفظ القرآن وحفظ الإسلام من أجل أن يبقى حجة للمؤمنين وحجة على الكافرين. وعلينا أن نفهم أن الله تعالى جعلنا دعاة لأهل الكتاب، يعني نحن ندعو أنفسنا وندعو أهل الكتاب إلى الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الدعوة يجب أن نبدأ بها نحن، بدلا من أن ندعو الناس أولا نبدأ بأنفسنا ثم ندعو الآخرين بعد ذلك. هذه دعوة القرآن، بدأ عليه الصلاة والسلام بالتزام الإسلام وبدأ أصحابه يلتزمون بالإسلام، فمن خالف دعوة الله تعالى كان كبني إسرائيل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فكل من نقض عهد الله من المسلمين من بعد ما أخذ الله عليه الميثاق، والذي دعا بدعوة الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه من الخاسرين. وعلى هذا الأساس لا بد للمسلمين عندما يقرؤون قصص بني إسرائيل أو قصص اليهود والنصارى أو قصص المشركين أن يفهموا أن الخطابة يبقى لهم، فقد مضى المشركون واليهود أصبحوا على طريق والنصارى على طريق والمسلمون على طريق. المسلمون يجب أن يكونوا على صراط الله المستقيم، واليهود اختاروا طريق الغضب المغضوب عليهم، والنصارى اختاروا طريق الضلال فعبدوا غير الله، عبدوا مخلوقا هو المسيح ابن مريم. وأما نحن فإننا لا نعبد نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا قمرا، نحن نعبد الله تعالى وحده. هذه خصيصة هذه الأمة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا ما نؤمن به، أن عبدة المسيح أو عبدة العزير أو الكفار بالمسيح أو الكفار بموسى أو الكفار بأحد من الأنبياء هو كافر، لأننا أمة لا نفرق بين أحد من رسل الله، آمنا بكل أنبياء الله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو إيماننا وهذا هو تصديقنا لكل ما أنزل الله تعالى. والقرآن كتاب نزل في هذا الشهر من أجل أن يكون هداية البشرية إلى آخر الدهر، فعلى المسلمين أن يقرأوا القرآن من جديد وأن يتدبروا القرآن وأن يتفهموا القرآن وأن يعملوا بما في القرآن من أجل أن يكونوا ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ورثة محمد بن عبد الله، نحن الذين ورثنا عنه القرآن الكريم وتركه لنا الله تعالى محفوظا، لم يتبدل فيه حرف ولم تتغير فيه آية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الذي أنقذ أمة العرب والعجم وأنقذ الدنيا من جاهليتها لا بد وأن ينقذنا من جاهليتنا الجديدة، وهو الذي بنى خير أمة أخرجت للناس، وبه نستطيع أن نبني هذه الأمة في عهدنا وفي أجيالنا هذه حتى نحمل الإنسانية على هداية الله تعالى. لأن مالك الشيء يعطيه وفاقد الشيء لا يعطيه، من كان يملك الهدى أعطاه ومن كان لا يملك الهدى يعجز عن إعطاء ما لا يملك. ونحن نملك والحمد لله قرآنا وإيمانا، ونملك طمعا في رحمة الله تعالى وثوابا أن يهدي الله بنا ولو رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فكم من إنسان اهتدى برسول الله؟ تعرفون اليوم كم عدد المهتدين في جيلنا هذا؟ كان رسول الله واحدا، صار في الدنيا مليار ونصف المليار مسلم واهتدوا برسول الله. وكم مليار ومليون اهتدى منذ 14 قرنا إلى اليوم. لو رحنا نجري عملية حسابية لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهتدى به ملايين الملايين بل مليارات المليارات من عهد بعثته إلى أن تقوم الساعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. الرسول أكثر الأنبياء أتباعا، لأن الذين عبدوا المسيح كانوا في عهده، بعد أن تركهم المسيح عبدوا المسيح ولم يعبدوا الله. أتباع المسيح قلة، نصارى اليوم ليسوا أتباع المسيح، إنهم مشركون. المسيح قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فعبد بنو إسرائيل بعد المسيح عبد المسيح أو فريق منه، الذين يسمون اليوم بالنصارى. فلم يعبد المسيح أكثر من 30 سنة أو 40 سنة عبادة خالصة، وبقية النصارى قد كفروا بألوهية الله وكفروا عندما عبدوا المسيح. لذلك الذين ينتسبون إلى المسيح ويعيدون بميلاده فإنهم لا ينتسبون إلى المسيح بحق، لأن المسيح قال: إني عبد الله، وقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. كان شهيد بس في حياته، بعد ما ماتوا تغير كل شيء. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فنحن لا نريد أن نكون مثل الذين بدلوا دين الله من اليهود والنصارى. نحن على صراط مستقيم، وقرآن الله تعالى بين أيدينا يتلى آناء الليل وأطراف النهار، فعلينا أن نلتزم ولا نكون لا من المشركين ولا من اليهود ولا من النصارى، لا نكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. والإنسانية على موعد مع هذه الأمة، تنتظر هداية هذه الأمة لتمشي على هداها، لأن الإنسانية تحتاج إلى أمثلة من البشر، كما أن رسول الله كان قدوة لنا، لولا رسول الله ما اهتدى العرب. فالقرآن صامت حتى ينطق به النبي، والقرآن اليوم صامت حتى ينطق به المسلمون. فإذا ما نطق المسلمون بالقرآن وكان نطقهم موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان موافقا لطاعة الله تعالى، كان المسلمون ورثة الأنبياء بحق، كانوا هم المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إياكم أن تحتقروا أنفسكم بترككم الإسلام، أو أن تهينوا أنفسكم بمعصية الله تعالى، فإن المكرم عند الله من كرم نفسه. والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. في البداية بنو آدم مكرمون، ولكن بعض الناس لم يكرموا أنفسهم، أهانوها، فقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. الذي يهين نفسه بالكفر لا يستطيع أحد أن يكرمه بعد الله تعالى. والله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فكونوا كنبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كبني إسرائيل الذين كفروا بما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فعرفتم القرآن فإياكم أن تكفروا به، إياكم أن تبدلوا دين الله، وأن تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وأعظم الدلائل على طاعة الله ترك ما حرم الله وفعل ما أمر الله، اترك ما نهاك الله تعالى عنه وافعل ما أمرت به، كما قال تعالى: فافعلوا ما تؤمرون. وأهم ما تفعله بعد عبادة الله أن تحسن إلى عباد الله. الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. فمن أضر البشرية أو أفسد في الأرض فإنه قد ابتعد عن عهد الله سبحانه وتعالى. الخلق كلهم عيال الله، والدليل أنه يرزقه مؤمنين وكافرين، رجالا ونساء، عربا وعجما. الخلق كلهم عيال الله، أي يرزقهم من فضله ومن رحمته. فتخلق بأخلاق الله، وانظر إلى المسلمين على أنهم إخوة، وعلى أن الضالين محتاجون إلى الهداية، فتعاون مع المؤمنين على الفعل الخير، على البر والتقوى، وعلى دعوة الكافرين إلى الهدى، فيكون لك بكل واحد خير من الدنيا وما فيها. واسألوه تعالى أن يبارك لنا بالقرآن الذي هو كتاب الله الباقي إلى يوم القيامة، واسألوه تعالى أن يعيد للمسلمين بطاعتهم لربهم سيادتهم في العالم، أن يكونوا سادة الدنيا والآخرة بمعرفتهم بالله وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد بشر فقال إن تنصروا الله ينصركم، فاسألوه تعالى أن يعيننا على نصرة دينه، وعلى القيام بحقه، وعلى القيام بحق عباده، حتى نلقاه وهو راض عنا وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمنا أنفسنا قبل غيرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع قول الحق: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نستلهم بعض اللطائف من هذه الآية لعلنا نفوز بالعمل بها ونكون عند الله من الصالحين. هذه الآية المباركة تدعو الإنسان إلى التزام خلق التواضع مع كل الناس. شو هو التواضع؟ هو صفة إيمانية إذا ما تحققت في نفس الإنسان فهي دلالة على الطهارة بداخله. تدعو إلى المودة وإلى المحبة وإلى المساواة بين البشر حتى ينتشر هذا الترابط وحتى يختفي الحسد والبغض والكراهية من قلوبهم. هذه الآية تخاطب كل إنسان فتقول له: إياك أن تسمح لشخصك أن يصاب بما يمكن أن نطلق عليه التضخم الخبيث. تشعر أنك فوق مستوى البشر، أنك في مرتبة أعلى من البشر بسبب المال أو السلطة أو النفوذ أو ما شابه. لا، ربما تملك ما لا يملكون، ولكن أيضا ربما يملك آخر ما لا تملكه أنت. وبالتالي عليك أن تكبح جماح غرورك وإبليسية نفسك وتكون متواضعا مع نفسك ومع الخلق حتى تنعم في هذه الدنيا. غياب التواضع أيها الإخوة صفة الأبالسة وصفة المنحرفين. وما عم بالغ لما نقول الغرور هو صفة الأبالسة، لأن أول معصية لله تعالى هو الغرور، هو التكبر، صح ولا لا؟ طيب الله عز وجل بالقرآن شو بيقول؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس شو عمل؟ أبى واستكبر. وبآية تانية قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. شوف التكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن كل من يرفض التواضع، كل من لا يريد التواضع ويريد التكبر وغرور، هو من الذين اتبعوا خطوات الشيطان. وهون بدنا نسأل: لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع؟ لماذا قال عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا؟ لأن الخطور الأكبر بغياب خلق التواضع عن حياة وفكر وإيمان الإنسان إنك توصل بمرحلة معينة إلى مرحلة التكبر حتى على الخالق عز وجل. نعم، الإنسان يلي بيسمح لحاله أن تتمادى في صفة التكبر والغرور ولا يفرض سيطرة الإيمان عليها، قد يصل به الحال إلى مرحلة خطيرة يتكبر بها على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل مع فرعون يلي غرته الحياة الدنيا وصار عنده غرور بسبب مملكته وسلطته ونفوذه وجيوشه وقدرته. شو كانت النتيجة؟ بأنه وقف بين الناس سؤال فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. شوفوا لوين وصل. وبالتالي لما يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة، هل سيكون صالحا مع نفسه أو مع أهله أو مع الخلق أو حتى مع الكون كله من حوله؟ إنسان تكبر حتى وصل إلى هذا المستوى الدنيء، هل سيكون متواضعا ومحسنا وعادلا ورحيما وعطوفا ورؤوفا مع الناس؟ أم سيكون ظالما؟ سيكون جبارا قاسيا متسلطا؟ لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، نحن نقرأ أمرا ربانيا لكل مؤمن بالتزام التواضع كسلوك إنساني عام. والمخاطب هنا هو كل إنسان في أمور حياته. إذا كنت رئيس عليك التواضع مع المرؤوسين، لأن وصولك إلى الحكم منه من عندك، منه بجهدك، بل هو بأمر من الله الذي قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذا كنت وزير، مدير، مسؤول، شو ما كنت، التزم بالتواضع الذي يذكرك دائما أنك بشر وأنك خطاء وأنك مثل هؤلاء الناس تماما. وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. التواضع أيها الأحبة هو أن تحقق في نفسك هذا الخلق الإيماني الذي يذكرك أنك متساو مع الناس في الإنسانية، وأنهم مهما كانت مكانتك أو كانت سلطتك أو كان درجتك، هؤلاء الناس جديرون بالاحترام وبالكرامة. لا تتكبر عليهم، لا يتحكم بك الاستعلاء، وأيضا لا تكون ذليلا أو مهانا. هؤلاء الناس اختلفوا معك في الفكر أو في الدين أو في العقيدة أو في المذهب أو في العرق أو في الجنس أو في أي شيء، أنت تلتزم خلق التواضع معهم، لأنه في حقيقته دليل ناصع على حسن معرفتك بمعنى العبودية لله تعالى. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مؤمن متواضع بخير كبير وبثواب عظيم، فقال: ما تواضع أحد لله. يعني النية في التواضع هي طاعة الله. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم اجعلنا من المتواضعين الصالحين، وارزقنا يا ربنا حقيقة معرفة النفس والعمل كما أمرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية في كل حلقة. هذه الكلمة انتقيناها بعناية فائقة، قد تفهم لدى السامع بشكل خاطئ، قد يتوهم السامع معنى غير المعنى المقصود في هذه الكلمة، ومرد ذلك نابع من واحد من سببين. السبب الأول طغيان العامية على الفصيحة، فلربما يذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المشهور في استعمالنا العامي، ويبتعد عن المعنى الفصيح المقصود في الكلمة في سياقها القرآني. وربما يكون مرد ذلك أو سبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالجذر العربي اللغوي في المعاجم، أو الكلمة العربية الفصيحة في معاجمها تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون معنى منها مشهورا أكثر من غيره من المعاني، فيذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. ولكن السياق القرآني وما قاله المفسرون وما تقوله المعاجم يثبت عكس ذلك. أحبتي، نحن في هذا البرنامج لا نتناول هذه الكلمات جزافا ولا اعتباطا، وإنما نعتمد على أمور ثلاث أو على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هي السياق القرآني، ولا غنى لنا عن السياق القرآني، الكلمة يجب أن تخدم سياقها. الركيزة الثانية ما أجمع عليه المفسرون القدماء ومن بعدهم المحدثون، فالمفسرون هم في الأساس علماء لغة، هم لغويون أقحاح. والركيزة الثالثة وهي أهم الركائز ما تقوله المعاجم العربية. فالمعاجم أحبتي هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الوعاء الذي احتوى العربية وحملها واحتضنها لنا عبر القرون وعبر مئات السنين، فحمل الكلمة منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. نحن في هذه الحلقة نتناول قوله تعالى في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا هنا قاسمهما هو إبليس، هو الشيطان، وقاسم آدم وحواء إني لكما لمن الناصحين. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أن معنى قاسمهما من القسمة والمقاسمة، لكن ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المعنى المقصود هو من القسم، فهو أقسم لهما، هو حلف لهما. أحبتي، نعود بداية، انظروا معي إلى السياق القرآني. يقول لا بد من العودة إلى الآيات السابقة. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. معروف طبعا نهاهم عن هذه الشجرة، وهذه الشجرة مختلف عليها لدى المفسرين ما هي هذه الشجرة. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا كلمة قاسمهما. من بعدها يكمل قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

0: الخالدين. وسوس لهما الشيطان أن سبب النهي من الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة إما أن تكون ملكة أو تكون من الخالدين، وطبيعة النفس الإنسانية البشرية النفس أمارة بالسوء شكا في ذلك، ربما يكون ذلك، فأكلا خالفا أمر الله وأكلا من الشجرة فنزلا إلى الأرض. ثم بعد ذلك يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا إخواني السياق واضح جدا، قاسمهما أي أقسم لهما وحلف لهما إني لكما لمن الناصحين. أنت عندما تنصح إنسانا بشيء وهذا الشيء يكون مخالفا لما هو يعتقد، طبعا اعتقادهم وظنهم وإيمانهم هنا كان أنهم يطيعان الله سبحانه وتعالى، لكن إبليس لكن الشيطان عندما وسوس لهما حلف وأقسم، والقسم دائما يأتي للتأكيد وللتوكيد، فهو يريد أن يؤكد لهما صحة ما جاء به أن الله نهاهم أو نهاهما عن هذه الشجرة لئلا يكونا ملكين ولئلا يكونا من الخالدين، فجاء بشكل طبيعي بالقسم قاسمهما. هذا بالنسبة للسياق القرآني، وطبعا ما قاله المفسرون لا يختلف إطلاقا، لا يختلف البتة، يقولون أي حلف لهما وأقسم فهي من القسم بمعنى اليمين أو الحلف وليست من القسمة. وأما الركيزة الثالثة وهي المعاجم، فالمعاجم جميعها يعني القديم والحديث منها يقول القسم اليمين في المعاجم، وهنا يستشهدون بهذه الآية وقاسمهما أي فاعلهما من المشاركة. ما معنى فاعلهما من المشاركة؟ الجذر أو خلينا نقول تصريف فاعل في العربية هذا معروف لدى المتخصصين جيدا أنه يعني المشاركة. فأنا مثلا أقول قاتلتك أنا وحدي قمت بالأمر، لكني قاتلتك أنا وأنت تشاركنا فيه. صارعتك أي أنا وأنت قمنا بهذا الأمر، فهذه الكلمة هنا تعني من القسم من اليمين، فهو شاركهما القسم واليمين وأقسم لهما إنه لهما لمن الناصحين. فهذا المعنى المقصود في هذه الكلمة بالاعتماد على السياق القرآني، على ما قاله المفسرون، على ما ورد في المعاجم العربية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق للقائكم بحلقة جديدة وكلمة جديدة وزهرة جديدة من زهرات القرآن العظيم الجليل، نتناولها نتناقش بها نستمتع بها معا، فنودعكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الزهير قرآنية. الزهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم اسم الفتاح. الله عز وجل هو الذي يفتح خزائن رحمته على عباده، وهو الذي فتح على النفوس باب توفيقه، وهو الذي رفع الحجاب على قلوب أوليائه ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق حتى يصلوا إلى عين اليقين، وهو الذي يفتح لهم الأبواب إلى ملكوته سبحانه وتعالى، فيكون معنى الفتح الكشف والتبيين والإلهام مع التجلي، وهو الفتاح، ويميز الحق من الباطل، ويعلي الحق ويخزي المبطل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. الله هو الفتاح، يفتح علينا أبواب العلم، يفتح أبواب لساننا بالحكمة، فإذا أخلصنا لله أنطق الله لساننا بالحكمة. أول أنواع الفتح: يفتح علينا في أمور الدين وهو العلم، ويفتح علينا في أمور الدنيا، تكون فقيرا فيغنيك، تكون ضعيفا فيقويك، تكون مظلوما فينصرك على أعدائك، تكون مكروبا فيزيل هذه الكربة ويحل محلها الفرحة. لذلك فالإنسان إذا كان بعيدا عن الله عز وجل لا يمكن أن يسعد. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الفتاح، له الأسماء الحسنى لندعوه بها. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الذين يتشاركون ما كان قد حصل لأبينا آدم. أنا ذهلني أحد العلماء لما قال إنه أرجى صفات الإنسان عندي، يعني أحب صفات الإنسان إلي، يقول صفة الأنس كويس، إنسان من الأنس يا عبد الرحمن، إلا أنه إنسان تأتي من معنى إيش؟ النسيان. تأتي بمعنى إيش؟
4: النسيان.
3: خليني قبل ما أقول هو إيش كان يفضل، أنت أي الصفات أقرب إليك في معنى إنسان؟ النسيان ولا النسيان؟ وليش؟ من غير الاستعانة بصديق.
4: أقرب للأنس؟
3: أنت أقرب إلى الأنس، ليش من النسيان؟
4: أنت قلت سألت الأكثر، أي سؤال؟
3: يعني طب نعيد السؤال مرة ثانية، أيهما أقرب إليك في معنى الإنسان؟
4: الأنس.
3: هو أنه من الأنس، ليش؟ ما هو النسيان؟ أنا خالفك بس قل لي أنت ليش؟
4: لأنه أنا عن نفسي طوال حياتي كنت أتعذر بهذا الشيء، عشان أقول والله الإنسان سمي إنسان عشانه بينسى وأنسى وأنسى وأتعذر بهذا الشيء. فجاتني نتيجة أو رد فعل كذا أنه خلاص
3: رد فعل عكسية
4: بالضبط.
3: فوجدت أنه الأرقى في شأنك أن ترى الإنسان
4: في شأني الخاص
3: من الأنس. الله على هذا المرقى عشان لا يتذرع بإيش، يتعذر بالنسيان ويا أخي ابن آدم نساي، وينسى أنه كلمة لما تقول ابن آدم نساي معنى جميل.
4: ليش؟
3: يعني جميل
4: كيف يكون
3: شفت جمال أنه من الأنس. جماله أيضا في أنه نساي. يقول لك الله تعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم أبي وأبوك، اللي هو نموذج البشر، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة. الله تعالى قالها في سياق من الحنانة بسيدنا آدم لما نهي ألا يقرب الشجرة ثم تناول منها، في سياق غريب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تعرف واحدة من جماليات نسيان الإنسان نسيان إساءته. يقول لك الله تعالى لما يعاملك بالعفو يا عبد الرحمن ويعاملني والناس اللي زينا المساكين، لما الله يعاملهم بذلك يقول لك ينسي الله عبده سيئته عشان يريحك. شفت جمال النسيان من أين يأتي؟ يقول لك إن عاملك بالعفو مو بس ينسيك أنت، يمحو ذنبك من ديوان الكرام الكاتبين، ويمحو ذنبك من المكان الذي عملت فيه الذنب فلا يشهد عليك. لاحظ جمال النسيان. ففي معنى ثاني ان الانسان ياتي من الانس وياتي ايش؟ من النسيان. المعنى حق ترى النسيان هو الاقرب الى حياتنا دائما، اما المعنى حق الانس فهو الاقرب الى خاصتنا دائما. الانسان لما يكون مع الله وحده يجد تجلي.

0: عبدي.
1: إن نسيتنا ذكرناك، وإن جافيتنا أمهلناك، وإن جئتنا قبلناك.
2: تاني للأحسن، هذه أي جملة فيها عبدي تشعر كذا يعني معقول توجه إلي بالخطاب وأنا غير لائق بالخطاب؟ هذا معناه. لذلك يقول لك عتاب الله لعبده جميل. ليش؟ لأنه يقول أثبت وجودك فتوجه إليك بالخطاب. يعني ما قال هذا ما يستحق أن يخاطب، ما يستحق أن يلتفت إليه، فتوجه إليك. فجاء في الأثر الإلهي نقولها عبدي
1: إن نسيتنا ذكرناك، وإن جافيتنا أمهلناك، وإن جئتنا قبلناك.
2: شوف حلاوتها، إن نسيتنا إيش؟
1: ذكرناك.
2: وإن جافيتنا
1: أمهلناك.
2: وإن
1: جئتنا قبلناك.
2: إذا جئتنا قبلناك. قل لي بالله عليك عبد الرحمن، أي واحدة من هذه الثلاثة ما تكفي؟
0: طبعا
2: يعني لو بس جاك الإحساس حق أنك تنادى عبدي، يقول العارف بالله الدكتور العلامة فريد الأنصاري رحمه الله في كتابه جمالية الدين، يقول أنا لما أتوب أحس أن الله يناديني كذا في داخلي، يقول لي يا عبد أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. زي الذي قيل لي سيدنا أيوب، أركض برجلك، تعال الدرب الأخضر حق التوبة، هذا مغتسل بارد وشراب. فعبدي هذه طبطبة أولى. بعدين أنا أعتقد الواحد ما ينتظر بعدها، بشوف من كرام الكريم إذا إن جئتنا إيش الأولى، أول واحدة إيش كانت؟
1: إن نسيتنا ذكرناك.
2: كيف تفهم هذه يا عبد الرحمن؟ إن نسيتنا، هل ينسى عبد الرب؟ إيش معنى النسيان اللي هنا؟ لاحظ قلت لك الإنسان من النسيان ولا من الأنس؟ هو ينتهي إلى الأنس لكنه يبدأ بإيش؟ يبدأ بالنسيان. إن نسيتنا كيف ينسى عبد الرب؟ زي إيش يعني؟ متى يستطيع يقول عبد الرحمن ولو كنت مقصرا نسيت الله في أني إيش تأخرت عنه أو أسأت به الظن؟
1: أحيانا أسأت به الظن.
2: كيف يعني أسأت به الظن؟
1: ما تفكر في حكمته، تكون معترض أو أنه أزعل، زي ما أفرح بالعطاء مفروض أفرح بالمنع لأنه له حكمة. إذا زعلت من المنع أعرف أني نسيت حكمته ونسيت أتفكر في حكمته.
2: هذه واحدة من صور النسيان في الحياة.
1: صحيح.
2: وتعرف واحدة من صور النسيان إيش؟ إن نسيتنا ذكرناك. وأنا أقرأها بطريقة ثانية، إن نسيتنا ذكرناك. لأن الله له علامات، إشارات، رسل، عطف ولطف.
1: مثل الألم
2: يبعث لك إياه في صورة مرض، يبعث لك إياه في صورة كرب، أحيانا يجيك انقباض لا سبب له، يحصل ما يحصل.
1: صحيح.
2: وكأن هذا الانقباض يدفعك إلى شيء. هذا إذا فالنسيان له صور كثيرة. إن نسيتنا إيش؟ ذكرناك. الله على هذه برأيك أيهما أكثر ملامسة للنفس والقلب، ذكرناك ولا ذكرناك؟ عندك يا عبد الرحمن
1: ذكرناك.
2: أنت الآن إحنا بنتكلم كمقصرين، إحنا مقصرين حقا مش كمقصرين حتى. ليش ذكرناك؟ ليش مذكرناك؟ أنا أحس إنه ذكرناك أقرب إلى تواضع الإنسان في حالة تقصير.
1: لأنه سبحانه وتعالى لما يجي يذكرك هو بهذه أصلا يعني
2: ذكرك.
1: ذكرك المجايب يذكرك.
2: فالعقبة كلها في أنه يذكرك. يذكرك بما يشاء، بالتذكير، بالذكرى، بالتذكر. صحيح صحيح. الثانية كانت إيش من جمالها؟
1: وإن جافيتنا أمهلناك.
2: في أحد يجفو؟ يعني ألا تظن أن الإنسان يجفو نفسه حين يقصر ويسيء؟
1: يغفل
2: ويغفل. صح، يجفو نفسه. الإنسان يشعر بوحشة. صح، هذه الوحشة هي المجافأة.
1: صح.
2: يعني أنا أعتقد ما في قرب وبعد، المسألة فيها أنت مع أنت، أنت مع أنت. الوحش التي تقع. حصل يا عبد الرحمنك استوحشت، يجيك وحشة كذا من التقصير يعني مر عليك أنت طبعا. لما تجيك الوحش إيش تسوي في العادة؟ يعني
1: عادة الوحشة أصلا تجيني من إيش؟ من الانشغال في الماديات. إذا أبدأ أحس كذا أنه أصرت مادي، كل شيء كذا بمقابل وصل
2: مادي بإطغاء أو إلهاء. أما مادية لازم نفهم كيف نعيش بالمادة ونسعى طبعاً. بالحياة بحسنة الدنيا.
1: صحيح.
2: طب الوحشة اللي تأتيك من التقصير كيف تخرج منها؟ أو خليني أسألك سؤال قبل.
1: بالاعتراف.
2: ليش الاعتراف؟
1: على جواب على طول.

0: بالاعتراف. الوحشة اللي تجيك هي عبارة عن إيش في الغالب؟ قبضة، بكاء، خلوة، شرور ذهن.
1: رسول مثل الألم،
0: يعني يرسل إليك الألم، تحس الألم دائما يأتيك مطهرة، الآلام مطهرة.
1: بعض أحيان ألم جسدي، بعض أحيان ألم نفسي، بعض أحيان ألم روحي كده.
0: فلما يأتيك على طول تبدأ بالاعتراف. صحيح. اللي يسموها تفريغ الوعاء. يا أخي فضفض، يا أخي فضفض. اللهم إني بين يديك عند دعائك كالوعاء، فافعل بي ما تشاء، أنا عبدك. تعرف واحدة من صور الفضفضة يا جماعة يا عبد الرحمن إيش؟ شفت الآه هذه كيف؟
1: صحيح.
0: يقول العلماء إن إبراهيم، الله تعالى يقول إن إبراهيم لحليم أواه، أي كان يتأوه حاله، وهو الخليل يعني. شوف المقامات، وهذه الآه توديك بعيد. أهم شيء فضفض، لأن يقول العلماء أيا كانت لغتك فلها عند الله تفاسير، هي مسموعة. وكل شيء عند الله مسموع له إيش؟ له معنى، ولن يخرج عن سمعه شيء، لأنه سمعه وسع الأصوات كلها، يعني كل اللغات. طيب والثالثة إيش هي في رحلة الإنسان؟
1: وإن جئتنا، وإن جئتنا قبلناك.
0: هو الإنسان يأتي ولا يؤتى به؟
1: يؤتى به طبعا،
0: لكن من كرمه ينسب إلينا أن إحنا جئنا، مع أنه هو الذي أقبل بنا.
1: صحيح.
0: واستقبلنا
1: طبعا.
0: اللي يشوف قابل التوب، قابل التوب. يعني ما أعرف، يعني هو الواحد يعجب من جلال أن الله أتى به، ولا من جمال أنه استقبله. شيء غريب. فإن جئتنا إيش يصير؟ قبلناك. تعرف في القبول حلاوة، عشان كده النبي يقول في اللحظة التي يتوب فيها الإنسان يحس بأن الله فرح به، لله أفرح بتوبة عبده. شفت هذه معنى إن جئتنا قبلناك؟ هي لحظة مدثرة بالحلاوة، مدثرة بإيش؟ بالحلاوة. يعني تبقى القصة، ولو قصرته يبقى أن الله سبحانه وتعالى عز وجل إيش؟
1: يغير ولا يعير.
0: نعيدها من ثاني عشان نختم.
1: يغير ولا يعير
0: أبدا سبحانه وتعالى. يا جماعة، ولو كنا مقصرين،
1: ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا.
1: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا، مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قد نغفل أحيانا عن خصائص النفس البشرية، يستنبط هذا من قوله تعالى: ونفس وما سواها. فكما أن هذا الجسم له قوانين، وفيه أجهزة، وفيه نسج، وفي طريقة في عملها عجيبة جدا، كذلك لنفس الإنسان قوانين قد نكتشف بعضها. من هذه القوانين مثلا أن النفس البشرية تحب الكمال في كل شيء، تحب البيت الفخم الواسع الجميل، الزوجة الجميلة، تحب المركبة الفارهة، هكذا فطر الإنسان. لكن هذه الفطرة حيادية، يمكن أن تكون سلماً ترقى به أو دركات تهوي بها. لماذا في الدنيا تحب الكمال؟ تحب أعلى دخل، أجمل بيت، أجمل زوجة، أجمل سيارة. لماذا في أمر الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ هنا المشكلة. لذلك إذا أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. الإنسان العادي يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤدي الفرائض ويعمل ويكسب المال ويستمتع بالمال ولا شيء عليه، هذا شأن أصحاب اليمين. لكن شأن السابقين السابقين، أولئك المقربون في جنات النعيم. فلماذا في الدنيا تحب الدرجة العلمية العليا؟ لا ترضى بالليسانس، تريد الدكتوراه، وتريد أن تكون مؤلفا، وتريد أن تكون علما، وإذا كنت في الجامعة تريد أن تكون أستاذا ذا كرسي. ولماذا في شأن الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ طبيعة النفس تحب الكمال، تحب قمة النجاح، لكن البطولة أن تطلب النجاح في الآخرة. لذلك هناك السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، وهناك أصحاب اليمين. أصحاب اليمين ناجون، لكنهم ليسوا في أعلى درجة. لذلك حينما تقرأ هذه الآية يخاطب الله بها أحد أنبيائه الكبار أولي العزم سيدنا موسى، يقول له: واصطنعتك لنفسي. من هذا القبيل سأل أحدهم عالما: كم الزكاة يا سيدي؟ قال: عندنا يا بني أم عندكم؟ قال: ليش كم دين فيه؟ أنا أعلم أن هناك دينا واحدا. قال له: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. طبعا هذا المعنى ليس بعيدا عن كتاب الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته وكل ذكاؤه وكل ملكاته وكل قدراته وطلاقة لسانه وخطابه وبيانه ووقته وعقله في خدمة الحق، هذه مرتبة عالية، لما لا نطمح إليها؟ في موضوع أخواننا الكرام أحدث نفسي به من وقت طويل يلفت النظر، أنك إذا كنت صادقا مع الله أعانك الله وأنجزت أعمالا لا تتناسب مع قدراتك أبدا. ولكن تتناسب مع صدقك، لأن الله عز وجل يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إنسان بيعيش أقل من 50 سنة، قبل 1000 سنة، بيترك مؤلفات هي في كل بيت، لبعد 1000 سنة هي في كل بيت. الإمام النووي ترك الأذكار، ترك شرح مسلم، ترك كتب من أجمل الكتب، رياض الصالحين. القرطبي ترك تفسير بعد 1000 عام. يعني قلما تجد طالب علم ليس عنده هذا التفسير. ابن القيم صاحب الفوائد، يعني علماء المسلمين عالة عليه، يتارك مئات المؤلفات. الآن في كمبيوتر، في أرشيف، الآن وسائل المعرفة مسهلة جدا، كل كتاب باليد. تشعر أن الذي أجراه الله على أيديهم يفوق طاقة البشر، معونة من الله. الله عز وجل يعينك على قدر همتك وعلى قدر إخلاصك وعلى قدر صدقك. فلماذا في الدنيا نحب المكانة العالية، الدرجة العلمية العالية، المنصب الرفيع، المدير العام؟ ما بتقبل معاون مدير. لو لك إمكانات جيدة وعرضوا عليك معاون مدير ما بتقبل، إلا أن تكون المدير العام. أحيانا لا تقبل أن تكون معاون وزير. وزير، لماذا في الدنيا تحب أن تكون في المقدمة ولماذا لا تكون في الآخرة كذلك؟ لذلك الصحابة الكرام تنافسوا في الآخرة، فالذي ظهر منهم يفوق حد الخيال. والله كأنهم بشر ليسوا كالبشر، إنهم ملوك الدار الآخرة. يعني إنسان كل ما يملك يقدمه للدعوة، قال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. نحن الآن نطالب الإنسان أن يأتي إلى المسجد فقط، أن يحضر درس علم فقط، نطالب الإنسان أن يؤدي واجباته فقط، أن يضبط لسانه، أن يكف أذاه عن الناس فقط، ونعده وليا صالحا. فلذلك أيها الإخوة، أنا أرى أن المحروم من بخل بالدعاء، من بخل بالطلب. يعني ملك الملوك قال له: أريد بيتا، بيعطيك، بيعطيك قصر. أريد مركبة، بيعطيك طائرة. أريد قلم رصاص، بيعطيك قلم رصاص. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخالق العظيم يقول لك: هذا طموحك، هذا منتهى أملك. في أشخاص أنا أعدهم تافهين جدا، ما له هدف بالحياة إلا بيت ملك. يقول لك: بعد 33 سنة أخذنا بيت، الحمد لله، أبو شمالي بحي من أسوأ أحياء دمشق. ما له هدف ثاني إلا تملك بيت، أحيانا تأمين تعويض إضافي. هذا منتهى طموحه، لكن علو الهمة من الإيمان. لو أنك تعرفت إلى الله لارتقت أهدافك. قل لي: ما الذي يفرحك؟ أقول لك: من أنت. المؤمن يفرح بفضل الله، يفرح برحمة الله، يفرح إذا أطلق الله لسانه في نشر الحق، يفرح إذا أجرى الله الخير على يديه، يفرح فيما يعطي لا فيما يأخذ. وهذا مقياس دقيق جدا. هناك من يفرح إذا أخذ، وهناك من يفرح إذا أعطى. زارني أخ قال لي: والدي ترك 1000 مليون. أنا تأثرت. 1000 مليون كيف جمعها؟ يحتاج إلى قدرات عالية جدا في التجارة، وفي بناء البيوت وفي العقود وفي البيع وفي الشراء. مرة يعني أخ تمنى علي أن أعزي أخاه وقد توفي وترك 5,000,000,000، مات في فندق بسكتة قلبية وعمره لا يزيد عن 55 عاما، وجمع هذا المبلغ من بلدي بيت الله الحرام، ولم يصلي ركعتين في حياته، ولم يحج ولم يعتمر. والله أيها الإخوة، هذا الخبر ترك في نفسي صدمة. إنسان يجمع 5,000,000,000 دون أن يأخذ من أبيه شيئا بجهده الشخصي، كم شركة هو وكيلها، نوع إدارته، نوع ضبطه للأمور، ببساطة بالغة، وهو في فندق، احتشاء قلب، سكتة قلبية، ينتهي كل شيء. حياة تافهة. يعني بتقول أنا، أنت ميلي وربع قطر شريانك التاجي، إذا أغلق انتهت كل أملاكك، انتهت كل مكانتك. أيام بيكون ملك. أعتقد أنه الخسرة الدماغية ما بتساوي رأس دبوس. في شريان فقد حركته، فقد نطقه، انتهى. بمكان يفقد ذاكرته، يدخل عليه ابنه يقول له من أنت، يخرج من معمله متجها إلى بيته، بقي ساعتين في الطريق لا يذكر أين بيته. بقدر رأس الدبوس من الدم لو تجمد في أحد أوعية الدماغ انتهى الإنسان، انتهت مكانته، انتهت هيمنته. بتقول أنا، من أنت؟ أنت لا شيء، كنت لا شيء، فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك. لا تؤمل من سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. فيا أيها الإخوة، لما لا تكون مهمتنا عالية؟ لما نرضى في شأن الآخرة بالدون؟ النبي الكريم علمنا، قال انظر في شأن دنياك إلى من هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. يعني في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق، الله عافاك، هي نعمة كبيرة. دائما المؤمن بالإيجابيات لا بالسلبيات، يفكر فيما أعطاه الله. أعطاك سمعة طيبة، لست ملاحقا، لست متهما، أعطاك زوجة سمعتها جيدة، لا تستحي أنها زوجتك. والله مرة إنسان في هذا المسجد استوقفني وبكى كالأطفال، قلت له خير إن شاء الله، قال لي ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. والله هي مصيبة، ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. إلي عنده أولاد، لا أقول أولياء، لكن سمعتهم طيبة. الذي عافاه الله من الأمراض الخبيثة العضالة، نعمة كبيرة. انظر لمن هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. أما في شأن الآخرة، لا ينبغي أن تنظر إلى أراذل الناس وأنا ولي، لا، في أمر الآخرة ينبغي أن توازن نفسك مع المتفوقين، مع أصحاب رسول الله، مع المؤمنين الصادقين، من أجل أن تشحذ الهمة كي تكون في مصافهم. ولذلك قالوا علو الهمة من الإيمان، بقدر ما تكون مؤمنا تكون عالية الهمة. يعني الشيء الأساسي في هذا الدرس، أحيانا يجري الله على يديك عملا صالحا عظيما لا يتناسب أبدا مع قدراتك، ولكن يتناسب مع إخلاصك ومع صدقك ومع إلحاحك في الطلب. فاسأل الله من فضله. ولو سألت هؤلاء الكبراء في شأن المال تجدهم كانوا فقراء، وكانوا فقراء فقرا مدقعا، لكنهم أصروا على أن يكونوا أغنياء فصاروا من كبار الأغنياء. لو أن هذا الطلب كان في أمر الآخرة، في المعرفة، يعني الله عز وجل قال: قل متاع الدنيا قليل. لماذا؟ لأنه منقطع. عندك بيت رائع، يجب أن تعلم أنه لا بد من أن تغادره في أحد الأيام دون أن ترجع إليه. هي حقيقة. كلما دعيت إلى تعزية في أرقى أحياء دمشق والبيت ثمنه 50 مليون 70 مليون، أتعظ موعظة بالغة. صاحب هذا البيت هو الذي صمم هذه التزيينات، هو الذي صمم هذه الكسوة، هو الذي اشترى هذا الأساس. أين هو؟ في قبر. لذلك ابدأ من النهاية. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي. يعيش يوما بيوم، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. فأيها الإخوة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. 12 متكلما توفاهم الله عز وجل. كان شخص صار خبر، لأن عواد بالطريق بيكون شخص ملء السمع والبصر، بقي خبر. مرة كنت راكب بطائرة من المغرب إلى دمشق، في تونس مع العفش أو الحقائب في تابوت، هذا ذهب إلى الرباط على أنه رجل ومعه هوية وجواز سفر، رجع بضاعة. هذا يخلص في الجمرك تماماً، له أوراق. فالإنسان بيسافر إنسان بيرجع بضاعة، ما بتعرف. أيها الإخوة، ملخص هذا الدرس: واصطنعتك لنفسي، كن من السابقين السابقين. لا تجعل همتك العلية في الدنيا، الدنيا زائلة. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يعني هذه الدنيا، القصور، المركبات، الطائرات، هذه ما أتيحت لأحباب الله، ما أتيحت لنبيكم عليه الصلاة والسلام. إذن لا قيمة لها عند الله. نشأ في الصحراء، لما فتح مكة قال: أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. يعني معقول سيد الخلق وحبيب الحق وزعيم أمة ونبي ورسول نام بخيمة وهو الفاتح؟ في كان يصادر أكبر بيت بمكة، أليس كذلك؟ أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. أيها الإخوة، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، بمعنى لا تكون كما يتمنى. في صفقة كبيرة جداً ربحها 80 مليون، بس المادة محرمة أو طريقة التعامل محرمة. فالحلال صعب ودخله قليل، أما الحرام سهل ودخله كبير. وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين عرفوا الحقيقة. نحن أيام نتحدث عن الحقيقة لحدث واحد، نريد الحقيقة المطلقة. عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
3: في قصصهم عبرة.

روى ابن كثير في البداية والنهاية أن جعيف السمرقندي كان صاحبا للخليفة العباسي المعتضد، وأنه خرج معه ذات يوم في رحلة صيد، فابتعدا عن العسكر وكانا وحدهما، فخرج لهما أسد. فقال المعتضد: يا جعيف، أفيك خير اليوم؟ فقال له: لا والله. فقال له الخليفة: ولا أن تمسك فرسي لأنزل؟ فقال له: بلى. فنزل المعتضد واستل سيفه، فهجم الأسد عليه فضربه بالسيف ضربة قطع له فيها يده، فانشغل الأسد بيده فضربه على رأسه بالسيف فقتله. ويقول جعيف: وصحبته إلى أن مات، فما سمعته ذكر ذلك لأحد، وإني والله لا أدري من أي شيء أعجب، من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد، أم من عدم عتبه علي حيث ظننت بنفسي عنه. والله ما

يجب علينا أن نعلم أن الناس لا يستطيعون أن يخرجوا من قفص بشريتهم مهما آمنوا أو كفروا ومهما اغتنوا أو افتقروا. حتى الأنبياء الذين هم صفوة البشر كانوا في حياتهم ومشاعرهم الإنسانية كبقية الناس. فكليم الله موسى عليه السلام خاف حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، لأنه قبل أن يكون نبيا هو إنسان، وأخذته صورة الغضب حين عاد إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل وقد ألقى الألواح التي فيها التوراة وأخذ برأس أخيه ولحيته. هذا لأنه إنسان من لحم ودم. وقد انفطر قلب نوح عليه السلام حين غرق ابنه في الطوفان، هذا لأنه قبل أن يكون نبيا فهو أب. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه إبراهيم وعمه حمزة وزوجته خديجة. ذلك أن الإنسان وإن كان نبيا يعز عليه أن يفقد أحبابه، فتعاملوا مع الناس وفق هذه الحقيقة أنهم ناس. المرأة لو ملكت مال قارون ستفرح إن أهداها حبيبها وردة، لا لأنها لا تستطيع شراءها، بل لأن امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها. وهي مهما بلغت من القوة والمنصب فلا تستغني عن كنف رجل ولمسة حانية وكلمة حلوة، لأننا قبل المناصب

أن يحكم المرء شعبا كاملا لا يسد حاجته لأن يكون له ولد، لأن هذه فطرة وحاجة إنسانية، فلا تتوقع أن يكون الناس ملائكة. نحن نخاف ونغضب وننكسر ونفقد الشغف ونحزن ونبكي ونكره تماما كما نحب ونرضى ونسامح ونضحك. فعيشوا إنسانيتكم وتذكروا أن الناس الذين تتعاملون

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومكملين في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعت سيدنا محمد رسول من رسله لملك بصرى. الرسول ده اسمه سيدنا الحارث بن عمير الأسدي، بجواب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى السلام: أنا رسول الله وبدعوك للإسلام. وسيدنا الحارث بن عمير الأسدي خارج، عد على منطقة اسمها مؤتة، فيها شرحبيل بن عمرو الغساني من قبيلة الغساسنة. دي قبائل موالية للروم، عددها يمكن يوصل لمئتين ألف. فشرحبيل بيقول لسيدنا الحارث: من أنت وأين تريد؟ على فين؟ قال: أريد الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأخذه ثم ضرب عنقه. أدي كارثة كبيرة، كارثة كبيرة في عرف الدول أن يقتل رسول مبعوث برسالة سلام، وكارثة كبيرة في هيبة الدول وهيبة الأمم. ولو يتسكت على حاجة زي كده يبقى احنا ضعفاء فنستباح. فلما وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده الرسول الوحيد اللي قتل، وعلى فكرة دي كانت عيبة حتى في حق الأمم، حتى لو انت عدوي ما تقتليش رسولي، يعني موقف دنيء. فلما وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب وحزن على سيدنا الحارث، وقال: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليلقني في الغداء، يعني الصبح بكرة الفجر، خارج المدينة. جهز الجيش، تقريبا كان يوم الخميس بالليل، وجهزوا، ويوم الجمعة بالليل الكل خرج برا المدينة منتظر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بقينا كام الجيش؟ احنا بقينا 3000. المرة دي الجيش في سيدنا خالد بن الوليد، وفي يعني ايه اسماء جديدة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حط الخطة، قال: يحمل اللواء زيد بن حارثة، فان قتل فجعفر بن ابي طالب، فان قتل فعبد الله بن رواحة، فان قتل فليحمل اللواء راية الحرب، راية القيادة، فليحمل اللواء من تختاروا من المسلمين. وبعدين سيدنا النبي خطب الجمعة في الناس، وطلع بعد صلاة الجمعة علشان يودع الجيش. لما راح عند الجيش قعد يبص على الناس كده، ما لقاش عبد الله بن رواحة القائد الثالث. شوية عبد الله بن رواحة جاي، قال له: انت كنت فين يا عبد الله؟ قال له: يا رسول الله، أردت أن أحضر معك الجمعة ثم ألحق بالقوم. قال: يا عبد الله، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما أدركت غدوتهم. أنت لو طلعت قد أحد ذهب مش هتاخد الأجر بتاعهم، إن هم من الفجر مستنيني برا المدينة. هم سمعوا كلام النبي زي ما النبي قال: اللي يؤمن بيك والله بالله واليوم الآخر يقف برا يستناني في الجيش. انت عملت حاجة انت اخترتها، بس انا ما وسطكش في كده. هما فاتك ثواب كبير، لو انفقت قد احد ذهب مش هتدرك من اطاع الله ورسوله. وبعدين سيدنا عبد الله بن رواحة قال لسيدنا النبي: طب وصيني يا سيدنا النبي. فقال: يا عبد الله، انك تدنو من ارض ليس فيها سجود، فاكثر السجود. هناك ما فيش حد بيسجد، فاسجد كتير هناك. قال: زدني يا رسول الله. قال: اكثر من ذكر الله فانه عون لك. قال: أوصني يا رسول الله، عايز أسمع كمان. قال: يا عبد الله، لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. ثلاث وصايا من سيدنا النبي لسيدنا عبد الله بن رواحة: كثرة السجود في الأرض التي لا يسجد فيها، ذكر الله يقوي قلبك على المواجهة اللي هتحصل، وما تيأسش، لو أسأت عشر مرات تحسن واحدة فإن الحسنات يذهبن السيئات والحسنة عندي بعشر أمثالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلوا على الله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا مرضعة ولا تهدموا بيتا ولو وجدتم عابدا في صومعته فلا تتعرضوا له، ولا تغرقوا نخلا، ولا تقطعوا شجرة. وصايا الحرب اللي كلها، أنا مش عارف أقول كلها حب ولا كلها سلام، وصايا من العدل العادل الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يؤخذ أحد بذنب أحد. وصايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن رواحة لقى فيها أنوار كتيرة قوي. الأولى فكرة أن سيدنا عبد الله بن رواحة اختار الأمتع، الأمتع بس ما كانتش وصية النبي، يعني النبي قال تقابلوني كلكم بعد الفجر تستنوني برا المدينة، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليلقاني في الغداء خارج المدينة. فكلهم طلعوا، سيدنا عبد الله بن رواحة عارف أن النبي هيجي لهم بعد صلاة الجمعة، فاختار اللي ممكن يكون أقرب للروحانيات، فرح يحضر اغتسل وحضر خطبة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام مسجد نبوي، وطلع مع النبي ما مش هيمشوا. قال له لو أنت طلعت أحد كله ذهب، لو أنفقت مثل أحد ذهب ما أدركت غدوتهم، لأن الانتظار ده مش ممتع. خطبة الجمعة مع النبي ممتعة، والصلاة وراء النبي ممتعة، بس مش دايما الأمتع هو الأعلى مقاما، اللي النبي يقوله هو الأعلى مقام. فساعات كتير يبقى مطلوب منك مشاوير، ممكن المشاوير دي ما تبقاش ممتعة، مع أمك للدكتور، مع أبوك تشتري معاه حاجة، مع أختك عشان محتاج تبقى جنبها في حاجة، بتعمل حاجة تبدو مش ممتعة. البنات لما بتخلف تحفظ قرآن في الجامعة وبتحاول يبقى عندها دروس وعمل خيري، أول ما تخلف مع العيال وبتغير لهم وبترضعهم والبيبرونة وحاجات ممكن تبدو في بعضها مش ممتعة، بس هي أعلى مقاما لأن دي فرائض، والتانية مقامها عالي بس كانت نوافل بعضها، ودي عبادة الوقت. فالامتثال لأمر النبي ده نور مهم جدا تعمله، وده الأتقل في الميزان والأقرب إلى الله ورسوله. تاني حاجة وصية سيدنا النبي لما قال له لا تعجز، دي وصية لي نحن والله، لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. الوصية دي بتعرفك على ربنا، مين ربنا؟ ربنا مش متربص علشان يعذبك، متربص بالبلدي يعني بيتلكك، بس هي لا تقال في حق الله، بس العلماء درسوها لنا في العقيدة اسمها وهم الإله المتربص. ربنا مش بيبقى مستنينا نغلط عشان يقبض علينا ويدخلنا النار، ده مش ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لما بتعمل 10 سيئات تعمل حسنة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى يسامحك عن 10 في مقابل الواحدة. لا تعجز إن أسأت 10 أن تحسن واحدة، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة عندي 10 أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ده بيعرفك على ربنا، يعرف ربنا من خلال أنوار كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

ينصبها ويرميها الواحد بعد الآخر في إيقاع الإنسان في المعاصي. الحبل الأول: يأمر الشيطان الإنسان، يوسوس له بسماع حديث المعصية. الله عز وجل في القرآن الكريم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما مباشرة يقول لك افعل المعصية، لا، هو يبدأ درجة درجة، خطوة خطوة. في الخطوة الأولى هو يأمرك باستماع حديث المعصية، يقول لك يعني يا أخي اسمع، اسمع ما يجري بين الناس عندما يشربون الخمور، اسمع ما يجري بين الناس عندما

أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. استماع حديث المعصية لا يجوز أيها الإخوة، خاصة إذا تبع هذا الاستماع رضا. لكن الخطوة الأولى للشيطان مع الإنسان أنه يأمرك أن تستمع استماعا إلى حديث

يقول لك انظر انظر انظر يا أخي، صار هلأ العالم عالم منفتح على بعضه البعض. هذا عالم الفضائيات وعالم سرعة الاتصالات. معقول أنت ما تعلم ماذا يحدث ولم ترى ما يحدث؟ يا أخي أنت بس انظر هذا الفيلم الذي فيه سقوط، أنت بس انظر إلى لاعبي الميسر كيف يلعبون. هو يقول لك، يقول لا تفعل أنت هذا الأمر، بس انظر إليه نظر يا أخي حتى تتعرف عليه. يأمرك أولا باستماع

ورب العالمين قال لنا في القرآن الكريم فلا تقعدوا معهم. لا يجوز القعود مع أهل المعاصي، لا يجوز مخالطة أهل المعاصي والبقاء معهم، لأن هذه خطوة يخطوها الشيطان لإيصالك إلى شر كبير. إذن يأمر أولا باستماع حديثنا.

لو تأخذ هذا المال الحرام. طبعا تمني المعصية معصية، أن تشتهي المعصية معصية، أن يكون قلبك يهفو إلى المعصية معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض

يقول له أنت ليش تستحي من هذه المعصية؟ أخبر الناس أنك تفعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يجاهرون بالمعاصي، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن إبليس يريد ما بعد هذا الأمر، فإن ائتمرت بأمره السادس في المجاهرة في المعصية وصرت تتكلم أمام الناس وتحمل الخمرة أمام الناس والعياذ بالله تعالى، وصار الإنسان ينظر إلى المحرمات أمام الناس ولا يستحي ولا يخاف من الله من هذه الفعلة، قال أمره بالأمر السابع، يأمره باستصغار المعصية. قل أنت ماذا فعلت؟ هذه فعلة صغيرة، بإمكانك أن تفعل أكثر، فيدعوك إلى أن تفعل معاصي أكثر وأكثر وأكثر، وفي كل مرة هو يستصغر عليك المعصية. قال فإن ائتمر بأمره، يعني ائتمر وصار فعلا يستصغر المعصية، يقول أنا ما أفعل شيء، أنا ماذا أفعل؟ شوف الآخرين ماذا يفعلون، موظف يأكل رشوة قليلة، يقول أنا ماذا أفعل؟ أكل شيء قليل، انظر إلى غيري ماذا يأكل، يأكل أضعافا مضاعفة. قال فإن ائتمرت بأمره السابع، أمرك بالأمر الثامن، الحبل الثامن، يأمره بالإصرار على المعصية، يقول له ابق عليها، حافظ عليها، كررها مرة بعد مرة. والله عز وجل يناديك وتوبوا إلى الله.

أن يستولي على هذا الإنسان. لذلك إذا أصبت أنت بمعصية بادر بالتوبة يا أخي، بادر بالرجوع يا أخي، بادر بالإقبال على

بالله تعالى. فالحبل الثامن يأمرك بالإصرار على المعصية. قال: فإن ائتمر الإنسان بأمره أمره بحبل

آخرين إلى المعاصي. فإذا بهذا الرجل إذا ائتمر بأمره صار داعية إلى المعاصي، يدل أصحابه، هو يعطي أصحابه أرقام الهواتف، هي تعطي صاحباتها صورا، تقول شو انظروا انظروا إلى هذه الصور، هو يوزع أفلاما ساقطة لا ترضي الله عز وجل، هو يدل الآخرين على أكل المحرمات، هو يدل الآخرين على عقوق الوالدين، هو يدل الآخرين على الوقوع في الميسر، هو الذي يدل الآخرين على الوقوع في الربا والعياذ بالله، صار داعية نائبا عن إبليس.

في إيقاع الإنسان بالمعصية. عرضتها عليكم، وأنا أسأل الله عز وجل بمكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصلاح الصالحين وبأعمال الخيرين أن يجيركم جميعا من شر الشيطان وحبائله. في الحلقة القادمة إن شاء الله أحدثكم كيف نعتصم من الشيطان. ألقاكم على خير. السلام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وقال

وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

الخيرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله.

تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل

وعلا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف

ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت